هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: تدخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد حلوة. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
0: ايه ده؟

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
6: يا صباح الهنا

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه يوم الاربعاء بنبتديها معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض كده لمده ساعتين من دلوقتي والحد الساعه 10، وهيكون عندنا شويه مواضيع لذيذه كده وفقرات بتاعت كل يوم اربع. وانتوا عارفين فقره يوم الاربعاء بنبتديها في الساعه الثانيه ان شاء الله، بتكون فقره احضرونا. احضرونا، احنا بنشوف ناس بتبعت لنا مشاكل معينة، مش بنقول اسامي الناس دي ولا اي حاجة، بس بنبتدي نتناقش في المشكلة ونشوف حلول من وجهات نظر مختلفة، لعل وعسى نقدر نحن نساعد صاحب او صاحبة المشكلة ان هو يوصل لحل. ولو في حد بيمر بنفس المشكلة ياخد شوية افكار برضو، وده يساعده ان هو يقدر يحل المشكلة اللي عنده. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي هنا في الاستوديو 3835-022. نبدأ يومنا بفيروز، وارجع اقول لكم بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

بداية رايقة كده لفيروز، سمعنا في شيء عم بيصير. نقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. درجة الحرارة في القاهرة هتكون العظمى 34، الصغرى 24 درجة، اسكندرية 32، الصغرى 24، مطروح العظمى 30 والصغرى 25، سوهاج العظمى 38 والصغرى 26، قنا العظمى 40 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 41 والصغرى 28 درجة. طيب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقول يوم الأربع احنا لسه في استمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الجو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. لسه مكملين معاكم، قولولي عايزين تسمعوا ايه، حابين مود الاغاني يكون عامل ازاي النهاردة، بعتولي برضو طمنوني عليكم انتوا اهم من اي حاجة، قولولي اخبار الطرق ايه والجو عامة، بعتولي على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. نسمع كايروكي وبريك ونرجع نكمل معاكم على طول، صباحكم زي الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نبدا معاكم باول خبر موجود معانا النهارده لكل محبي اللونج ويكند. الف مبروك الاسبوع اللي جاي عندنا لونج ويكند. طبعا للناس اللي بتاخد الاجازات دي الف الف مبروك، لان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بان يوم الخميس 27 اغسطس هيكون اجازه رسميه مدفوعه الاجر، وده بمناسبه طبعا المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين. بدل من يوم الثلاث 25 أغسطس اللي هيكون تاريخ مولد النبوي الرسمي اللي بيوافق 12 ربيع الأول من سنة 1448 هجرية. الأجازة دي هتشمل كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لكن مع استمرار أعمال الامتحانات لو في امتحانات، وده وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات التعليمية المختصة. كل دول إن شاء الله بإذن الله هياخدوا أجازة يوم الخميس الجاي بمناسبة المولد النبوي الشريف، ما عدا إحنا. لا تقلقوا، اللي مش مطبق عليه الأجازة دي إحنا هنكون موجودين معاكم عادي جدا، نصحصح ونفوق، ويوم خميس هنلعب بقى براحتنا الحلقة كلها. عايز صبح على إسلام حطيت لك الأغنية، والله عايز أغنية لأنغام معينة موجودة وهتسمعها معانا. في كذا حد بيسأل على يوسف، صباح الفل عليكم يوسف، إن شاء الله بإذن الله قريب جدا يرجع وينور مكانه، هو بيسلم عليكم كلكم. طيب في حد كان بيقول ظن عملتي ايه في موضوع الرش؟ نفختي عجل ب5000. جماعة انا ما نفختش العجل، هو بس عشان الفيديو نازل على سوشيال ميديا عندنا مكتوب ان انا نفخت العجل والراجل طلب مني 5000. لا هو طلب مني 5000 بس علشان المفروض ان يعني اوهمني ان العجل على الارض وفيها مسمارين وفي قطع مش عارف ايه، فكل ده المفروض انه لحام يعني ظبط لي الدنيا. عملت ايه؟ انا الحمد لله كلمت تواصلت مع البنزينة مع المدير ووصلت صوتي وبلغت عن الراجل واديته رقمه وكل حاجة، وسبحان الله كلموني بعديها قالوا لي انه حصل بلاغين على نفس الموضوع ده. فخدوا بالكم يا جماعة النبي، ايا كان بقى في نفس البنزينة دي في اي مكان تاني، نصباية العجل دي بتحصل كتير، وخصوصا على البنات. البنات بتتخض وهم بيشتغلوا على عامل ده، ان انا خضها واقول لها انت ازاي هتكملي كده وطالعة على طريق سفر والعجلة مش عارفة ايه. نتأكد، نهدى، ناخد نفسنا كده، وايه ما نسيبش الامور ماشية كده. بس ما تقلقوش يا جماعة، ما دفعتلوش ال5000 اكيد، وهو ولا كلمني ولا طلب حاجة، ف يعني يلا دي بيتحاسب دلوقتي. عايزين قهوة بعد فيروز دي؟ يعني احنا عايزين قهوة على طول والله العظيم يا عمر، القهوة دي احنا عايزينها على طول، قبل فيروز بعد فيروز لازم طبعا. ايه يا صباح الفل عليك يا ايه، حاضر، مرسي جدا جدا جدا جدا. في برضو حد بعت لي مسج ده احمد صديق، مرسي يا صديق، كنت غايب انت عننا بقالك كتير، الحمد لله على السلامة، لعل المنع كان خير يعني. محمد جي بيصبح علينا صباح الفل. وفي محمود بيقول انا كنت غلطت وقلت لكم طمنوني عليكم. محمد بعت لي بيقول لي زفت الحمد لله. تقولش كده يا محمد، كلنا في نفس المركب، كلنا هندق اليوم والدنيا هتبقى زي الفل. عايزين نسمع عمرو دياب طبعا، عمرو دياب معانا يا فندم. مين تاني عايز ايه؟ اسلام عايز ايه؟ لا دي مش عندنا اسلام، معلش معلش، عدي علينا بكره. طيب ايه يا منصور، صباح الفل عليك يا ايه، حاضر يا ايه. لسه عندنا شويه اخبار هقول لكم عليها لطيفه جدا، وبفكركم فقره احضرونا هتبدا ان شاء الله من الساعه الثانيه، تبعتوا لي كل المشاكل اللي عندكم، مش كلها، هي مشكله واحده واحنا هننقي منهم رساله نتناقش بقى في المشكله دي. احضرونا دي اللي هو احضرونا يا جماعه عندنا مشكله وعايزين نشوف المشكله دي تتحل ازاي. هل حد مر بنفس التجربه؟ يا ريت يقول لنا، عشان احنا عارفين اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النور. قولوا لنا عملتوا ايه، واحنا برضو نحاول ان احنا يعني نساعد الشخص ده، نديله حلول كده من طريقة تفكير كل حد فينا، وهو في الاخر هيعمل اللي هو شايفه صح اكيد يعني، بس احنا بنحاول نساعد ونطبطب على بعضينا. واهم حاجة ما بنحكمش على حد، لان هتحكم على حد هيحصل لك زيه بالظبط. اوعى تكون فاكر ان انت بعيد عنك اي حاجه. طيب يا جماعه سيبكم مع حسين الجسمي وارجع اقول لكم خبر تاني من الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. صباحكم زي الفل.

0: طيب ما شاء الله كل المشاكل جايه لنا من ستات. صباح الفل. هل ده معناه ان الرجاله بلا مشاكل ولا ما بيحبوش يشاركوا مشاكلهم عشان عارفين الحل ومش قادرين يعملوا او عاملين نفسهم مش عارفين الحل؟ طيب يا جماعه في كذا مسج جات لي وفي مسجز والله العظيم يعني مضحكه، مش قصدي حاجه بجد، يعني في مشاكل انا عايزه انا ارد عليها. تمام هرد عليكم واقول لكم تعملوا ايه وانا شايفه ايه وكده، لان الحل بيبقى قدام عينينا. يعني الواحد والله العظيم الانسان ده يا اخي غريب، والله العظيم غريب. ماشي يا ايه، حاضر حاضر والله العظيم. منى مثلا بعتلي بتقول لي فن انا عندي مشكله ان انا بجد ما بقتش قادره على اي حاجه عامه. فاهمين المود ده؟ ده لا انا لو مستنيه مني اي حاجه ما فيش. ليه؟ لان كلنا فيه مش عارفين نعمل ايه، ما بقتش قادر. عارفين اللي هو وفي حاجات بعينها كده لما بقت تحصل قدامك، زمان انت كنت بتتدخل وتتصرف وتعمل وتقول رايك وتتناقش حاجات كتير قوي، دلوقتي بتبقى شايفها بس كده مع دي يا نهار مش قادر. والله بطلنا بطلنا نضيع وقت وبطلنا نركز في الحاجات دي خالص، وبطلنا اصلا ندي راينا وبطلنا نبرر موقفنا، يعني بطلنا حاجات كتير قوي. ليه؟ لان انت ما بقتش قادر. ايه يا جماعه المود اللي احنا فيه ده؟ بس قولوا لي برده ايه المواقف او ايه الحاجات اللي انتوا فعلا ما بقتوش قادرين عليها، سواء بقى خروجات، سواء مشاكل معينة، سواء طلبات بتطلب مننا، سواء يعني حاجة انت كنت بتتدخل فيها بس دلوقتي بجد بقيت مش قادر، لان انت خلاص استنفذت، يعني بقيت عارف ان انت وجودك زي عدمه في الحاجة دي، وانت بتبقى فاهم ان انت بطل الابطال وهتخلص الموضوع ده، وايه تلاقي ان انت تم استنزافك انت انتهيت والموضوع ما تحلش، وبرضو اللي عملته ما عجبش الناس. فبعتولي على 015-5952-1006 ايه الحاجة اللي انت ما بقتش قادر عليها خلاص، جبت اخرك منها وما بقتش عايز تتدخل فيها ولا تركز فيها. وكمان بعتولي مشاكلكو عشان فقرة احضرونا على 015-5952-1006.
1: نجوم اف ام. الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قبلك وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احمد صديق بعت لنا بيقول من اكتر الحاجات اللي بطلت ان انا اتدخل فيها هي خناقات الناس مين غلطان ومين صح. مرة اتدخلت او مش اكتر يعني اكتر من مرة اتدخلت وفي الاخر بطلع انا اللي غلطان. لما حد بيدخلني دلوقتي وبيشاهدني على اي حاجة بقول لهم ربنا يهديكوا وكمل طريقي عادي. احسن حاجة يا صديق ممكن تعملها والله لان دي برضو من الحاجات اللي الواحد بيندم اوقات كتير ان هو تدخل فيها. خناقة بين اتنين صحاب وانت صاحبهم التالت هيبقى عليك ضغط انه لازم انت اللي تصلح ما بينهم، لازم انت اللي تتدخل، لازم انت يكون ليك دور. واوقات كتير الناس اللي حواليكوا بيبتدوا يلوموك انت ويقولوا لك هو انت ايه قاعد كده مالكش لازمه، شايفهم متخانقين ومش عايز تتدخل. هو كتير يا جماعه الواحد بيتدخل وللاسف بيندم ان هو اتدخل، لان اوقات كتير فعلا بتلاقي اتنين متخانقين وانت تخش وتحاول تصلح وبيبقى نيتك خير 100% وتلاقي الاتنين دول اتصالحوا تمام ودوك شلوت انت اللي هو وانت كنت السبب وانت كنت بتسخن على بعض وانت وانت وانت وانت. اكيد كل حد حصل له الموقف ده خصوصا بقى لو الاتنين دول مرتبطين. اوقات كتير قوي حرام الناس اللي بتتدخل في النص هي اللي بتتظلم. فدايما يا جماعه كده نحاول نفهم ويكون كده عندنا السنسر بتاع اللي هو المشكله دي اتدخل فيها ولا اشوفها من بعيد وقول ربنا يهديكوا. حلو قوي ربنا يهديكوا ده اللي هو بصوا انا خليني واقف بعيد كده وادعي لكم انا ده اللي انا قادر ان انا اعمله. انما اتدخل بقى واسمع حوارات من هنا واسمع حوارات من هنا وده يقول كلام والتاني يقول عكس الكلام ويقعدوا يكذبوا بعض لا لا لا لا. يعني الواحد بيخش في المشاكل ما تخلينا في مشاكل كل واحد ناقص خلينا بقى ايه في مشاكلنا احسن. طيب في حد بيقول انا دلوقتي الصيف عامه انا مش قادر اعمل حاجه وبطلت اعمل كل حاجه للاسف. للاسف في ناس يعني محبي الشتاء بالنسبه لهم الصيف اكتر موسم بيهبط كده اللي هو لا لا لا لا بعد الصيف ما يخلص ان شاء الله نبقى نشوف ايه كل الموضوع ده. ماشي في مين تاني؟ ايوه يا جماعه يلا مشاكل انا عايزه مشاكل ابعتولي المشاكل على 015-5952-1006 اهو الرجاله اتشجعت وابتدوا هم كمان يبعتوا. تبقوا بس محتاجين كده ايه زقه بس كده سخنكم بس كده في كلمتين وتقوموا ايه مفضفضين. طيب مين فينا بيعرف يتعامل من غير الجي بي اس؟ يعني مين فينا ممكن يستغنى عن الجي بي اس؟ في ناس كتير على فكره ممكن تستغنى عنه وتتعامل من غيره عادي جدا والله، لكن معظمنا خلاص بقينا متعودين على الجي بي اس ان احنا نوصل للاماكن اللي احنا رايحينها من خلاله، لدرجه ان في ناس بتشغل الجي بي اس وهي رايحه مكان بتروحه كل يوم رايحين الشغل بيشغل الجي بي اس. خلاص هي بقت مساله تعود ان انت مبرمج ان انت بتعمل كده. في ناس بتعمل كده ساعات ان هي تشوف بس فاضل لها وقت قد ايه هتتاخر قد ايه عشان تبلغ الشخص ان هي ناويه تتاخر. في ساعات بتبقى عايز تبص تشوف الزحمه موجوده فين، لو هو هيحولك لطريق تاني هو بيبقى عارف قبل ما انت توصل فبيبتدي يحولك من طرق افضل. فحاجات كتيره

الجي بي اس بيسهلها علينا واحنا بقينا معتمدين عليه 100%. في دراسة بقى أجرتها جامعة ماك ماستر في كندا قالت إن الاعتماد على نظام الجي بي اس بشكل كامل بيعطل واحدة من المهارات العقلية المهمة وهي القدرة على تخيل الأماكن والمسافات. نصحت إن احنا نزود اعتمادنا على الذاكرة في وقت السواقة لأن ده بيخلي نظام الملاحة الدماغية عندنا يشتغل بكفاءة. الجي بي اس بقى اللي عندنا اللي احنا نازلين بيه أصلاً يبقى بيشتغل بكفاءة. دراسة قالت إن التقليل من استخدام الجي بي اس على قد ما نقدر بيحسن إحساسنا بالاتجاهات، يعني يبقى عندك السنس بتاع الاتجاهات أكتر من إن أنت بتستخدم على طول الجي بي اس عمال على بطال، وبيحسن الذاكرة كويس جدا وبيساعد في سهولة إنشاء خريطة ذهنية للأماكن والبيئة المحيطة بيكو. دراسة كمان لاحظت إن الناس اللي سنهم أكبر بيعتمدوا أكتر على قدراتهم العقلية في تحديد الاتجاهات والأماكن بشكل أكتر من الشباب. يعني هي الدراسة قالت إن الشباب هم اللي معتمدين اعتماد كلي على الجي بي اس، والناس الأكبر سناً بالعكس لا بيعتمدوا على الذاكرة بتاعتهم والطرق وكل الكلام ده. ده شيء طبيعي، يعني في دايماً كده الناس تقول لك لا أنا الحاجة اللي أنا متعود عليها هعملها، الاختراعات الجديدة بتاعتكم دي ما تلزمنيش في حاجة، أنا بعرف أوصل إزاي وفي ولاد حلال كتير يتسألوا لو سمحت أوصل الشارع الفلاني إزاي وكل الكلام ده، بس الجي بي اس احنا مش هنستخدمه. والدراسة دي بتقول ان فعلا الاعتماد على الجي بي اس اعتماد كلي بيعطل واحدة من المهارات العقلية المهمة جدا جدا. فرحوا يا ولاد، كنا ناقصين مهارة كمان تتعطل بسبب الجي بي اس. بس انا بصراحة معترفة انا من الناس اللي لا يمكن اعرف اعيش من غير جي بي اس، عشت من غيره لمدة سنة، من أوحش السنين وأصعب السنين اللي عدوا عليا. كمية الحاجات اللي كنت بلغيها وشغل ومقابلات وحاجات مهمة لمجرد ما أنا مش هعرف أوصل من غير جي بي اس، لا إحنا للدرجات يعني كنت بنزل وبسأل ولو سمحت الشارع الفلاني فين ومش عارف إيه وهم قالوا لك فين، كنت بروح في الحتة دي وأقعد أقول يا ده إحنا كنا عايشين في نعمة. ففعلا يا جماعة في حاجات كده إحنا خلاص بقناش قادرين إن إحنا نستغنى عنها. نطلع نسمع شيرين ونرجع نكمل معاكو ونبدأ معاكو الساعة التانية وفقرة احضرونا، لسه برضو مستنية المسجز. بس هي بقى المشكلة اللي هي ايه المشكلة اللي تشدني، يلا بينا.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي رقم الضريبي 100-402-151
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي الموضوع مش صعب خالص
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات
2: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوة طبعا مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM شريف جويفل
7: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM نجوم FM على كيفك شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
7: على تردد 11900 راس تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني وببدا معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والله بشكركم على المسجز اللذيذه اللي بعتوها لي على موضوع الجي بي اس ده، بس الحمد لله اتاكدنا ان مفيش حد فينا ما بيروحش من نقطه للتانيه من غير ما يشغل الجي بي اس، حتى لو هو عارف المكان ده وبيروحه كل يوم. يعني كذا حد بعت لي اصلا ده انا لو رايح اخر الشارع خلاص شارع اخر الشارع بشغل الجي بي اس. ليه؟ ما اعرفش، البني ادم بقى عنده حاله تعود كده معينه اللي هو خلاص انا متعود ان انا اشغل الجي بي اس وانا ماشي، بقينا متبرمجين. عايز احسب حاجه، انا ممكن بجد حاجه بسيطه يعني معامله حسابيه بسيطه عادي اعملها بدماغي، لا اقوم مطلع عشان انا في ايدي كالكليتر في التليفون فانا هقوم اعملها على الكالكليتر. ليه؟ زياده التاكيد. والواحد ما بقاش واثق في دماغه ولا تفكيره ولا تركيزه ولا اي حاجه، فبقينا بجد ماشيين ورا ابلكيشنز كده معتمدين عليها اعتماد كلي. فللاسف على قد ما الموضوع مسهل علينا حياتنا كتير، على قد ما هو حزين ان احنا بجد خلايا المخ ابتدت بقى تريح مننا خالص، ولما نيجي نستخدمها في ان احنا نفكر في الحته دي هنلاقي اللي هو ما سوري، هتقول لك سوري انا انا كمكمت قاعده ما بعملش اي حاجه بقالي كتير وانت معتمد على الابلكيشنز، خليني بقى في مكاني وارجع افتح الابلكيشن تاني. طيب يا جماعه نبدا فقره احضرونا. جالي مسجز كتير ورديت على مشاكل يعني حل شخص، يعني انا شايفه ان انتوا تعملوا كذا كذا كذا، بس احنا قلنا بنبقى لازم ننقي مشكله فيها يعني فاهم تفريعات كده بيبقى فيها موضوع يبقى جوسي كده نقدر ان احنا نتكلم عليه كلنا. طيب صاحبه المشكله بعتلنا ايه؟ انا هقرا المسج زي ما هي ما بعتلنا. انا متجوزه بقالي 15 سنه، عندي 3 اطفال، جوزي شخص محترم جدا واب مسؤول، وعيبه الوحيد ان هو لسانه حلو مع الستات، يعني دايما بيجامل بكلمتين، يمدح دي بكلمتين، ممكن يتغزل فعلا في حد بكلمتين، هو طبعه كده. واللي كان مخليني ان انا مش بشك فيه ابدا ان هو كتير بيعمل كده وانا موجوده او قدامي، فده اللي اكد لي ان ده طبعه فعلا وان هو مش قصده اي حاجه تانية. وبيعمل كده مع كل الستات، واحدة حلوة واحدة مش حلوة، كبيرة صغيرة، هو ده طبعا. لكن للأسف واحدة صاحبتي نصحتني نصيحة غريبة كده ان انا اعملها ومعرفش ليه طلعت في دماغي، مسكت تليفونه وكتبت بحبك يا وعملت سيرتش وسابت التليفون يكمل، وبتقول طلع لها 3 اسامي ستات مختلفين. تقول انا من ساعتها وانا مش عارفة اتنفس، حاسة ان انا اتشليت وعايزة أعمل أي حاجة. المشكلة أن أنا لو قلت له وواجهته هيطلعني أنا اللي غلطانة، لأني فعلا غلطانة أن أنا خدت تليفونه من وراه ودورت، وهضيع حقي وبجد مش عارفة أعمل إيه، حد يدلني. وبرضو نفس الطلب، محدش يحكم علي، إحنا كده كده ما بنحكمش على حد تماما ولا في فقرة أحضرونا ولا في الحياة عامة، يعني في بقية فقراتنا. بس أنتوا سمعتوا المشكلة، هي كانت شايفة من أول الجواز إن هو في عيب واحد، وزي أي ست أصيلة قالت مفيش حد كامل وكلنا عندنا عيوبنا وكلنا هنستحمل بعض على عيوبنا. لكن للأسف العيب ده هي واصلة لمرحلة إن هي مش قادرة تستحمله. إيه العيب من وجهة نظرها؟ إن هو طبعه إنه لسانه حلو مع الستات، بيحب يغازل الستات ويقول كلام حلو ويعني لطيف زيادة عن الطبيعي مع الستات كلها، وهي كانت بتشوف ان ده يعني مطمنها. ليه؟ لان كان بيحصل قدامها في وجودها وهي موجودة، فقالت بس خلاص يبقى ده طبعه، وهو لو بيعمل كده من ورايا بس ممكن اتكلم معاه واقوله ان انت كده في عندنا مشكلة محتاجين نحلها. بعتولي على 015-5952-1006 صاحبة المشكلة تتصرف ازاي؟ هل تواجه جوزها وتعترف ان هي مسكت تليفونه من وراه ودورت ولقت ثلاث اسامي ستات بقى اللي هو فيه المشكلة بقى الاساسية؟ يعني هي خايفة ان هو يقلب الترابيزة ويقولها انت اللي غلطانة وانت اللي بدأ الغلط من عندك، فانت مالكيش انك بقى تعرفي اي حاجة وانا مش غلطان، وهي مش عارفة تتعايش. يعني بتقول انا من ساعتها وانا حاسة اني مشلولة، مش عارفة اعيش، مش عارفة اواجهه ازاي، مش عارفة اتصرف ازاي، ولو اتصرفت اقول ايه. ماشي، في حد بعدين بيقول انا عندي نفس المشكلة وهتابعكم لاخر الحلقة عشان اسمع اعمل ايه، لان انا خلاص فقدت الامل في كل حاجة وتعبانة بجد. طيب الحمد لله ان احنا اخترنا المشكلة دي يا جماعة. مستنيين المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 صاحبة المشكلة تتصرف ازاي. المشكلة دي فيها يعني ثغرات كده كتيرة قوي. اولا هي مسكت تليفونه من وراه، دي حاجة اكيد تغلطها، ويعني ما ينفعش ان احنا نعمل كده. وبتقول انه ما كانش بدافع الشك خالص، هي صاحبتها لما اتكلمت معاها لعبت في دماغها شوية، ممكن كانت صاحبتها تكون شايفة حاجة ومش عارفة تواجهها، بس ادت لها الهنت دي ان هي تكتشف بنفسها عشان صاحبتها ما يتقالش عليها ان هي اللي وقعت او هي اللي راحت قالت لها خبر زي ده، او ان هي يعني قصدها وحش. فممكن انا بتوقع من عندي يعني ان ممكن تكون صاحبتها كانت شاكه في حاجه، بس كنت عايزه الست نفسها تعرف من نفسها، تبقاش هي اللي موصله لها الرساله دي. وهل الشخص اللي بيكون لسانه حلو مع الستات، هل ده طبع فعلا مفروض انه يبقى ده طبيعي؟ لو هو متزوج او هو مرتبط بحد، هل مش من حق الشخص ده يتكلم معاه ان هو متضايق من الحته دي وانه عايز الموضوع ده يتغير؟ وهل الطبع بيتغير ولا لا؟ 015-5952-1006 نطلع نسمع نبيل ونرجع بقى نقرا كل المسجز بتاعتكم على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
3: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: مع ويستف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب بدأنا فقرة احضرونا بجد ماشي وبجد احضرونا بقى عشان انا مش قادرة بصراحة. جالنا مسجز كتير قوي على مشكلة النهاردة، هحاول ان انا الخصها وفي كذا مسج هرد عليهم برضو. ملخص الموضوع، موضوع ان واحدة ست بعتلنا مشكلتها ان هي متجوزة بقالها حوالي 15 سنة، عندها 3 اطفال، الحياة مستقرة، الدنيا تمام، وكانت شايفة من الاول ان عيب جوزها الوحيد ان هو لسانه حلو مع الستات. الموضوع ده كان بيضايقها لكن كان بيطمنها حتة ان هو بيعمل كده في وجودها وهي موجودة، ممكن يتغزل في واحدة ست مثلا واقفة معاهم قدام مراته عادي، فكانت بتشوف ان ده طبع والطبع غلاب وخلاص، الواحد يعني عمره ما هيبقى كامل وكلنا فينا عيوب، فانا استحمله بالعيب ده طالما الموضوع مش واصل او مش معدي الحدود. ردا على المسجز الكتيرة، هي بتقول ان هي عملت، واحدة صاحبتها قالت لها اعملي حاجة معينة في التليفون، اعملي سيرتش كده بحبك يا والتليفون هيكمل. هو فعلا ناس كتيرة بعت لنا ان هو التليفون هيكمل كده كده وهيقول اسامي موجودة، بس ده مش دليل قاطع. هي كانت في جزء من المسج طلبت مني ان انا ما اقراهوش، ان هي لما شافت ده دخلت وتوغلت بقى في المسجز وكانت بعتلي مسجز بعينها، يعني انه بتثبت لي ان الموضوع معدي الحدود تماما وما ينفعش ان هو يكون يقول حاجة زي دي مع واحدة غير مراته. فهي دخلت بعديها بقى وفتحت المسجز وقعدت تتصفح، فهي قاعدة دلوقتي مش عارفة تعمل ايه ما بين ان هي تواجهه وتقول له انا لقيت كذا كذا كذا، هي خايفة ان هو يطلعها غلطانة لان هي مسكت تليفونه من وراه وكل الكلام ده، وما بين ان هي حاسه ان هي مشلوله على كلامها بالظبط في المسج، ان هي مش عارفه تعمل حاجه، مش عارفه تعيش معاه اصلا طول ما هي كاتمه جواها ونفسها ان هي تواجهه. طيب جالنا مسجز يا جماعه، والله ما هخبي عليكم، والله العظيم هتجلط هتجلط، بس انا هقرا كل المسجز بتاعتكم وارائكم المختلفه. في حد كنت طالبه منها ان هي تخش معانا مداخله بس قالت لي للاسف مش هقدر لان الموضوع حساس جدا. بتقول لصاحبه المشكله انه انا حصل لي نفس الموضوع من سنين كتير، وانا واجهت جوزي على طول وقلت له انا فتحت تليفونك ولقيت كذا، ويا تتصلح يا كل واحد فينا يروح لحاله، وبتقول ان هي ما سابتلوش فرصه ان هو يغلطها في حاجه لان الغلط اللي هو عامله اكبر بكتير من الغلط اللي هي عملته. بس هي بتقول هي عارفه شخصيه جوزها تتعامل معاه ازاي، ولو في طرق تانية لو هي ما بتعرفش تواجهه ممكن تسلك الطرق دي، وبتطمنك وبتقولك الطبع بيتغير لو الشخص باقي على العلاقه دي، يعني الشخص في ايده ان هو يغير من طباعه لو هو فعلا عايز يغير من نفسه، علشان نفسه بقى، علشان حياته، علشان مستقبله، علشان قد ايه الموضوع ده ممكن يكون غالي عليه، ده اللي هيخليه حافز ليه ان هو يعني يتغير. علشان دكتور مصطفى بعت لنا مسج بيقول انا شايف تحافظ على بيتها وبلاش مواجهه، ولو في تقصير منها تحاول تشتغل عليه. المواجهه مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتهد البيت، وده اللي صاحبتها اكيد كانت عايزاه من الاول. دي وجهه نظر دكتور مصطفى. تمام. في حد تاني بيقول لازم تواجه وتاخد موقف وقرار، مفيش حاجة اسمها يقلب ترابيزة، مفيش أي مبرر للخيانة، ولو حاول يهرب من الموضوع لازم تاخد قرار حاسم، وهي أكتر واحدة أكيد عارفة إن إيه؟ عارفة إن هو قرار، لأن محدش هيحس بالمشكلة قدها. يعني هي شايفة إن هي قرارها هي لوحدها اللي حرة فيه، لأن محدش هيحس باللي هي فيه إلا هي. يعني الناس اللي ممكن تكون بتنصح دي ممكن تبقى اللي هو انتوا زي ما انا بره الموضوع، فانا اكني بسمع قصه وبقول رايي، بس صاحبه المشكله هي اللي في الموضوع، هي اللي تاخد القرار اللي شايفاه انه صح. طيب في برضه حد بيقول انا شايف اي واحده تفتح تليفون جوزها هي كده بتدور على خراب البيت، هو لو مقصر معاها في حاجة تتكلم معاه، بس كل الرجالة بيجي لها انتكاسة عادي وبيرجع أهم حاجة عنده البيت في الآخر، فهي لو عايزة تنفصل عنه تدور وتقول، بس هي لو هتكمل عادي تتخطى الموضوع وتدعيله ان ربنا يهديه. بس ممكن تقولي تقول له انا حلمت ان انت بتعمل كذا كذا كذا كذا وبعد اذنك لو بتعملها بجد بطل تعملها. ده حيدر. صباح الفل عليك يا حيدر. يعني هو لقى طريقه كده معينه اللي هو انا حلمت بيك ان انت عملت كذا كذا كذا, فجوزها يبتدي يتعظ ولو بيعمل حاجه غلط يبدا يصلحها وكده. بس شايف ان اي مواجهه ست لجوزها دي بتهد البيت, وهي كده ست بتدور على خراب البيت, وده رأي حيدر. صباح الفل. ماشي. حد تاني بيقول الغلط يا فنة ان هي تمسك الموبايل. مش بقارن ابدا بالخيانة. تواجه وما تخافش. جوزيف, انا مش عارفة المسج متلخبطة شوية, بس هو جوزيف شايف ان هي غلطت لما مسك التليفون طبعا, وبيقول لا الغلط ده مش بقارنه بغلط الخيانة لا خالص. تواجهه وما تخافش وتتكل على الله. يعني هي طبعا فكرة ان هي كتمة جواها ده تعبها جدا جدا. فكرة انه خراب البيوت, مش شرط ان خراب البيوت يكون ان الست سابت البيت ولا الراجل اللي ماشي وساب البيت ولا حصل. هو ممكن خراب البيوت يكون موجود والبيت لسه قايم عادي. يعني ممكن الست تبقى متدمرة نفسيا من جواها, مش عارفة من كتر ما متدمرة مش عارفة تدي حب, مش عارفة تدي حنان, او بتدي كل ده وهي بتتقطع من جواها. ممكن يكونوا عايزة تعمل كده علشان تحافظ على ولادها. ولادها شايفين ده, ولادها بيتربوا مع ام مكسورة, ام مزلولة, ام تعبانة نفسيا. فهل ده مش خراب؟ ده خراب برضه. مش شرط خراب البيوت ان يحصل طلاق, بالعكس في اطفال بتتربى تربيه صحيه جدا بعد ما يحصل طلاق, لان في وجود الام مع الاب كان الموضوع بيجي عليهم بالسلب بشكل مش طبيعي. وزي ما احنا عارفين للاسف للاسف الاولاد اول ناس بتتضر في حاجه زي دي. 0-15-5952-1006 قولوا لي نصيحتكم للست دي تعمل ايه لو حد مر بنفس التجربه. يحضرنا كده ويقول لنا. نطلع نسمع حمائي وارجع اقول لكم على اخبار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7120 جنيه للبيع و 7086 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6230 جنيه للبيع و 6200 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 50456 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

عوي جولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2. مع عوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: طيب المسجز تحولت من ان الناس بتبعت مسجز تحاول تساعد صاحبة المشكلة ان هي تحل المشكلة بطرق مختلفة، ليه ان المستمعين مسكوا في بعض، كل واحد بيرد على رسالة التاني اللي هو بعتها. واحدة واحدة يا جماعة، عايزين بس نتفق على شيء، وهو ان كلنا مختلفين عن بعض وكلنا لينا طرق مختلفة في حل المشاكل، وكل واحد شخصيته غير التاني، ودي حلاوة الحياة ان انت تبقى في حاجات مختلفة، لازم يكون في حاجات متغيرة، ده شيء طبيعي جدا جدا، ما ينفعش نهاجم الشخص. تمام، هي الست في الأول وفي الآخر صاحبة القرار، هي اللي تقول هي عايزة إيه، قبل إيه ومش قبل إيه، وتاخد القرار بنفسها، وده ما يعبهاش بأي حاجة. خالد بعت لنا مسج، صباح الفل عليك يا خالد، بيقول هو ممكن يتغير عادي، وممكن كمان يوفر لسانه الحلو ده مع مراته أحسن.

من الأول، لأنه أكيد مع العشرة وبعد الجواز العيب ده بيكبر أكتر بكتير. وحاسة إن هي تشوف حياتها عادي جدا، ولو فعلا مقصرة في حاجة تحاول إن هي تشتغل عليها، وبعديها لو حصل حاجة مشابهة لا تقدر تواجهه وتاخد القرار اللي هي عايزة. شكرا جدا، شكرا لصاحبة المسج اللي بعتها لنا دي. وفكرة إن هو يبقى فيه عيوب في شخص، هو فعلا بيقول لك كده، اقعد مع الشخص ده، الشخص ده انت هتشاركه حياتك، الحب هيروح واللوعه دي هتروح والسبارك هتروح، حاجات كتيره قوي هتروح وشكلنا هيتغير وكل حاجه. هل الشخص ده لو خدت منه كل الحاجات دي هتقدر تعاشره؟ هتقدر تكمل معاه بعيوبه بشخصيته بكل حاجه؟ ده بيساعد كتير في اختيار شريك حياتنا، ان انت تقعد كده تجرد شريك حياتك من كل حاجه انت منبهر منها، وتشوف هل اللي متبقي بقى بعد الانبهارات دي ما تروح، هل اللي متبقي ده هقدر اعيش معاه واكمل بقيت عمري يعني معاه. فموضوع برضو مهم جدا. ماشي، في حد بيقول لا احنا نسيب الموضوع الاساسي طبعا ونمسك في اللي بيقول تشوف مقصرة في ايه وتعمله. انا عايز افهم الرجالة اللي بتقول عادي، طيب لو عملنا العكس وطلعت هي اللي بتخونه هيبقى عادي ولا ايه النظام؟ صباح الفل عليكي. طبعا يعني عايزين نأكد مرة واثنين وتلاتة، الخيانة سواء من ست او راجل مرفوضة تماما بأي شكل من اشكالها بقى، لان كل حد بالنسبة له الخيانة مختلفة. في حد عنده من اول ما بيبقى بيكلم حد تاني، وفي حد اللي هو لا الاقصى درجات الخيانة بقى، ودي كل واحد حر في حياته يا جماعة وبياخد القرار المناسب ليه. في مسج راحت فين يا جماعة؟ المسج دي كانت حلوة قوي، اختفت اهي. ماشي، انا مش هقول اسمه. بيقول انا زوجتي فتحت تليفوني والموضوع كان رايح للانفصال فعلا، ولما اتحل الموضوع انا اللي بقيت بفتح تليفونها، وياريتني ما فتحته. احنا حاليا في مشكلة دلوقتي وقريبين جدا من الانفصال. انا ما سمعتش المشكلة الاصلية، بس لفت نظري موضوع فتح التليفون بس. طيب يا فندم صاحب الرسالة، هو لا الموضوع اعمق من انه فتح تليفون بس. هو بعد ما فتح التليفونه بصت على مسجز، لقت ان في مسجز بينه وبين ستات تانية هو بيتغزل فيهم بشكل مبالغ فيه، ولقت ان هي مش قابلة الموضوع ده خالص، وحابة انها تواجهه بس خايفة تواجهه لان هي شايفة ان هي غلطانة ان هي فتحت تليفونه. فانا معرفش مشكلة حضرتك ايه، بس ياريت لو حابب يوم الاربع الجاي نناقش المشكلة دي ونعرف تفاصيلها، مشكلة فتح التليفون. لو حابب لأ طبعا حضرتك ليك مطلق الحرية. فين الأستاذ يوسف؟ الأستاذ يوسف لسه في أجازة، وإن شاء الله بإذن الله يرجع عن قريب. ماشي، في أحمد سعيد بيقول لنا طبعا تواجهه وتتكلم معاه، وغلطته أكبر من غلطتها لو هو فعلا بيخونها. تمام. في برضو حد بيقول لا يا فنى يوم حلقة المشاكل لازم تيجي معي. انا عايز امسك حاجة في ايدي، اللي هو اتكلم انت واسكت انت، واحدة واحدة يعني عايزين ننظم المرور. طيب هل يجوز الخيانة اذا كان في اهمال؟ الاجابة هل يجوز دخول ماشي اوكي تمام. طيب هو عايز يقول لنا ان عمر ما كانت الخيانة ليها اسباب، مش معنى ان في حد اهمل التاني. لو انت شريكة حياتك مهملك في حاجة، عندنا لسان بنتكلم، بنقعد مع بعض بنلفت نظر الشخص ان في حاجة، بتكلم وبعبر عن نفسي وبقول انا مش مرتاح، انا حاسس ان انت مقصر، انا حاسس طرحت المشكلة، ويلا نكمل. مش بس انت بتطرح المشكلة وتمشي، يلا نشوف حلول، يلا نشوف نتعايش ازاي مع بعض، نشتغل على ايه، نصلح ايه. ده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان يحصل فتور في العلاقة في وقت ما، لازم نتكاتف مع بعض ونقعد نتكلم ونتواصل. التواصل ده مهم جدا. انما اقرر ان انا اقول انا مراتي قصرت معايا، ما بقتش مهتمية بيا، فانا خنتها وده مبرر، فيش اي مبرر للخيانة، محتاجين نتفق على القانون ده. طيب هو في ايه يعني؟ ماشي، حد بيقول هو في ايه يعني موضوع لسانه الحلو ده من الاصل مفروغ منه ومقبول ومحدش ذكره؟ مش جايز كمان في اكتر من الرسائل؟

مفهوم جدا، ده توفيق. يعني هو ما حدش، في ناس قليله بعتت المسج دي على موضوع ان هو لسانه حلو، وان المفروض انه من الاول لو ده عيب فيه حاسه انك مش هتقدري تستحمليه لازم تتكلمي فيه. حصل انه اتغير كان بها، ما اتغيرش تمام، احنا مش هينفع ان احنا نبدا العلاقه دي لان العيب اللي موجود فيك انا مش هقدر ان انا استحمله. بيقول مش جايز كمان في اكتر من رسائل، هو ده اللي الست صاحبه المشكله فيه، هي شافت رسائل وبتقول هي عايزه اصلا تواجهه على الرسائل دي، هي متضايقه من الرسائل ومخها طبعا بيتخيل حاجات تانية وسيناريوهات تانية، ان في طبعا حاجات تانية اكتر من كده، فعشان كده بتسالنا وبتاخد راينا تعمل ايه في الموضوع. وكان في كمان سؤال عندها، هل الطبع بيتغير ولا لا؟ في حد قال لا عمره بيتغير، وفي حد تاني قال اه يا جماعة بيتغير لو الشخص ده باقي على العلاقة، لو الشخص ده عايز يكون احسن المجهود بيحصل والطبع بيتغير لكن بياخد وقت. نطلع نسمع عدوية، استنى المسجز بتاعتكو وارائكو وحلولكو للست صاحبة المشكلة دي على رقم الواتساب. صباحكو زي الفل.

طيب حبيبة بتقول دي خيانة والخيانة ملهاش مبرر ولا أعذار، المفروض تواجهه على اللي عمله، اللي عمله ده غلط كبير جدا جدا، نفسي الناس تبطل تصغره بجد. هي بتتكلم عن ايه حبيبة؟ بتقول على فكرة انه الخيانة، ان هي نفسها الناس تبطل تصغر فكرة الخيانة، اللي هو في ناس كتير بتقول لها هتخربي بيتك على ايه، عشان يعني نزوة بسيطة، علشان هو كلم حد غيرك، عشان هو تغزل في حد غيرك، عشان الخيانة يا جماعة أنواع كتيرة جدا، وكل حد بيختلف عن التاني. الطبيعي اللي احنا عارفينه ان انت مع شريك حياتك او شريكة حياتك انتوا شايفين العكس، يعني انتوا بتبقوا عايزين تعرفوا ايه اللي يضايقك وايه اللي ما يضايقكش، عشان ما اعملش اللي يضايقك ده لو انا باقي على الشخص ده. فكرة ان انا انشف دماغي واقول هو انا كده وده اللي هيحصل والدنيا هتمشي كده وانا مش غلطان، تمام، ده اختيارك، وهي ليها طبعا حرية الاختيار ان هي يتكمل بهذا الحال او ما تكملش، ومحدش هيغلطها. ماشي، في حد تاني بيقول بصي هو الطبع غلاب، وانا بقول كده عن تجربة بقالي 11 سنة بغير في طبع جوزي مفيش فايدة، لكن بعدي عشان اولادي. هو لو عايزة تكمل ما تتكلمش، بتقولك بقى الاختيارات، لو عايزة تكملي في الجوازة ما تتكلميش خالص وعدي الموضوع، لكن لو في طريقة كويسة تتواصلي مع جوزك بيها وتوصلي له المعلومة ماشي وربنا معك. ماشي، وصلنا لها الرسالة ان شاء الله كده تسمعها وتلاقي حل في مشكلتها. طيب نصيحتي لصاحبة الرسالة، اوعي تواجه جوزك، لانه لو كان هو صاحب حق هيتكسر وهتضيع الثقة بينكم للأبد، ولو انت صاحبة الحق هتروحوا على الانفصال. بطلي تفتح التليفون وحاولي تحسني منه ومن نفسك، وده أسهل بكتير من بناء مشكلة هتضيع الثقة وتهد البيت. طيب ده برضو رأي هيثم. هو اللي احنا شايفينه من الرسالة بتاعت صاحبة المشكلة ان الثقة اوريدي مش موجودة، فخلاص الثقة راحت، وده وصلها لإيه؟ لأنها كانت شكة في حاجة، ليه؟ لأن كان في عيب فيه هو مشككها في ده وكان مضايقها، لكن كانت بتسكت عنه وبتعدي، لأنها بتقول خلاص ما فيش حد كامل وطبيعي إن احنا يعني نيجي على نفسنا ونستحمل بعض وكل الكلام ده، لكن للأسف اتأكدت من خيانة زوجها من وجهة نظرها إن هو باعت مسجز لستات متعدي حدوده بزيادة فيها، وده بالنسبة لها ما يصحش وما تقبلش على نفسها كده. مسجز كتيرة جدا جدا جات لصاحبة المشكلة، إن شاء الله يا رب إن شاء الله تلاقي حل عن قريب، بس معظم المسجز كانت بتقول اعملي اللي شايفة إنه يريحك، لو قادرة تكملي في إن أنت كاتمة جواكي ومش عايزة تواجهيه وتشتغلي على نفسك وتشتغلي على العلاقة وتتواصلي معاه أكتر وتشدي ناحيتك أكتر وكده، اعملي كده. مش قادرة تعملي ده واجهيه طبعا وقولي له أنا مضايقني كذا كذا كذا، ومحتاجين إن احنا واقفة كده علشان حياتنا تكمل وإحنا الاتنين مرتاحين. أهم حاجة إن الطرفين يكونوا مرتاحين. طول ما بنسمع إن طرف كان جاي على نفسه بزيادة علشان الدنيا تمشي، عمرها ما بتمشي. تمشي سنة سنتين ثلاثة خمسة ستة، وبعدين في وقت الشخص ده بينهار على أقل حاجة ويقول أنا مش قادر أكمل. طيب يا جماعة وقت حلقتنا خلص للأسف، لكن هنجيلكوا بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك أند. صباحكوا زي الفل، سيبكوا مع سمر طارق وشوفكوا بكرة، يلا بينا.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609 222 422.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهد.
2: العشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: قافلة المساعدات الإنسانية ذات العزة 260 تتوجه إلى قطاع غزة.
3: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق بجنوب لبنان.
2: الأمين العام للجامعات العربية يدين الاستهداف الإسرائيلي مطار أبو ظبي العسكري في سوريا.
3: وزير التنمية المحلية والبيئة يتابع تنفيذ مشروع تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمصرف كاتشنر في محافظة كفر الشيخ.
2: وزارة التعليم العالي تعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية القبول للجامعات الحكومية والمعاهد.
3: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية لمادتي الكيمياء والإحصاء بالمحافظات.
2: الأهلي يواجه اليوم برشلونة في كأس خوان جامبر الودية.
3: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معاكم معاه التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام او بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد, ودايما دايما بكون معاكم كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح, الساعة كاملة عشان نلعب فيها بالثلاث كروت الاخضر والاحمر وكارت التفاوض, وكل مرة بقول لكم بنلعب بيهم بشكل عامل ازاي. كمان ارقامنا 015-595-5006 ده رقم الواتساب, ونجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك, ورقمنا الارضي 38-35-02. معشني يا رب كلكم تكونوا بخير, بقى اي حد بيسمعنا بيشوفنا سواء بقى بتعملوا اي حاجه في حياتكم دلوقتي, في الشغل في البيت, رايحين مشوار راجعين من مشوار راجعين من الشغل, ايا كان بتعملوا ايه عايزكم كده تصحصحوا معانا, عشان انا كنت حاسه الله اعلم انا مش بظن فيكم بس كنت حاسه كده ان انتوا نايمين الاسبوع اللي فات, فيا ريت يا ريت تنصفوني الاسبوع ده وما تكونوش نايمين, لان انتوا بتيجوا مثلا ايه تناموا كده اول نص ساعه وفجاه بلاقي المسجز بتنفجر عندي في الاخر, وببقى بجد عايزه الحق اقرا كل المسجز بتاعتكم بس انتوا بتيجوا متاخر, ففي ناس بتتسقط ما بنلحقش نقرا حاجه, فيعني حاولوا النهارده كده كده تكونوا معانا على نفس الخط. طمنوني برضو عليكم, تقولوا لي عاملين ايه, ايه الاخبار وعاملين ايه بقى في الصيف اللذيذ ده, لان في ناس كمان كتير قوي عيانة في الصيف ده, وانا خدت برضو المقلب ده خدته, عندي برد الصيف الغيطة السخيف اللي ملوش اي معنى ولا ليه اي تفسير, ملوش اي تفسير خالص, ومش عارفة صوتي ممكن يكون فيه شوية يعني حاجات كده بسيطة هنعديها عشان كده هنحاول نفلتر شوية في المايك بس نحاول برضو نعدي, ممكن الصوت يروح شوية اعطل سنة, فعادي احنا اخوات وما فيش ما بيننا الكلام ده. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية في موضوع الحلقة ونخش في الموضوع على طول, وان انا بشوف شفته حصل اهو صوتي راح, انا لسه ملحقتش ابدا, بشوف ان كل حد فينا يا جماعة في العلاقات بالذات بيكون عنده معايير معينة للحاجات اللي يحب انها تكون في شريك حياته, عشان كده في حاجات كتير قوي بنكون متقبلينها ودايما بنبقى مبسوطين قوي لما بنلاقيها في الشخص اللي احنا خلاص هناخد معاه خطوة, وفي حاجات تانية بنهرى وبننفد بجلدنا لما بنحس انها موجودة فيه, اللي هو اول ما هشمها بس كده واحس انها موجودة فيه بحس ان انا خلاص لا, يعني دي من الحاجات اللي انا مش هوافق عليها خالص, مش هقدر اتاقلم عليها ولا هقدر احبها خالص. وفي حاجات تانية كده بتكون يا جماعه محيره, اللي هو بجد بتكون هي ميزه بس تعب برضو في نفس الوقت, يعني انا ممكن احبها بس هي فيها برضو جزء كده عيب, وطبعا وقتها على حسب بقى الميزه او العيب اللي فيها او على حسب مين طاغي فيهم اكتر بتبتدي بقى ان انت تشوف هتتقبلها ولا لا, لان انا خلينا صراحه انت كده كده هتتقبلها, لان مفيش حد يا جماعه في العلاقات كمان بالذات ما فيش حد بيعرف يغير حد, واللي يقول لك لا انا غيرت الشخص الفلاني هو يعني ممكن يكون بيضحك على نفسه او مش شايف الحقيقه كامله, او مثلا الشخص اللي قدامه ده بيخبي الموضوع شويه, يعني هو حس ان هو اللي قدامه بيحاول يغيره فعارف شويه يمشي مع الموضوع, بس هي لسه جواه, هي لسه البذره دي جواه عمرها ما هتروح, وممكن في اي وقت تطلع تموتنا كلنا, يعني في اي وقت كده هتروح طالعه مع ان انت فاكر انه خلاص انا غيرته عمره ما هيكون كده, عمره ما هيكون كذاب, عمره ما هيكون خاين, عمره ما هيكون مش عارف خلاص, بس دي بتبقى بالذات الحاجات اللي هي الشائعه قوي بتاعه الخيانه والكذب والمش عارف ايه, في حاجات كده بتبقى جوه الشخص مهما انت حاولت ان انت تغيرها مهما حاولت ان انت تغيرها هتلاقيها برضو لسه هي بتبقى موجوده. المهم يعني بغض النظر عن كده, احنا النهارده بنشوف مع بعض ايه الحاجات اللي بتدوها كارت اخضر او احمر او تفاوض وقت اختياركم لشريك حياتكم, حاجات بقى في الشكل في التصرفات في الشخصيه في المحيط اللي حواليه, اجتماعيا ماديا ثقافيا, في حاجات كده بنشوفها نحبها جدا, حاجات نشوفها ما نحبهاش خالص, وحاجات تانية احنا نفسنا بنبقى حاسين انها زي ما قلت لكم كده من شويه ميزه وعيب في نفس الوقت, فيها شويه مميزات على شويه عيوب, انت بقى بتشوف هتتقبلها ولا لا. ابعتوا لي على 015-595-5006 ده رقم الواتساب, ونجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك, ورقمنا الارضي 38-35-022, لان اكيد في موضوع النهارده ده انا عارفه ان في ناس كتير قوي منكم قابلت ناس في حياتها كان يعني في خطه ان هم يكونوا مع بعض سواء رجاله او ستات, يعني يكونوا موجودين مع بعض ويدخلوا في حياه بعض ويعملوا بقى بيت واسره ويتجوزوا ويخلفوا, اكيد قابلوا يعني ناس كتير في حياتهم عدوا باختبارات كده او عدوا يعني اللي هو بنشوف بقى الصفات اللي فيك دي ايه, حاجات أبهرتكم جدا وحاجات تانية قفلتكم جدا وحاجات تانية كنتوا محتارين فيها. 0-15-5-9-5-5-1-6 يا رب تكونوا صحيتوا، يا رب نكون صحينا، عشان ايه احنا مكملين مع بعض لحد الساعه 11 في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. صباحكم زي الفل يا جماعه. نروح نسمع الاغنيه دي بسرعه، نانسي عجرم سهرني سهر، ونرجع بقى نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع الملك شديد على

جماعة طمنوني عليكم صحيت ولا ايه؟ احنا لسه مكملين مع بعض في ثلاث كروت على نجومة فأم ونجومة فأم تي في ولسه معاكم ملك شديد وانا شايفة ان في صحصح الحمد لله في صحصح. النهارده بقى بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الحاجات يا جماعة اللي لما بتيجي تقعد تفكر كده مع نفسك في شريك حياتك تقول اه والله الحاجة دي لو موجودة فيه احبها قوي والحاجة دي لو موجودة فيه لا ما اقدرش اكمل واحس ان انا لا خلاص مش عايزة اكمل وانفك بجلد احسن واول ما بشوفها على طول بحسها بقى ايه عارفين الريد فلاج. احنا بقى النهارده معانا كارت احمر بس عارفين الريد فلاج هو الريد فلاج ده. واوقات تانية بتحس ان في حاجات كده تحسها ميزة وعيب في نفس الوقت اللي هو هي يعني ميزة بس فيها جزء من العيب يعني فيها حاجة كده ايه ممكن ما اقدرش استحملها. انت بقى بتشوف ساعتها حضرتك هتقدر تتقبلها ولا لا تستحملها ولا لا لان زي ما قلت لكم في اللينك اللي فات حدش بيعرف يغير حد وفي حاجات كده معينة انت بتشوف انت هتقدر تتقبلها ولا لا على حسب انت بتشوف الامور بشكل عام ازاي وايه اللي بتحبه وايه اللي ما بتحبوش ايه الحاجات اللي بتقدر تتأقلم عليها ولا لا. فالنهارده بنلعب بثلاث كروت بالكارت الاخضر والاحمر والتفاوض. ثانية واحدة لحسن ما حشني الصوت ده وقلنا كتير ما شغلناهوش صوت الجرس وهم معاكم الثلاث كروت. سمعوني بقى علشان انا متأكدة ان كل حد فينا بيكون عنده لستة طويلة عريضة للحاجات اللي ممكن نكون بنحبها او ما بنحبهاش خالص او بقى بنديها كارت التفاوض كده زي ما قلت لكم في الشكل بقى في الصفات في المحيط اللي حواليه طريقة تعامله مع الناس اجتماعيا ثقافيا ماديا في حاجات انتوا ممكن تقبلوها حاجات ما تقبل ممكن ما تقبلوهاش. وزي ما قلت لكم من شوية اننا كلنا في حياتنا يعني اكيد قابلنا مثلا على الاقل واحد ولا اتنين كده عدى بمرحلة كده كان فيها استكشاف او مرحله كده اختبارات علشان نشوف هو مناسب ولا لا. فاحنا النهارده هنعتبر الاختبارات دي هي الكروت فنشوف الحاجات اللي بنديها كارت اخضر الحاجات اللي بنديها كارت احمر الحاجات اللي بنديها كارت تفاوض على حسب كل حد فينا بيشوف الشكل يعني بيشوف بطريقه عامله ازاي مش عارفه اتعامل مع البتاع الجديد اللي عندنا ده المسجز عندي وسعت قوي فانا لسه باخد عليه. المهم يعني احنا النهاردة هنعتبر ان التلات كروت دي هي طريقة الاختبارات هنصنفهم ونقسمهم ونشوف مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن الشخص ده يكمل ويكون ناجح وخلاص يكمل معانا بقى في بقية مراحل العلاقة وايه اللي ممكن يخلي الشخص ده يطلع من المراحل الاولى علشان في صفة كده او حاجة معينة ما تعديش هي ما تعديش او في حاجات كده معينة يا جماعة يعني متعارف عليها بالنسبة لناس كتيرة قوي وشائعة قوي وأغلبية الناس دايما بتديها كارت أحمر معروفة إيه الشخص مثلا النرجسي. الشخص النرجسي ده شخص صعب جدا جدا جدا وحابب نفسه وحابب شكله وشغله وبيتكلم عن نفسه وهو صح وما بيقولش حاجة غلط وهو اللي كلنا نسمع كلامه وإحنا اللي نمشي وراه واللي يقوله هو اللي يحصل وأنا محور الكون وأنا محور القعدة وكله يبص لي وكله يسمعني هو عايز طول الوقت كده إيه يبقى أنا كده. أول ما بنحس كده في الراجل أو الست انا مش بقول رجاله بس عشان بس ما حدش يفهمني غلط ونروح بقى في السكه دي انا مش في السكه بتاعت الرجاله والستات دي خالص اكيد منحازه للستات شويه بس يعني مش في سكه الستات والرجاله دي. في ستات برضو تحب كده يعني في ستات مهما كبرت ومهما عدى عليها الوقت واتجوزت وخلفت هي صح انا صح انا شاطره مفيش غيري مفيش احسن مني اللي بقوله هو اللي صح اللي بيقولوا يمشي على كل الناس. فالموضوع ده موجود في ستات ورجاله دي من الحاجات اللي الناس لما بتشوفها بتحس ان انا بجد انا مش هقدر اكمل اكتر من كده يعني في حدود بقى لحد كده وستوب بقى يعني انت اصلا مش محور الكون انت مش حاجه خالص انا بقى اديك بقى ايه كورس في كلوب كده كارت احمر وخلاص ما هنفك بجلدي ومش عايزك. في برضو من الحاجات اللي الناس بتكرهها ما اعتقدش في حد ممكن يقبلها اصلا فعشان كده دي برضو من الحاجات اللي ممكن ناس كتير تديها كارت احمر البخل. البخل ده يا جماعه بتحسوا ان هو ايه بيتشم كده من على بعض هو احنا بنبقى عاملين زي سمك القرش كده بنشم دم البخل ده بيتشم كده من على بعض وفي الرجاله للاسف بيظهر قبل الستات يعني في ستات بخيله ورجاله بخيله بس في العلاقات مين اللي بيبان الاول مش الست الراجل ليه لانه بيبقى هو مثلا نازلين عزومه نازلين خروجه قاعدين في كافيه الكافيه ده بقى اول نزول الكافيه دي بقى اكتر حاجه بيبان فيها مع اول مع اول ازازه ميه بتنزل على الترابيزه وهو ما فتحهاش وانت فتحتيها هتعرفي هو بخيل ولا لا وهو بيحاسب هتلاقيه بيقفقف ويتقطع كده لازمتها ايه نفتح الميه فتحتي الميه ليه لو هو فتح الميه ممكن ما يبقاش بخيل بس في حاجات كده بتبان تفاصيل هم بيبقوا بجد مجانين بيها يعني. واعتقد يا جماعه احنا مثلا قابلنا شخص في حياتنا كان بخيل قوي واحده صاحبتنا قابلت شخص كان بخيل قوي او هو قابل شخصيه كانت بخيله جدا موضوع البخل ده يعني قصصه كمان بتضحك جدا. انا في واحده صاحبتي كانت هتتجوز واحد وكانوا بيحبوا بعض قوي وكده وبعدين هي ابتدت تحس شويه منه يعني
حاجه غريبه جدا، احنا بنتشارك في كل حاجه، بندفع مع بعض في كل حاجه. لو هي مثلا عايزه تخرج يسالها الاول معاكي فلوس؟ بس انا معيش بنزين. هتدفعي بنزين نخرج، معكيش بنزين فلوس ما فيش بنزين فمش هنخرج. هو كان كده يقعدوا مثلا في مكان رايحين هيشربوا حاجه، بس هي جعانه تقول له انا جعانه، يقول لها لا ليه نشرب مش لازم ناكل، مش لازم ناكل خالص، احنا بس نشرب. فتقول له طب ليه ما انا هدفع، ما تقولي كده من بدري طالما هتدفع. يفتح بقى مقبلات وشوربه ومشاريب بقى ولحوم وكده وفراخ طالما انت هتدفعي انا معاكي. ففي حاجات كتير جدا جدا يا جماعه، وابن امه بقى وبنت امها بتاع البنات، الشخص اللي يكون فاشل، الشخص اللتات، في ناس كده كمان لتاته، واللت ده في الرجاله بيبقى وحش يعني، في الستات طبعا بيبقى وحش جدا بس في الرجاله اصعب وانقح. يعني الراجل اللتات وعارف كل حاجه وعايز يعرف كل المعلومات وليه بقى صاحبتك ما اعرفش عملت ايه اللت في الرجاله يا جماعه بيكون صعب جدا، وفي الستات برضو بيكون وحش قوي. الست بقى اللي قالت الكلام واللي عايزه بقى تحكي كل حاجه واللي عايزه تعرف كل حاجه ولت كده على الناس عماله على بطال، هي اصلا صفه سيئه جدا في الستات والرجاله. فهي دي برضو من الحاجات اللي ممكن الناس لما تشوفها تحس انه لا لا لا لا انا عايزه امشي. كل الحاجات اللي انا قلتها دي، البخل والنرجسي والفاشل واللتات وفي حاجات كتير كده الواحد لما بيشوفها خلاص شكرا شكرا جدا، مش عايزين نكمل اكتر من كده. ماشي، في حنان صباح الفل عليكي يا حنون، عايز تسمع حاجه لشيرين؟ ماشي نشغل شيرين. صباح الفل وجمال عليكي يا ملوكه. مبدئيا كده ساعه واحده في الاسبوع قليله جدا، وشوفي لك حل في الموضوع ده وزودي حلقاتك لو حلقه واحده ثانيه في الاسبوع على الاقل. وبالنسبة للحاجة اللي بديها كارت أخضر في شريك حياتي، الشخصية العاقلة اللي بتفهم بسهولة في مختلف مواقف الحياة، والكارت الأحمر بتزيل النكد والزعل على الفاضي والمليان. أحمد من السعودية، صباح الفل عليك يا أحمد، يا رب ان شاء الله. مش عارفه انت متجوز ولا لا، بس يا رب يعني شريكة حياتك كده تكون كل حاجة فيها انت بتديها كارت اخضر. اكيد في ناس بتبقى فيها عيوب، فيعني على الاقل بدل ما تديها كارت احمر في صفه عندها تديها كارت تفاؤل، هو ميزه وعيب في نفس الوقت وبتعرف تتعامل معاها. صباح الفل عليك. والله يا جماعه انا كمان مش مكفيني ساعه واحده معاكم، يعني مش مكفيني ساعه واحده في الاسبوع معاكم، ونفسي يكون في حلقات اكتر. نشوف ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش هنقطع. احمد عيد صباح الفل عليك يا احمد، بيقول صباح الفل عليك يا ملك منور الدنيا كلها. والله انا شايف اساس علاقه التوافق واهم صفه مهمه الصدق والثقه، وتكون فرفوشه ومش نكديه، وتكون اهلاويه، وكارت اخضر للبنات المصريه. صباح الفل عليك يا شكر شكر للبنات المصريه، كارت اخضر لكل البنات المصريه. صباح الفل عليك. الفرفشه دي مالها كده كلكم بتتكلموا عنها واحنا نكديين ولا حاجه؟ او انا جاي اقول تاني يا جماعه، النكد بتاع الستات اللي انتوا شايفين ان احنا نكديين ده مين سببه؟ وانا هنكد لوحدي او انا مش نكديه لوحدي، في ناس بتنكد معايا. ماشي ماشي. 015-595-1006 رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الى ارضي 3-8-3-5-0-22. ايه الحاجات اللي بتدوها في شريك حياتكم؟ الحاجات اللي عنده صفات بقى، تصرفات بيعملها، الحاجات اللي بتدوها كارت اخضر او احمر او تفاوض، على حسب بقى تقبلكم لكل حاجه وتقبلكم للصفات المعينه او تقييمكم للصفات اللي ممكن تشوفوها في شريك حياتكم. كارت اخضر احمر تفاوض 015-595-1006. نروح نسمع انغام ونرجع تاني.

طيب في رقم اخره 924 هي بنت بتقول الصيف السنه دي لا يطاق، انا لو طلعت البلكونه باخد لون وادخل. كل علاقاتي كانت فاشله وتوكسيك لان الشاب اللي بحبه بيبقى نرجسي زياده عن اللزوم، وبرضو لما ادخل في علاقه تانية ببقى عارفه انه نرجسي بس بحبه والعلاقه بتفشل. اوفيا، انت غالبا سوريه لبنانيه عشان هو اوفيا كده ومتعصبه. صباح الفل عليك. والكارت احمر للشاب العربي، انت يعني شكلهم شباب العربيه عاملين معاكي صح، ضايقينك قوي كده، ايه اللي حصل؟ قولي لي اسمك ايه. صباح الفل عليكي. طيب في كمان ماهر بيقول صباح الفل يا ملك، انا ماهر قله التقدير كارت احمر. بالظبط فعلا، الشخص اللي قدامك كده لما تحس ان هو مش بيقدرك، مش بيقدر اللي انت بتعمله في العلاقات كمان بالذات، تحس ان انت بتعمل وخلاص، مفيش حد بيقول لك اي حاجه، انت بتعمل زي ما بتعملش كده كأنك قاعد ولا ليك اي لازمه، ده بيبقى احساس سخيف جدا بصراحه. في كمان حبيبه هاني بتقول انا بدي كارت احمر لقله الذوق بجد، ايا كان الشخص ده ايه في حياتي، لو هو قليل الذوق بجد بتقفل وبتقرف جدا. وادي كارت اخضر للشخص اللي بيعرف يناقش كويس ومش بيكون حافظ اللي بيقوله وخلاص، اللي هو عنده وجهه نظر كده فاهمها مش حافظها. حلوه جدا على فكره، دي من الحاجات برضو المهمه جدا، ان الشخص اللي قاعد قدامك ده مش قاعد بيهري وخلاص، هو انا قاعد بتكلم وبقول كلمتين ان انا حافظهم ومش فاهمهم اصلا، بس انا جايه اتكلم واقول. فدي برضو حاجه ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها، عشان كده بقول لكم كل حد فينا عنده معايير معينه للحاجات اللي يحب انها تكون موجوده في شريك حياته، وممكن يكون برضو عنده حاجات تانية بتضايقه، ممكن تكون ما بتضايقش حد تاني خالص بس هي بتضايقه هو لوحده، هو عنده وجهه نظر كده معينه. وبخصوص بقى موضوع قله الذوق ده، في ناس يا جماعه برضو في الرجاله وفي الستات قله الذوق بجد بتبقى سخيفه جدا، والواحد في وقت معين بيحس انه لا مش مضطر استحملها خالص، انا يعني وهبتدي بقى ايه، مش ارد بنفس الطريقه بس هبتدي بقى اللي هو اصد، لان طريقتك او اعلق على طريقتك ان هي فعلا قلت الذوق. والناس برضو بحس برضو ان هي بتبقى سخيفه جدا برضو في العلاقات لما الشخص يكون بقى بيعلق قوي بقى، يعني قليل الذوق وبيعلق بقى على كل حاجه بطريقه قلت الذوق ومتنمر كده وجيتت، برضو دي بتبقى غلسه قوي قوي. يعني في احمد محمد صباح الفل عليه بيقول لا الحمد لله انا ولا خاطب ولا متجوز، ان شاء الله تلاقي شريكه حياتك اللي كل صفاتها ان شاء الله بنسبه كبيره، يعني مفيش حد كامل بس يعني على الاقل 90% من صفاتها تكون لذوذه كده وتقدر انت تتعامل معاها. بسيط الاكتر من البخل الاسراف، لما واحده تبقى عايزه فلوس وخلاص دي كارت احمر من غير انذار. صباح الفل عليك اهو. بصوا يا جماعه في ناس بجد بتطلع حاجات من بين السطور، اللي هو في حاجات كده انت ممكن ما تركزي فيها قوي، يعني كلنا بنركز في البخل الاسراف ده، مش كل الناس قوي بتركز فيه، يعني مش حاجه شائعه مثلا بنتكلم عليها زي البخل. البخل مثلا ناس كتير قوي بتتكلم عنه، ودي حاجه اكيد بتضايق اللي قدامك لما شخص بيكون مثلا يعني حابب واحده وعايزين خلاص يدخلوا في علاقه جديه ويكونوا هيتجوزوا ويكون حاجه رسميه يعني، ويحس انها لا بتستغله وعايز تصرف وخلاص من غير تفكير، من غير ما تشوف ظروفه او تراعي ظروفه، دي برضو حاجه بتبقى سخيفه جدا وبتقفل الشخص من الاول، يعني بتحس انه خلاص ماشي. في دعاء صباح الخير حبيبتي كارت ورد، صباح الفل عليك، انا مش عارفه ايه كارت الورد ده بس صباحك زي الورد. صباح الفل عليك. في زحام اليوم وطول الطريق يظل صوتك هو الرفيق الاجمل الذي يجعل كل شيء يمر بسلام وبابتسامه. ملوك صباح الفل عليك يا برادي، بتكون بخير. وقول لنا الزحام ده بقى موجود فين، يعني برضو نعرف الناس لو في حد دلوقتي سايق على الطريق. صباح الفل عليك يا ملوك. يا خالد صباح الفل عليك يا خالد، عامل ايه؟ حسن انت مختفي شويه ولا انت كنت معانا الاسبوع اللي فات؟ لان في ناس كتير قوي انا سجلتها غياب، خدوا بالكم الاسبوع اللي فات، انا مش شايفه مها خالص، مش شايفه محمد سمير كنفاني، مش شايفه اسلام السيد بقالي كتير جدا. انا على فكره انا فاكركم وحافظكم، فالناس اللي كده فاكره نفسها مش هتيجي ومش هتحضر وانا مش هاخد بالي، لا انا باخد بالي، كل حاجه بتتسجل وكل حاجه بتتحفظ وبفتكركم واحد واحد. ماشي فكركم تاني برقم التليفون ولا ايه؟ 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة فأم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرض 388-350-22. يا جماعة ايه الحاجات اللي بتدوها كارت أخضر أو أحمر أو تفاوض وقت اختياركم لشريك حياتكم؟ في الشكل، في التصرفات، في الشخصية، في المحيط اللي حواليه، بيفكر ازاي، بيتعامل مع الناس ازاي، حاجات كتير قوي بنقيم كده. احنا بنقيم النهارده بثلاث كروت، كارت اخضر واحمر وتفاوض. 015-595-1006 نروح نسمع بنت مين تامر حسني، نرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع الملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بص يا سيدي، واد شقي على برنس، واد شجاع على طيب كده.
3: انا عايز من ده يا زنبل، انا عاوز من ده.
2: واد مخلص، مفيش حاجة تقف قصاد حبه، بطل اسطوري خرافي، واد كده بالاخر مبهر وساحر.

يا جماعه ايه الحاجات اللي بتدوها كارت اخضر او احمر او تفاوض وقت اختياركم لشريك حياتكم؟ حاجه كده بتحس انه مبهر وساحر وطول بعرض ومش عارف ايه وشخصيته عامله ازاي، والحاجات اللي بتحس انه لا لا لا لا ما اقدرش استحملها خالص اول ما هلاقيها فيه، دي من الحاجات اللي انا اكس كارت احمر. والحاجات الثانيه اللي بتحس انها فيها ميزه وعيب في نفس الوقت، بتحسوا كده انها ايه ميكس مش عارفين بالظبط هي ايه. انا اسمي شمس، الشخص اللي بديله كارت اخضر هو خطيبي، لان هو ناجح وطموح ورومانسي وفهمني وعارف طريقتي ودمه خفيف وعارف الحاجات اللي بحبها ومش مش كروي. هو بيشجع منتخب مصر بس لا هو اهلاوي ولا زملكاوي، لان انا كرويه جدا وزملكاويه، علشان كده انا اخترته لشريك حياتي. ربنا يخليكم لبعض والله العظيم يا شموسه، وان شاء الله كده ايه تبقى بقى خطوبه بس ونفرح كده بالفرح قريب، وربنا يخليكم لبعض. والله كلام لذيذ جدا، شفتوا ما ادتوش ولا كارت اخضر، اديله كارت اخضر في كل حاجه، ربنا يخليكم لبعض. صباح الفل، الشخص الغبي ممكن مش ممكن اتعامل معاه كارت احمر طبعا. صباح الفل عليكي او عليك، مين مارثا اسمك كده صح ولا انا مش عارفه، اصل هي الصوره صوره عائليه فانا مش عارفه اللي باعت راجل ولا ست، صلحي لي برده لو انا ما عرفتش اقرا الاسم صح. حسام يونس، صباح الفل عليك، كارت احمر للست اللي مش بتفهم الهزار. جماعه كارت احمر لاي حد ما بيفهمش الهزار، مش الست اللي ما بتفهمش الهزار، اي حد ما بيفهمش الهزار والافيه اللي بيتقال في وقت معين هو ما فهموش خلاص بوظت الافيه. وانا احب الرجاله والستات اللي بيفهموا الافيهات، او احس ان انا اول ما بقول الافيه كده واللي قدامي فاهمه يا في حاجه كده جوايا اللي هو كده، بحس ان احنا على نفس الخط. فكارت احمر لاي راجل او ست ما بيفهموش الهزار، كارت احمر لعدم التقدير، النهارده عيد ميلادي ومحدش عبرني. ايه صباح الفل عليك يا ايه، كل سنه وانتي طيبه وبخير وبالف صحه وبالف يعني كل حاجه حلوه في حياتك يا رب ان شاء الله. ويعني اكيد يعني دي حاجه لا تعني اي شيء، يعني دي حاجه مش معناها ان انت يعني مش الناس مش مهتمه بيكي او الناس ممكن تكون مش بتحبك او كده، بالعكس خالص، بس ممكن يكونوا مش مركزين مشغولين في حاجه. انت جميله وكل سنه وانت طيبه، وبنقول لك هم النجومه في امن، بنقول لك كل سنه وانت طيبه بخير يا رب. عارفاك وهجيبك يا ملك، صباح الفل والورد عليكي وعلى كل مستمعينك الجمال اللطاف بدون وكل الشباب معاكي من فريق عمل نجومه في ام ونجومه في ام سي في، وكالمعتاد يوم جميل سعيد مشرق علينا كلنا ان شاء الله كله يبقى تمام باذن الله. احمد السعدي، صباح الفل عليك يا احمد يا رب، وكده المسج اللي انت بعتها دي يكون بقى ايه ليك نصيب منها. وحشتيني بقالي كتير غايب فخفت اتسجل غياب انا كمان. وصال صباح الفل عليك، او الناس برضو اهو ابتدوا يصحوا. طب ما انتوا سامعين اهو، ما بتبعتوش ليه يعني؟ انتوا سامعين عاملين فيها بلاش بقى الحركات دي. دول اكتر حاجه مش حلوه هي الا يفهمك غلط في مواقف انت قصدك فيها خير ومصلحه وبتفهم العكس كمان، مع ان الشريك يكون عارفك لازم يكون عارفك تماما ومتاكد انك مش كده، فلما بيحصل بيفهم غلط ويقفل معاك، ده بيخليني اتجنن. بالظبط لازم يكون يعني برضو من الحاجات اللي اعتقد ناس كتير قوي بالذات لما بيكونوا اتنين خلاص متجوزين او بيحبوا بعض مخطوبين او كده او في علاقه يعني رسميه، عدم التفاهم دي او ان الشخص يفهمك غلط او ان انت تبقى بتركز قوي انت بتقول ايه وبتراجع كلامك ألف مره قبل ما يطلع من بقك، دي برضو حاجه من الحاجات اللي تخلي الشخص لا انا خلاص هنسحب، انا مش مفهوم في العلاقه دي اصلا، احنا مش عارفين نتفاهم، انا مش عارفه اتكلم براحتي. فكره ان انت حاسس ان انت متقيد ومش براحتك في اي علاقه دي يا جماعه بتبقى صعبه جدا للاسف بقى في كل العلاقات، يعني في كل العلاقات الانسانيه يعني حتى مش بس يعني الحب. في انا كنت بشوف كل الناس كارت احمر لحد ما قابلت حبيبي دلوقتي سلام، هو فعلا كل الكروت الخضراء. في زمان كنت ممكن اعجب بحد عشان شكله، بس الراجل اهم حاجه فيه انه يكون بار باهله ويخلي باله منهم وما يكونش بخيل ويكون اسلوبه حلو وحنين، وبصراحه هو في كل ده عمره ما بيخلي نفسي في اي حاجه، واتمنى نفضل مع بعض العمر كله. اسمي مي احمد، صباح الفل عليك يا ميويا وعلى جوزك الجميل ده، ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم العين. احنا مش بنحسد حد هنا يا جماعه، بيدي لحد كارت اكتر. ها ماشي، في كمان زيد، صباح الفل عليك يا زيد، بسلم لك على كل حبيبك هنا في نجومة فهم. ما يفرقش معايا اي حاجة في شريكتي غير عقلها، مش مهمة حلوة ولا حتى ايه سلوعة ولا ايه مش فاهم مقياس الجمال شريكتي في تصرفاتها الا عقلا. يا ده اسلام عبد الرزق، صباح الفل عليك يا اسلام يا جد يا لذيذ انت. ماشي، الشخصية اللي بديها كارت احمر من حياتي الانانية والمتعصبة والتقيلة
والبخيلة مش بحب خالص أي شخصية من دول. دي شموسة، صباح الفل عليك يا شموسة، بس ما مش في خطيبك، احنا خلاص اتفقنا. حاسة اني اكيد هدي كارت احمر للشخص القاسي، مقابل ده كارت اخضر لأي حد حنين وعطوف وقلبه طيب. جرجورة صباح الفل، جرجورة انت اسمك هجر عطف، صباح الفل عليكي يا هجورة بقى، صباح الفل عليكي كل سنة وآية طيبة وبخير. شفتوا جماعة الجمال، انا بحب الناس الطيبة دي قوي والله. يعني ايه لسه بعت مسج دلوقتي بقى هاجر بتكبر بخطرها. انت اللي جميله والله، كل سنه وانت طيبه، انت كمان وصباح الفل عليكي. وفعلا الشخص القاسي ده بتبقى صعبه جدا. في ناس يا جماعه بجد بتبقى قاسيه قوي قوي في طريقه كلامها وفي تعاملها، ما بتسمعش اللي قدامها، ما بتحترمش احساسه، كل حاجه بيقولها ما بتديلوش اهتمام، وردها دايما بيكون دفاعي كده. في ناس بجد بتبقى سخيفه قوي، وبتخلي الشخص اللي قدامه يتراجع خطوات كتير قوي لورا لما بيحس بقى ان ده الاسلوب. يعني صباح الخير يا ملوكه، كارت اخضر للراجل الذكي اللي فاهم في كل حاجه ودمه خفيف ونظيف في لبسه، مش لازم يبقى لابس براندات، ويكون كريم مش بخيل طبعا، ودول كلهم جوزي الحمد لله. اديله كارت اخضر، صباح الفل عليكي احمر، بس ان شغله واخد وقت كبير في حياتنا، صباح الفل عليكي وربنا يقدره. دي فطومه، صباح الفل عليكي يا فطومه وعلى جوزك، ربنا يقدره والله العظيم ويعين. يعني كل الرجاله اللي فعلا واخده مسؤوليه البيت جد قوي، يعني برضو من الحاجات المهمه جدا اللي انا بحس انها محتاجه تكون في الشخص اللي قدامك وانت بتختار شريك حياتك، ان هو يكون مسؤول، تعرف تسلم له نفسه. بالذات يعني الستات لما تقدر ان هي تقدر تسلم له نفسها، ان هي خلاص تبقى مطمنه ان هو مسؤول، عارف ان هو يشيل البيت كده، ده حاجه مهمه جدا. وعلى فكره برضو مهمه جدا ان الراجل هو بيكون بيختار شريكه حياته ان هي تكون مسؤوله، لان ممكن تكون داخله تلعب، داخلين نهزر، هنتجوز بقى ومش فاهمه اصلا الجواز ده ايه ولا ايه المسؤوليات اللي فيه. مهمه جدا ان الطرفين يكونوا مسؤولين، طبعا الراجل مهمه جدا، بس برضو الست حاجه مهمه قوي انها تكون مسؤوله. في حد كان طالب من شويه شيرين عبد الوهاب، فانا بقى اخترت اكتر اغنيه انا بحبها لشيرين عبد الوهاب وما بتقدمش، وبحس كل مره بسمعها انها كني بسمعها لاول مره كتير بنعشق. ونرجع تاني 015 595 5006.

دكتور نورهان ناصر صح؟ انا هديله كارت اخضر، اللي هديله كارت اخضر جوزي حبيبي اللي صحي بدري يوديني شغلي في المستشفى بدل ما اتعب في المواصلات. انا دكتور نورهان ناصر. صباح الفل عليك يا نورهان. ربنا يخليكم لبعض، حاجه لذيذه جدا والله العظيم، لذيذ جدا جوزك ده. ما تقولي لي اسمه ايه برده اصبح لك عليه كده الصبح ونشجعه كلنا، لانه يعني الناس والله العظيم اللذيذه دي قليله جدا. مساء الفل عليكم شنوده مجدي من استراليا. صباح الفل عليك يا شنوده، انت فين بقالك كتير قوي مختفي. كل سنه وانت طيبه يا ايه، اسمها صح، يومك حب وعيد ميلاد سعيد من وصال لايه. صباح الفل عليكي يا وصال، وصباح الفل عليكي يا ايه، كل سنه وانت طيبه. فعلا الكارت الاحمر الوحيد اللي المفروض يخلي حد يخاف انه يكون قاسي مع اهله، علشان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد. دي حقيقه فعلا، علاقه الشخص البنت او الراجل بأهلهم دي حاجة مهمة جدا، بس هي برضو شعرة، لأن زي ما قلنا شوية بساعات بتتحول بقى أن الشخص يبقى خلاص كل حاجة بيقولوها بعملها، كل حاجة بيقولوها أوامر، يعني متدخلين جدا في كل حاجة. ففي شعرة أن أنا بار بأهلي وأن أنا مخليهم متدخلين جدا في حياتي، في فرق كبير جدا. وبتقول دي مي بتقول برضو أيوة فعلا، أهم حاجة المسؤولية، وزي ما قلت لكم المسؤولية مسؤولية مشتركة، فمهم جدا أن دي حاجة تكون موجودة في الطرفين. يعني بعد إذنك هقوم أحضر الفطار، اتفضلي معايا الفطار، فطير وعسل وجبنة حارة وكوبايتين شاي بالنعناع. أنا حبيتك قوي يا مملوك، صباح الفل عليك يا شموسة والله. لو تستني شوية ما تعلقيش على الشاي دلوقتي استني بس اجيلك. كنت في مصر ولسه راجع. طب معقوله كده يا شنوده، يعني كنت وانت في استراليا بتبعت لنا وتيجي في مصر هنا ما تبعت لناش وتختفي ازاي يعني؟ وليد صباح الفل عليك اسفه، احلى كارت اخضر لحبي وعيد زواجنا امس العشرين. وليد من فلوريدا، صباح الفل عليك يا وليد، كل سنه وانت طيب ودايما كده بتحتفلوا مع بعض. مها لسه ما ظهرتش وانا هنهي دلوقتي يا مها، ها ونشوف بقى الحوار ده مع بعض. بصي انه يكون شخص صريح ده هتزيله كل الكروت الخضراء اللي معايا والله العظيم يا جماعه. الصراحه دي مهمه جدا من اول يوم في العلاقه، لان في ناس فتايه جدا وبتقعد ترسم حاجات كده ما لهاش اي علاقه باي حاجه، وبس انا اخبي حاجات كتير قوي بخبيها. بيخبوا بقى علاقتهم، يخبوا بيقبضوا كام، بيخبوا بيحبوا ايه، بيخبوا علاقتهم بالناس عامله ازاي، بيخبوا حاجات كده. في حاجات كده بتبقى في النص مستخبيه، رجاله وستات برضو بصراحه، يعني في ستات بتعمل كده وفي رجاله بتعمل كده، بس في حاجات كده بحس انها مهمه قوي ان احنا نكون بنتكلم مع بعض فيها ونقولها بكل صراحه، ساعات ما بتكونش موجوده. فربنا يحمينا يا جماعه من كل الناس دي، وكل حد نقابله في حياتنا كده يكون في حاجات كتير قوي عنده في صفاته بقى وتصرفاته وفي شكله وفي كل حاجه تكون بتاخد كارت اخضر. للاسف للاسف للاسف لازم انهي حالا. انا متاخره جدا ان انا انهي الحلقه النهارده، ولكن والله بتبسط جدا بالكلام معاكم، لكن كلامنا ما بيخلصش. هقابلكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يؤكد أن مصر تتمتع بمكانة محورية ودور مؤثر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمية.
2: قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة 260 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: ترى الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان.
2: الأمين العام للجامعة العربية يدين الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور العسكري بسوريا.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروع تطوير منظومة المخلفات الصلبة من مصرف كيتشنر في كفر الشيخ.
2: المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية يعلن تفعيل خدمة الاستفسار عن الأدوية مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري.
1: وزارة التعليم العالي تعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
2: انتظام امتحانات دور ثاني للثانوية الأزهرية لمادتي الكيمياء والإحصاء بالمحافظات.
1: الأهلي يواجه اليوم برشلونة في كأس خوان جمبر الودية.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم فهم على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ما مفيش اي معلومات جديده.
1: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
3: كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: وما كفاية انه لوحده.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مشروع المونوريل يدعم التحول إلى النقل الأخضر ويربط المدن الجديدة بشبكة نقل متكاملة.
3: الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة يستعرض تقدم المحرز في مسار التعاون الثنائي.
2: وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يؤكد أن مصر تتمتع بمكانة محورية ودور مؤثر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
3: قافلة المساعدة الإنسانية زاد العزة 260 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الجامعة العربية تؤكد أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروع تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمصرف كاتشنر في محافظة كفر الشيخ.
2: المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية يعلن تفعيل خدمة الاستثمار على أدوية مأكولات المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري.
3: وزارة الأوقاف تعلن تنظيم أكثر من 1000 قافلة دعوية لتشجيع الشباب على العمل التطوعي.
2: وزارة التعليم العالي تعلن اليوم نتيجة التنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
3: المركز القومي للترجمة يبحث التعاون المصري الروسي لترجمة الكتب بين اللغتين.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

بريئة زي الموج بتتحرك الضحكة.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على x.com/نجوم FM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يستعرض اجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع.
2: وزير المالية يؤكد العمل على تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات حقيقية أكثر سهولة وجودة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن منطقة القنطرة غرب الصناعية نموذج للنجاح في جذب الاستثمارات.
2: وزير الشؤون البريطاني يشيد بدور المصري في دعم الفلسطينيين وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.
1: وزارة التربية والتعليم توضح أنه سيتم زيادة 10 أيام بالدراسة فقط عن العام الماضي وليس شهرين.
2: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المياه والصرف ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من المحافظات.
2: المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية يعلن تفعيل خدمة الاستفسار عن الأدوية مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري.
1: وزارة الأوقاف تعلن تنظيم أكثر من 1000 قافلة دعوية لتشجيع الشباب على العمل التطوعي.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للجيش الليبي ويجدد ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
2: رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي.
1: رئيس الوزراء يستعرض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع.
2: وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.
1: وزير المالية أكد العمل على تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات حقيقية أكثر سهولة وجودة.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن منطقة القنطرة غرب الصناعية نموذج للنجاح في جذب الاستثمارات.
1: وزارة التربية والتعليم توضح أنه سيتم زيادة 10 أيام بالدراسة فقط عن العام الماضي وليس شهرين.
2: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تعزيز الاستدامة البيئية بمشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية.
2: وزارة الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس تعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للجيش الليبي ويجدد ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
2: رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية دعم نقدي السلعي.
1: مدبولي يستعرض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع.
2: وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة نرويجية مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين.
2: وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يوقعان بروتوكول لإنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر.
1: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تعزيز الاستدامة البيئية بمشروع بورج فورس العالمي بالعاصمة الإدارية.
1: وزارة الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جي معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. أقدر أقول إن إحنا في هذه الحلقة بنقدم تجربة فريدة، حقيقة الأمر ليست يعني متكررة في حياتنا الأدبية والروائية في مصر كثيرا، إن لم تكن نادرة جدا، إن لم تكن موجودة أصلا. يعني العالم كله عارف الكتاب الذين يبدأون حياتهم في العشرينيات من عمرهم، وربما في يعني ما قبل العشرين. حتى الرواية الأشهر عالميا اللي خلت واحدة من أديبات فرنسا تصبح أديبة عالمية كبيرة، فرانسوا ساجان، كانت صباح الخير أيها الحزن، كانت كتبها وهي طالب. لكن احنا في مصر لم نعهد ذلك كثيرا، ان احنا ولم نعهد ذلك حتى نادرا، ان احنا نلاقي كاتب في العشرين من عمره. الرواية صدرت هو في العشرين من عمره، وأكيد الرواية كتبت هو قبل العشرين من عمره. ثم الرواية لا تصدر بشكل يعني في دار نشر هواه، أو يعني ترحب بمثل هذه الأعمال الهوية أو التجريبية، لا، دي في دار نشر كبيرة عريقة مهمة لعلها الأهم في مصر، دار الشروق، لكاتب مصري شاب طالب في تانية جامعة. كتب هذه الرواية من قبل ما يبقى طالب في تانية جامعة، يعني نشرت وهو في تانية جامعة. الروائي الشاب، الشاب جدا بقى، يعني احنا اعتدنا طول الوقت نقول الكتاب الشبان والأدباء الشباب وأدب الشباب وما إلى ذلك، لا، احنا إذا فعلا تعبير لأول مرة يبدو دقيقا جدا، حقيقيا جدا، معبرا جدا، وهو الكاتب والأديب الشاب توماس جوزيف. أهلا بك توماس.
2: أهلا،
1: منورنا.
2: بنورك.
1: أنت مواليد كام يا توماس؟
2: 2006.
1: يعني احنا فعلا في كام في 2006؟
2: 3/2006
1: في شهر مارس يعني. طب كويس، مارس ده حمل ولا ده ايه؟
2: حمل.
1: طب كويس، احنا قصاد ايه بقى؟ قصاد تجربة روائية اسمها جريمة الثانوية العامة. اجمل ما في هذه الرواية ان الروائي الشاب حين قرر ان يكتب، قرر ان يكتب عن عالمه، عن العالم اللي عاشه والفترة الثانوية العامة بما فيها من يعني مفصل كده في تاريخ أي إنسان في مصر. عالم الثانوية العامة وجريمة في الثانوية العامة، ولما كمان احنا في أجواء الثانوية العامة وأجواء مكتب التنسيق وما إلى ذلك والنتائج اللي بتطلع، فنلاقي المسألة واخدة بعد أكبر في الاهتمام، أنه جريمة الثانوية العامة. ولما يبقى كاتب هذه الكتابة في تجربة طازجة جدا، اللي هو لسه طالع من ثانوية عامة، وربما كتب هنعرف منه بعضا من يعني تفاصيلها وهو في ثانوية عامة حتى، فده برضو يستدعي الاهتمام. يعني إذن أنا أستقبل اليوم توماس جوزيف لأكثر من سبب. أول سبب أنها ظاهرة أدبية لأول مرة في مصر، كاتب في العشرين. ثانيا، دار نشر كبيرة وعريقة احتفت واحترمت هذا العمل الروائي وقدمته ضمن مطبوعاتها وإصداراتها. ثالثا، هي رواية جميلة ورواية جديرة بالقراءة، وهي رواية محترفة ليست من فعل هاوي، يعني دي حاجة برضو مهمة قوي. طبعا تجربة أولى في الشك، وبيقول يعني وصل بغروره في العشرين من عمره انه يشير الى رواية سابقة له داخل الرواية الحالية، لكن مع ذلك في المحصلة احنا قصاد رواية متماسكة، رواية قوية، مسلية، مثيرة، جديرة بالقراءة، تخاطب جمهورا واسعا جدا. لو جمهور الشباب وجمهور الثانوية العامة، كان عندنا سنة 900,000 طالب ثانوية عامة. يا حظك لو شافوا الرواية دي وقروها، يعني كان قد ايه البيع رهيب وجامد. يعني رقم أربعة، انه محتاجين كويس جدا في الفترة دي اللي هي في سيطرة وهيمنة كبيرة جدا من وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الخاصة بالتواصل وما الى ذلك، وعالم الشفاه اللي احنا فيه، فجأة بنلاقي لا، شاب عمره 20 سنة بيقدم رواية ويعود الى الكتاب ويعود الى الكتابة ويعود الى النص الروائي. فتعالوا معايا بقى نعرف ونتعرف على توماس جوزيف لأول مرة في أول كتاب الله، في أول رواية الله. هذه الرواية التي بعتبرها رواية ناجحة بكل المقاييس، سواء في كتابتها، في عالمها، في وقائعها، في أحداثها، في تزاقط يعني ما يتحدث عنه يكتب فيه. ثم يعني رواية بكر، ورواية يعني تحمل تدفق الشباب ورؤية مختلفة من جيل. احنا طول الوقت قاعدين نتكلم عن جيل زد وجيل ألفا، فهو يكتب بنفسه ويقول لنا كيف يفكر فينا وفي المجتمع وفي نفسه. فالرواية مهمة للغاية ومهمة وجديرة بالقراءة، لكن كمان خلينا بقى نحولها إلى جديرة بالنقاش مع كاتبها ومؤلفها، اللي أنا أطلت في المقدمة لعلي أترك له الآن المساحة يا توماس إنك تحكي من أنت على يعني ما عرفش، مش عارف أقول له خلي بالك من زوزو وحسين فهمي، ما عرفش ويعرف الناس دي أصلا ولا لأ، لكن في المحصلة محتاج إن أنا أعرف متى كان علاقتك بالكتابة وقرار إنك تكتب رواية وتنشر رواية.
2: الموضوع بدأ من وأنا صغير.
1: لا يا راجل على طارق كبرت يعني.
2: قبل ما أدخل المدرسة كانت جدتي كل أسبوع، كنا بنروح لها كل أسبوع، فكانت بتجيب مجلة ميكي، وطبعا ما كنتش بقرأ ولا أكتب ولا فاهم أي حاجة، فكانت بتوريني الصور اللي موجودة في المجلة وتقعد تحكي لي عليها قصص، فما كنتش لحد دلوقتي أعرف القصص دي حقيقية ولا لأ. بعدها مع الوقت بدأت
1: يعني ما كانش بتحكي بطوط وميكي، هي كانت بتحكي قصصها،
2: كان بتحكي قصصها
1: مستخدمة بس الصور دي. الله جميل.
2: فبعدها واحدة واحدة بدأت أتعلم أقرأ، ما كنتش عارف طبعا اللغة العربية الفصحى قوي، فكانت بتقولي الكلام بالعامي عشان أفهمه. بدأت أنا أحاول أتكلم، فهي
1: كل ده الجدة هي اللي بتقرأ
2: كل ده الجدة. الناحية التانية في البيت كان بابا وماما دايما بيجيبولي إصدارات دار الشروق، فكان كل معرض كتاب تقريبا جيلنا أنا ما أعرفش غير حد تاني، رحنا المعرض اللي هو كان في مدينة نصر المعرض القديم، فكنا بنروح هناك كل سنة، وكنا بنروح نجيب مجلات ميكي برضو، وكنا بنجيب إصدارات دار الشروق بتاعة الأطفال. فاتربيت في البيت على إصدارات دار الشروق بتاعة الأطفال، والناحية التانية
1: ميكي.
2: فكنت بعد كل مقرة مثلا كل أسبوع مجلة ميكي، كنت بجيب شوية ورق وقلم وأقعد أعمل ميكي أنا بتاعتي. في ميكي بتاعة اللي اتنشرت، وفي ميكي التانية اللي أنا هعملها
1: بتاع توماس
2: بالظبط. وكنت بستغرب جدا إزاي بيوصلوا للعدد 600 والعدد 700، وإزاي بيعملوا 40 صفحة أصلا. فالموضوع بدأ كده واحدة واحدة، بدأت أكتب قصص بصفحات كنت طبعا
1: في وصلنا الأول. إعدادية بقى ولا لسه وصلناش إعدادية؟
2: في ابتدائي.
1: لسه في ابتدائي.
2: فكنت بكتب، كنت بحب حصة التعبير جدا، وحصة القراءة.
1: ده في مدرسة دولية ولا في مدرسة تجريبية ولا مدرسة حكومية؟
2: لا، مدرسة اللي هي بتاعة الرهبان، مدرسة فرير، كنت في مدرسة كولاج دراسل.
1: جميل.
2: فهناك بقى بعدها في إعدادي بدأت أكتب صفحات أكتر، كل ما أكبر بقيت بكتب في الصفحات بتزيد.
1: تكتب إيه؟
2: في الأول كنت بكتب يعني وأنا صغير قصص من دماغي، حاجات كده زي اللي بنشوفها على التلفزيون، وحوش وحاجات ومش عارف وحاجات كده، وشايفها في نفس الوقت انها مهمة لان ده اللي كان بيدي الخيال. واحدة واحدة بقيت بكتب عن حاجات بتحصل معايا، اكتب اللي بيحصل في يومي بس بشكل، طب ازاي اربط اللي بيحصل في يومي ده بقصص معينة. فالموضوع ده كان في اعدادي وثانوي. بعد كده
1: فكرني كتب قصة كتبتها في اعدادي.
2: كان في حاجة كتبتها على فترة، كانت فترة صعبة عديت بيها. فبدأت
1: في إعدادي عندنا فترة صعبة
2: عائلية
1: ولا
2: ثانوي؟
1: مشكلة عائلية ولا في المدرسة ولا فين بالظبط؟
2: لا، عامة الحاجات في حاجات في العيلة، حاجات في المدرسة كده. فزي أي مشاكل كنت دايما بحب أخد المشاكل دي وأبدأ، أنا ما بحبش أحكي قوي للناس. فكنت باخد بقى المشاكل دي وأقعد أكتبها في ورق. فكان ده الفكرة كلها،
1: يعني يوميات مش قصة، مش استيقظ توماس من النوم وذهب إلى ما فيش ده.
2: فالموضوع جه كده واحدة واحدة، بدأت أحولها لقصة شوية، بدل ما بقيت بكتب عايز أكتب اللي حصل في اليوم في صفحة، لا طب ما نخليها نعمل شخصية، والشخصية دي نجيب حاجات بقى من دماغنا معينة، وازاي نكتب تطلع بحاجات واقعية وحاجات تانية مألفها. لحد ما طبعا ساعتها برضو في الوقت ده بدأت أقرأ روايات، و يعني في إعدادي تقريبا، فترة إعدادي كنت
1: حلو أقرأ روايات. بقى عايزين نعرف إيه الروايات دي اللي أنت يعني يعني أنشأت علاقتك بقراية الروايات وحبها.
2: أول حد قريت له كان أستاذ توفيق الحكيم.
1: فعلا قريت على طول توفيق الحكيم،
2: كانت صدفة غريبة يعني. كان مصير صرصار، وبعد كده كان في
1: نقرا مسرح العبس على طول. لا معقول.
2: والقصر المسحور دي كان حاجه كتبها مع استاذ طه حسين.
1: دكتور طه حسين من الروايات المشهوره لهم، هي مش انجح حاجه بس روايات يعني قد كده مثيره جدا.
2: انا ساعتها شدني كلمه القصر المسحور قوي، وشدني كلمه مصير زرزار، فجبتهم وقريتهم. بعد كده بدات خلصتهم، فاروح اجيب روايات تانية، اروح اجيب كتب تانية
1: اللي برضو توفيق حكيم وطه حسين ولا لغيرهم.
2: بعد كده بقى بدات ابص، كان اكتر حاجه بتشدني ساعتها العناوين. بعد كده اتعلمت لا هنقرا العناوين بعد كده الظهر. طب هنشوف في فكره بقى الاذواق اللي ممكن اكون انا قريت حاجه وحد تاني لا. حبيت ساعتها ادب الجريمه قوي. بدات اقرا مثلا هنا في مصر استاذ نهى داوود. كان الموضوع بدأ بالشكل ده، ان هو بقيت بقرا اكتر، الكتب بتزيد كل سنه.
1: انت بتعرف فرنساوي؟ ما وصلش الكتب الفرنسيه.
2: مش زي العربي، لان في كلغه طبعا الفرنساوي برضو لغه يعني شعريه، وزي ما بنقول لغه رومانسيه، فهو لغه جميله. بس العربي ده اللي قريت بيه ميكي، ده اللي قريت بيه الحاجات اللي كنت بقراها. فكنت بسيب المدرسه بقرا فرنش بس اقل حاجه.
1: وحتى الان الادب العالمي لسه ما دخلش جوه
2: دائره اهتمامك؟ قريت يعني حاليا بحب قوي اقرا ليو تولستوي. ده الشخص
1: انت جايب من الاصول على طول، تولستوي عدل.
2: عجبني قوي القصه بتاعته، قصه ان هو كان تقريبا من تاني اثرياء روسيا ساعتها، بعد كده ساب كل ده وراح محطه قطر، يعني في القصص اللي حصلت له.
1: وسلم ارضه للفلاحين. انت عاجبك سيرته الذاتيه المهمه جدا. لكن خليني اسال هنا، كل ده عالم قراءه، وفي نفس الوقت انت بتكتب قصص لنفسك، يعني عمودها الفقري حياتك اليوميه او طيب ايه اول بقى عمل روائي اللي انت قلت لي انك كتبت حاجه روايه قصيره قبل جريمه في صراعه؟
2: ساعتها الموضوع انا
1: نوفيلا، يعني روايه قصيره جدا، يعني
2: ما تجيبش 80 صفحه، حاجه بسيطه خالص. فالموضوع جه بالصدفه البحته، يعني ما كنتش ناوي انشر. بس كنت بتكلم مع حد من
1: خليني قبل النشر، الروايه نفسها كتبتها ليه؟
2: برضو كان مجموعه من الحاجات، شفت الحاجات اللي كنت كتبتها من الحاجات اللي كنت بكتبها في يومياتي. وبدات ان انا طيب ازاي هحط الحاجات دي بشكل قصة. عايزين نخلق شخص سميته سليم ساعتها، فازاي نخلق شخص بيعدي بالظروف اللي بيعدي بيها الطلبة بتاعت ثانوية عامة، الطلبة بتاعت
1: اعدادي
2: بالظبط، ونبدأ نتناقش فيها ونتكلم فيها.
1: ومن هنا جت الرواية اللي اسمها ايه بقى؟
2: كان سرطان النفس.
1: سرطان النفس. يمكن ده اللي خلى توماس بعد كده يدرس علم نفس في الجامعة، وهو طالب علم نفس الآن. انت في جامعة ايه؟
2: الجامعة البريطانية.
1: الجامعة البريطانية. طيب ايه بقى اللي ودانا لجريمة الثانوية العامة؟ وهو يعني العنوان يبدو وجهين انه الثانوية العامة جريمة، لكن هو حقيقة الامر هي جريمة في داخل امتحانات الثانوية العامة، في لجنة امتحانات الثانوية العامة، في مدرسة في الثانوية العامة، حيث صبيحة يوم الامتحان بنكتشف جثة طالبة من الثانوية العامة، في بدل ما هي بتبقى في لجنة الامتحان هي في حمام البنات مقتولة ومذبوحة. إذن من هنا تبدأ رواية جريمة الثانوية العامة.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: للسماعة. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. لدينا مع أصغر روائي مصري سنا وهو الأستاذ توماس جوزيف الطالب في علم النفس في السنة الثانية بالجامعة البريطانية اللي عمره 20 سنة. ورغم انه كان عمري 20 على رأي محمد منير اللي كان بيغني لنا شوية من شوية الملك، الا انه هو بدأ يكتب هذه الرواية اللي في ايدينا جريمة الثانوية العامة صادرة عن دار شروق وعمره 17، كانش عمره 20 لسه. ولما يعني اقرأ لك من صفحة 53، من قال ان القسم الادبي هو قسم الاغبياء؟ المهم اقترح ماريو ان التحق بالقسم العلمي لكنني عرضته. اكمل كلامه قائلا: عموما انت دخلت اللي بتحبه وان شاء الله ربنا يوفقك فيه، انا بس كنت بطمن على مذاكرتك عشان صاحبك وعارفك وعارف كدبك ده. لم اعرف هذا مدح ام ذم، لكن في كل الاحوال شكرته. في الحقيقة لا اعلم ما هي هذه السنة اللعينة التي تدعى الثانوية العامة، لما كل هذا الرعب والخوف والإغماءات من عام كأي عام، لكن لحظة السنة دي تحدد نجاحك ومستقبلك. حقا نحن في عام 2023 حيث كتب هذه الرواية، وما زلنا نقول مثل هذه الكلمات. ماذا عن البرمجة والذكاء الاصطناعي والعمل الحر؟ لا أعني أنها ليست سنة مهمة، لكنها ليست بعبعا وليست مصيرا. دي رؤية الجيل الجديد للثانوية العامة بوضوح، كما كتب توماس على لسان بطله في هذه الرواية. خلينا أسألك بقى، يعني بمناسبة البعبع والثانوية العامة، انت اخترت تكتب الرواية عن الثانوية العامة لانك تعيشها لمشاكل الثانوية العامة، ولا انت حسيت انه نماذج اصحابك واصدقائك الطلبة يستحقون ان يعني يصبحوا ابطالا في رواية ليك او في قصة ليك؟
2: هما الاثنين. ان في حاجات انا ساعتها ساعة ما كتبتها يعني هي بدأت باللجنة، ما كنتش لسه دخلت امتحانات ثانوية عامة، فكان فيها تجارب. يعني الحتة دي اللي حضرتك قلتها
1: على لسان زين،
2: بالظبط على لسان زين وعلى لسان معظم الناس اللي في جيلنا. فهي بتاخد الاثنين، في تجارب مني وفي تجارب من ناس تانية. يعني الموقف ده في الرواية في ده حاجة حقيقية، يعني ده حاجة حصلت لنا شخصيا. ان انا دخلت الادبي، في واحد صاحبي قال لي: لا حرام تعمل في نفسك كده، انت تنفع علمي، فادخل علمي وسيب ادبي. فقعدت افكر في الموضوع ده.
1: وانت قلت له زي زين برضه: انا هوري لك ادبي ده يعمل ايه
2: لا لا ده حتى بقى ان احنا في واقع وبنحط عليه شويه حاجات.
1: لكن احنا خلينا نروح بقى للروايه علشان نقول للناس الاجواء. الروايه كلها ابطالها من طلبه الثانويه العامه في عام ما من عام الامتحان الثانوية العامة اللي هو يبدو 2023 كما موجود في الرواية. شخصيات فيها طلبة وطالبات، والمدرسة مختلطة عموما، والمدرسة حكومية. ربما فيها البطلة بتاعتنا كايلا اللي هي بتقتل في بداية الرواية، هي قادمة من مدرسة دولية ومدرسة يعني أجنبية، نتيجة ظروف عائلية ودت إلى حالة الاقتصادي بقى أصعب، فاضطرت الأم وأنها توديها المدرسة اللي كان من اللحظة الأولى مفيش تآلف مع الطلبة، وفي حالة من حالات يعني الغربة منهم، وربما الشيء الوحيد اللي اتبنى بمحبة بينها وبين زين بطل الشاب الآخر اللي هو الطالب الآخر. بتبدأ الرواية بلا يوم امتحان الثانوية العامة وكايلا مقتولة. طلعت الحال زي أي رواية بلوصية، بيبقى السؤال: من القاتل؟ انت بتقسم الرواية باعتبار فصول، في كل فصل بيحمل اسم بطله: زين، ماريو، كايلا، لو وان كان كايلا يعني في الاشهد بكات باعتبارها ماتت، الشابة صديقتها الاخرى اللي فيه قدر من الاحن والمشاكل معها النفسية وغيرها، فضلا بقى على الامهات والاباء. خليني بقى دي الصورة العامة للرواية، خلينا نتناقش فيها حتة حتة كده. قول لي، هو ايه تأثير الثانوية العامة على طلبة الثانوية العامة كما بدأ في هذه الرواية؟ لانه اللي انا شايفه في الرواية هنا تأثير الاسرة والعائلة والمجتمع اكتر كتير قوي من تأثير ضغط الثانوية العامة.
2: هو تأثير الثانوية العامة لو احنا هنبص عليه من ناحية الدراسة، فهو الفرق ان هو بدل ترمين بقى ترم. فاحنا كبني ادمين كلنا نقدر نستحمل ده، ان احنا نقدر نراجع المناهج اللي خدناها في شهر 10 نعرف نرجعها في شهر 5. فهي الفكره مش دراسيه زي ما حضرتك قلت، هو الموضوع اكتر نفسي اجتماعي. لما يبقى واحد في تانية ثانوي داخل الامتحان مش فارق معاه حاجه، الموضوع بالنسبه له سهل جدا، ممكن يكون ما ذاكرش، بعد كده يجي تالتة ثانوي يبقى داخل وسط مجموعه من اولياء الامور والاعلام والميكروفونات في كل حته، فبيبقى فيه رهبه. وبرضو ساعات ممكن يحصل في اللجان، سواء يعني مثلا لما بنلاقي ان في مشاكل بتحصل بيبقى في انه مش الشخص مذاكرش، بيبقى انه معرفش يحل من التوتر. فهو الحتة النفسية والاجتماعية اكبر بكتير، وهي اللي مدية الهالة الكبيرة دي بتاعت ثانوية عامة.
1: كويس. في الرواية برضو لقيت اجواء العائلة أكتر من أجواء المدرسة نفسها، العلاقة بالمدرسين والطلبة مش موجودة وحاضرة، فضلا على مفيش دروس خصوصية، مفيش سناتر، مفيش. هل أنت تعمدت ده، ولا أنت تجربتك في المدرسة مكانش فيها الخبرات دي فمكتبتهاش في الرواية؟
2: لا، هي كان أكتر عشان بركز في أنه كل شخص يبقى ليه قصة، لأن أنا بحب الحتة النفسية أكتر، فهي حتى جريمة نفسية، فيها حتة نفسية كبيرة. فازاي الشخص اللي ممكن يبان كل واحد في المدرسة او اصلا كل واحد عامة في الحياة وراه قصص كتيرة جدا، فواحدة من القصص دي العيلة، واحدة من القصص دي الاصحاب، واحدة من القصص دي دنيته لوحده، فازاي ده بيأثر على الشخص. والفكرة مش ان احنا قاعدين في سنتر وشايفين كلنا بعض، قد ما هي ايه اللي بيخليني اعمل السلوك اللي انا بشوفه ده.
1: يعني هي الرواية في وجهة نظري، يعني اللي هنقش فيها توماس جوزيف دلوقتي، انها بتدور حوالين طلبة الثانوية العامة، مش بتدور حوالين الثانوية العامة ولا اجواء الدراسة فيها ولا امتحاناتها ولا مدرسينها ولا السناتر ولا المناهج. ده دقيق
2: مظبوط.
1: طيب نتكلم بقى على ابطال الثانوية العامة اللي هنا، اللي منهم الجريمة دي. الجانب العائلي كان متنوع ومتعدد جوه الرواية، وان كان الطابع النفسي فيها كبير قوي وهنتكلم عنه تفصيلا احنا، لكن خليني اروح برضو الى فكرة اختيارك انه يبقى الرواية بوليسية، وان الرواية تتم بجريمة قتل لطالب. هل ده انك تفضل الجانب البوليسي في الروايات، ولا انك انت علشان تغوص اكتر في مجتمع الثانوية العامة او مجتمع الطلبة دولة كان مهم انك تعمل هذه الجريمة؟
2: في الكتابة لا، ما بحبش اكتب خالص الجانب البوليسي، حتى في القراية اللي هو هقعد اقرأ على البحر ادب بوليسي. فالموضوع اكتر كان في
1: مالك بتتعامل مع ادب بوليسي كده على انه حاجه يعني
2: لا لا درجة خالص تانية. لا بالعكس، ده بقراه بس.
1: انت كاتب روايه بوليسيه على فكره كبيره، مش
2: لا لا بالعكس بقراه وبحبه كل حاجه، بس بحس الفكره ان جت فكره جريمه الثانويه العامه الاول، فكره العنوان جت. فالصراحه العنوان شدني من ناحيه كل حاجه، جريمه الثانويه العامه، الثانويه العامه جريمه، من ناحيه كل حاجه عنوان ملفت. وعايز اكتب عن الثانويه العامه. طيب طب نعملها جريمه، لانه كنت في ورشه كتابه اخذتها فمع استاذ منى الشيمي، فكنا بنفكر في انه فكره الجريمه ان احنا نكتب روايه جريمه. فطب ما ناخد الحته دي على الحته دي. ساعتها فكرت فيها كده، طب ما نقتل حد ونشتغل في الجانب ده، ويبقى برضه
1: في ايدينا نقتل اي حد وصحي زي ما احنا عايزين،
2: بنعمل اللي احنا عايزينه في الشخصيات. فنعمل الاثنين مع بعض. ده اللي فكرت فيه ساعتها ولقيتها جايه.
1: يعني استفدت من خبره الورشه الكتابه بانه تعالى نطبق الحاله دي اللي انا درستها في الورشه على صياغه الروايه او كتابتها.
2: بالظبط.
1: ومن هنا جات الجريمة. طيب اختيار الشخصيات بقى، يعني ممكن تعدد لي كده قائمة الشخصيات اللي موجودة معاك في الرواية؟ هل احنا بنتكلم على شخصيات فيها ظل من الواقع، يعني ناس انت جوه المحيط الانساني ليك وانت حولتهم شخصيات روائية، ولا ده خيال محض؟
2: لا مش كلهم، في شخصيات، وكل شخصية فيها كده وفيها كده. ففي شخصيات بيبقى فيها حاجات ناس اعرفهم
1: واقعية،
2: حاجات شفتها بالظبط واقعية، وحاجات تانية. يعني انا بشوف ان فكرة ثانوية عامة او فكرة ان هم طلبة ثانوية عامة، انه ثانوية عامة فيها حتة، هو ان احنا لما نكتب رواية ما احنا بنكتب واقع، بس بيبقى فيها حتة احنا بنزودها من الخيال. فهي ثانوية عامة فيها الاتنين، فيها فكرة انه بيبقى فيه واقع وكل الحاجات، يعني لو خدنا الرواية وخليناها بصينا عليها على الواقع هنلاقي ان كل الحاجات اللي فيها ممكن تكون بتحصل فعلا. مشاكل الطلاق مثلا ازاي بتأثر على، او المشاكل اللي في الاهل ايا كانت هي ايه بين شخصيات الرواية.
1: توماس، مفيش ولا عائلة سوية في الرواية عندك، مفيش ولا شخصية سوية، وده من الحاجات اللي هنتكلم فيها بمناسبة انك طالب علم نفس وانت معني هنا كمان بالكلام عن التحليل النفسي قوي. يعني مثلا لو هو بيكلم اظن زين برضو عن ابوه، فاننا نعتبر هذا الرأي سيكوباتيا نرجسيا، لا يسعني القول كم انني سعيد بقرار الطلاق، طلاق ابوه وامه رغم كل صعوباته ومشكلاته خاصة امام المجتمع، فاني اشعر بالسكينة النفسية لهدوء الاجواء، ورغم صعوبات المعيشة مع جدتي بسبب محاولاتي لعدم إرهاقها، فإن هذا القرار يعتبر أكثر قرار صائب اتخذته في حياتي حتى الآن. كان أبي من أشد المعارضين لميولي الدراسية والعلمية، فلطالما تمنى أن أصبح طبيب العائلة لأنه لم أستطع تحقيق ذلك، وهذا هو حال المجتمع، ما يفشل فيه الأهل يتمنونه فيك، كأنك جئت إلى الدنيا لتلبية احتياجاتهم فقط. دي مشاعر بتنتاب طلبة وشباب فعلا تجاه أهليهم، لكن مشاعر أبناء الطلاق دي مشاعر مهمة جدا. هل لمستها أنت مع أصدقائك؟

0: بفكر فيه، هل
1: صحيح.
0: المفروض امشي في طب وامشي في حاجه مثلا، مش شرط طب، اي حاجه تانية، هل اصلا فكره ان انا ابقى دكتور ومش حابب الشغلانه، هل انا هدي فيها زي حد تاني عنده شغف للمهنه دي؟
1: بس هو سؤالي بقى أنا ليك، وهل أنت بتطمئن إلى قرار إنسان وعمره 16 سنة أو 17 سنة إنه ممكن يحدد مصيره للعمر كله؟
0: ما هي
1: ما هي
0: مش
1: معضلة برضه، لا الأب يعرف يفرض وجهة نظره لأنه ده حلمه هو وحلمه هو، وإيش ضمننا إنك أنت أساسا عارف ابنك كويس وعارف طموحاته، وفي نفس الوقت مين قال للابن اللي عمره 17 سنة فاهم وعارف إنه هو عايز إيه بالظبط في الحياة؟ ممكن بعد سنتين يغير، بعد ما يخلص طب يبقى عايز يشتغل محاسب، يعني جايز يعني. فبرضه مسألة محيرة يا توماس، ما فيهاش قاعدة ثابتة أظن.
0: هي ما فيهاش ابيض واسود زي ما
1: آه
0: هو ده حقيقي. الفكرة انه انا خدت قرار اكون متحمل مسؤولية ده، ولو
1: صحيح.
0: اعرف اخد قرار ناس تانية ممكن وده مثلا بيحصل كتير في العلاقات العاطفية، فكرة انه الشخص مش شايف كل المشاكل اللي في الشخص التاني،
1: صحيح.
0: فازاي اخد رأي ناس تانية افكر انا في الموضوع، بس هو في الاخر قرار الشخص نفسه
1: ويحسب ده ان مفيش قرارات نهائية،
0: بالظبط.
1: اي قرارات ممكن نرجع فيها طالما لقيناها غلط او ما ساعدتناش او يعني. طيب نروح تاني برضو للاجواء النفسية في الرواية، وهي اجواء معقدة ومركبة جدا. اي روائي بيجي يكتب في روايته بيبقى له مراجع، يعني عايز طول الوقت عشان يفهم اكتر في العالم اللي هو يخش ويكتب فيه، مثلا لو في العالم النفسي والمرض النفسي وكده، فانا هقرا كتب علم نفس، هقرا هكلم اطباء نفسيين، هعمل استشاراتي. لو انا بتكلم مثلا هنا في مشاهد وزير الداخليه ومكتب وزير الداخليه والحوار اللي بيتم في نفس مع مساعديه، لما بروح الناحيه التانيه برضه لتحقيق نيابه، كيفيه تحقيق النيابه والنيابة. هل انت اعتمدت على بحث وسالت، ولا اعتمدت على خبرات بقى مشاهداتك للأفلام ومسلسلات قرايتك للروايات السابقة؟
0: لا، بحس انه كان لازم يكون حاجات واقعية لان هي فيها حتة كبيرة واقعية، فلازم نبص للناحية الواقعية مش ناخدها من افلام او مسلسلات. فساعتها فعلا رحت سألت ناس سواء في الناحية النفسية او ناحية الجريمة، ودار الشروق ساعدوني قوي في ناحية الجريمة، فكرة انه ازاي نخلي الرواية دي الاحداث اللي فيها تقول لا ده فعلا اللي بيحصل جوه. فسواء مصادري انا او دار الشروق لما ساعدوني في ده، فكان في مصادر
1: أستاذة نانسي حبيب مسؤولة النشر، ولا حد من المحررين اشتغل معاك فيها؟
0: كان
1: مراجع
0: الاثنين يعني،
1: يعني.
0: كان التحرير بيكتب الملاحظات وبتتبعت لي.
1: طيب عموما أنا لما بتكلم على الأجواء في الرواية بكلم على أجواء الثانوية العامة، الجانب الدراسي والعلمي والتدريسي والأجواء مش موجودة في الرواية، لكن موجود طلبة الثانوية العامة، وده مهم قوي إن احنا نعرف ولادنا. والحاجة التانية ونعرف أبنائنا يعني كيف يفكرون هم في هذا السن، وبأول أول مرة على لسان واحد منهم، علشان برضو مش كاتب بقى متخصص في الكتابة للشباب ولا أستاذ جامعة ولا روائي كبير وبيكتب، وده كلام محترم جدا وعيشنا حياتنا نتعلم منه يعني أو منهم، لكن في المحصلة لا، لأول مرة جيل زد يكتب عن نفسه. أنت جيل زد ولا جيل ألف؟
0: جيل زد.
1: فيعني جيل زد بيكتب عن نفسه ولأول مرة طالب ثانوية عامة بيكتب أثناء الثانوية العامة عن مشاعر طلبة الثانوية العامة تجاه الثانوية العامة وتجاه الحياة عموما، وده شيء مهم للغاية. لكن لما بيروح لعوالم أخرى في الرواية اللي هو فكرة التحقيق البوليسي والنيابة، وبنتكلم على وزارة الداخلية، ولما بنتكلم على التحليل النفسي، تعالوا بقى نناقش كيف عبر توماس جوزيف عن المحور ده، محور الطلبة وفي نفس الوقت محور الحياة في تصادمها مع الطلبة. هيا بنا.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: yes.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى مع الكاتب الشاب، مع اصغر كاتب روائي مصري الان على ظهر بسيطة مصر، توماس جوزيف، الكاتب الشاب اللي قدم لنا رواية أنا في ظني، وهو كتبها بدأها في عمر 17 وأنهاها ونشرها وفي عمر 20، جريمة الثانوية العامة، من الروايات الممتعة والجديرة بالقراءة وبقراءة الرواية وقراءة ما وراءها كمان. يعني يمكن نحن الكبار نتعلم منها أن احنا نتعرف على تلك الأجيال التي يعني هي أجيال أبنائنا، يعني ازاي ان هم بيشوفوا الاباء والامهات، بيشوفوا الحياه، بيشوفوا الواقع ازاي، وده شيء مهم للغايه وربما لا يدركه، وبمناسبه انه في الروايه برضو جزء كبير من الطب النفسي وعلم النفس لا يدركه الا الاطباء الذين يتعاملون مع هذا الجيل، الاطباء النفسيين يعني. لكن خليني واحنا هنتكلم عن تفاصيل الروايه اكثر لانها مليئه بالتفاصيل المثيره للغايه ومثيره للاهتمام، لكن كمان عايز اسال توماس عن جرأة النشر، يعني انك انت تقرر انا كتبت روايه وفرحان بيها وسعيد بيها جدا لدرجه انها جديره بان انا انشرها، يعني هذه الدرجه من الرضا الى انك تنشر وتقول لا انا لا لسه صغير، دي اول روايه، طب ما اقراها لاصحابي، طب ما مش عارف ايه، طب ما هل اصحابك عارفين انك انت بتكتب روايات ورايهم ايه في الروايه؟
3: لا عجبتهم،
2: ما حدش يتخانق معاك ولا لك انت قصدنا؟ انا
3: لا خالص
2: بذمتك.
3: الاهل الناس الكبيره عامه، الاهل والمدرسين، الناس الكبار اللي قروا الروايه قالوا انت واقف في صفهم، ليه ما تقف في صفنا شويه؟
2: شفت. لكن القرار بقى بانك انت يلا عايز انشر جه ازاي بقى؟
3: هو ما كانش رضا مليون في المية خالص. هو كان انه خلصت الرواية، قعدت سبتها شوية، بعد كده هرجع اقراها وراجعها. حتى ساعة ما كتبتها ما كانش في ذكاء اصطناعي على الحتة اللي حضرتك قريتها، ففي المراجعة لا زودت ذكاء اصطناعي. ففضلت سايبها شوية ورجعت لها، وساعتها قلت طيب هنجرب.
2: يعني هو يقصد توماس الإشارة إلى الذكاء الصناعي، مش أنه استعان بالذكاء الصناعي. ما فيش رواية دي ما فيش ذكاء صناعي، عشان بس الأمور واضحة. لم يكتب فيها الـ AI، واسمعوها من خبير يعني. فإنما الإشارة إلى أنه الذكاء الصناعي بقى منتشر، ما كانش موجود من 17 قوي، فبعد شوية هو عمره 17 أقصد، فلما بقى ظاهر أضافه يعني.
3: فساعتها قلت طيب ما مش هنخسر حاجة ان انا اجرب ابعت الرواية. كده كده استنيت سنة في المراجعة، فخلاص هستنى اللجنة. وساعتها بعتها
2: واخترت دار الشروق، لان دي الدار اللي انت كنت بتقرأ فيها روايات الاطفال
3: بالظبط. كل ما
2: كنت بتروح معرض دار الشروق وقدمتها.
3: قدمتها.
2: ايه اللي حصل بقى؟
3: الموضوع قعدوا فترة طويلة. بعد
2: حدش
3: كده
2: رد عليك؟
3: كان ساعتها خدوا وقت طويل.
2: انت بتقدم ايميل ولا بتروح تقدم إيميل في لجنه ولا
3: فخدوا شويه وقت. بعد كده انا قلت خلاص هنستنى، ولو ما جاتش هو حاجه كويسه اوريدي، ده حاجه افتخر بيها يعني.
2: لو ما جاتش حاجه افتخر بيها ازاي؟
3: انه فكرت في ده الشروق.
2: الفكره نفسها يعني.
3: الفكره نفسها. فانه ممكن يجي ملاحظات، ممكن يجي حاجه، ساعتها ما كنتش اعرف. ففي يوم كنت راجع من الجامعه، فما كنتش ماسك الموبايل، فتحت الميل فلقيت انه العمل اتقبل. كان في شويه اللي هي الملاحظات اللي انا عملت لها ساعتها وفادت جدا في الروايه. ساعتها خرجت من الميل، عملت ريفرش، ما يكون اتبعت بالغلط ولا حاجه. بعد كده رحت بصيت تاني، لا ده بجد، واخدت الحاجات الفيدباك اللي اتكتب ده وطبعته وقعدت اقرا فيه. ففي الاول كان احساسهم هما اتنين مع بعض، يعني ده اللي عجبني في الموضوع، ان هو لا فرحه، يعني في طبعا فرحه وفخر وحاجه مبسوط بيها جدا، الناحيه الثانيه حته رهبه، طب دلوقتي هو فعلا في ناس مستنيه حاجه جايه، في اراء بجد هتيجي. موضوع اللغه كان برضه فيها ممكن كنت مقلق ان الناس تعترض عليها، فكان في الناحيتين بس حاسس الاثنين بيكملوا بعض.
2: مقلق دي نفسها في اللغه لطيفه. واعترضوا عليها؟
3: بالعكس، لقيت الناس مبسوطه، حتى الـ الـ الـ الـ في ناس كبيره قرات الموضوع او ناس قرات روايات كتير، وشافوا انه لا هي بتمثل الجيل ده، هي ما راحتش قوي في حته حوار مش لطيف، وفي نفس الوقت لا فعلا نقلت. يعني انا جربت اكتب في الاول بالفصحى، حسيت انه لا مش نافعه، لازم
2: اتكلم عن الحوار.
3: عن الحوار السرد بالفصحى.
2: مين اللي مضى العقد بقى، انت ولا انت قاصر لسه؟
3: لا انا مضيته.
2: انت اللي مضيته؟ معقوله؟
3: كان
2: هو الرشد 18 ولا 21 عقود؟ مش الوالد اللي مضى؟
3: لا كان ساعتها 18 او اعتقد 18، فانا مضيته. بس كانت والدتي جت معايا، لانه يعني حسيت ان ده حاجه مهمه. طبعا لو بعد كده في روايات 2-3 ان شاء الله 20، بس دايما اول مره بتبقى مميزه.
2: لا اول مره في العشرين كانت مميزه اكتر.
3: العشرين.
2: ومشاعر الوالد والوالده كانوا عاملين. والجده بقى اخبارها ايه؟
3: لا توفت
2: حبيبتي.
3: هي كانت عارفه. شكرا. يخليك. فهي كانت عارفه من قبلها، فكانت مش عارفه انها تتنشر، عارفه انا بكتب روايه، فكانت بتشجعني قوي في الموضوع وطول الوقت بتشجعني.
2: بس انت يعني يا توماس الاهداء الى من جعلني اقرا وشجعتني على الكتابه الى من لن انساها ابدا رغم الفراق المؤلم الى جدتي دمت في القلب وامامي. يعني انت ذكرتها من اللحظه الاولى يعني وكانها قرات الروايه معك او شافتها وهي منشوره يعني.
3: بالظبط. اول ما عرفت انها توفت تاني يوم كتبت الاهداء ده، قلت لازم يتكتب.
2: جميل. طيب واحنا قصاد بقى الجده المهدى اليها هذه الروايه، الجده موجوده وحاضره تقريبا في حياه كل ابطال الروايه. فالروايه صادقه جدا في التعبير عن هذا الجيل في ظني، والكلام عن تنوع كمان طبقي وثقافي للجيل ده، يعني مش كل الابطال في طبقه اجتماعيه واحده ولا في طبقه ولا في ثقافه واحده ولا في اقتصاد واحد، وعشان كده بنلاقي هذه الحاله من التنوع اللي بقى اللي انا محتاج ان انا اناقش فيه توماس جوزيف فيه، انه كل الابطال كؤبة محبطين مرضى نفسيين بشكل او باخر، عندهم مشاكل عائليه طاحنه. ومن ثم ده سؤال كبير، هل دي يعني هذه الروايه تعبر عن فعلا مشكل اجتماعي كبير في واقعنا بينور لنا طريقنا فيه توماس جوزيف من موقعه في جيل زد وجالنا كروائي بيقول لنا احذروا، وهل سنحذر؟ تعالوا نجاوب على هذه الأسئلة بعد الفصل.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر يثمن خلال لقائه بالرئيس السيسي دور مصر في دعم السلم والأمن والاستقرار في ليبيا.
2: شهداء وجرحى إثر استهداف إسرائيلي لمركز للشرطة وسط مدينة غزة.
1: رئيس مجلس النواب اللبناني يصف ما يتعرض له الجنوب بأنه لا يحتمل.
2: رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أنه يضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب ليطاني إذا ألزم الرئيس ترامب إسرائيل بإنهاء حربها في جنوب لبنان.
1: وزيرات الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي.
2: رئيس الوزراء يتابع ترتيبات عقد المؤتمر مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي.
1: وزارة الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية وقام بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع.
2: الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سمع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. جريمة الثانوية العامة، رواية لأصغر كاتب مصري روائي في هذه الفترة، في تلك المرحلة، أظن على مدى تاريخ الرواية المصرية المنشورة. إحنا قصاد توماس جوزيف، هو أصغر روائي مصري ينشر روايته الأولى جريمة الثانوية العامة عن دار الشروق، اللي الحقيقة برضو لابد أن نشير ونشيد بيها باعتبارها يعني من الشجاعة والمبادرة أنها تقدم جيل زد كروائي وكرواية، وده شيء مهم للغاية، وجرأة يعني مبادرة يعني لابد وأن نذكرها ونشكرها ونمتدح. الرواية طلب الثانوية العامة هم الحاضرون الأكثر في الرواية، أكثر من الثانوية العامة نفسها وامتحاناتها، رغم زي ما قلنا أن القصة عبارة، الرواية عبارة عن صبيحة يوم الامتحان، شابة طالبة كايلا موجودة في حمامات البنات في المدرسة، مقتولة مذبوحة. وهنا بقى توماس بيقرر في الرواية يقدم لنا السيد وزير التربية والتعليم، حيث موجود في أحد فصول الرواية بعد قراءة، بعد يعني ظهور الجريمة ومعرفة الحادثة، أصبح في اجتماع مع وزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة، هل نلغي ونوقف الامتحانات ولا الامتحانات تستمر؟ وفي نقاش بيقدمه لنا بخياله الجميل توماس جوزيف. ما ظنيش انه يعني القرار اللي تم التوصل له في الرواية ممكن يصل له في الحقيقة، يعني في الحقيقة بالتأكيد جريمة القتل دي لن توقف الثانوية العامة، والامتحانات هتستمر، ان دي منظومة هائلة، وبنتكلم على 900 ألف طالب، وبنتكلم على كام ألف لجنة من مصر طولا وعرضا، لكن ولا حتى هتوقف الامتحان في اللجنة اللي حصل فيها الجريمة. لكن توماس لأسباب روائية قرر انه يعطل الثانوية العامة كلها عشان خاطر الجريمة بتاعته. يعني لا حد لا شك في فكرة انه لا الجريمة دي لن تمنع استمرار الثانوية العامة.
2: لا دي اول مرة.
1: طيب المهم انه وقفت الامتحانات وبدأ التحري لمن القاتل. كلمني عن المقتولة الاول، علمني عليها.
2: هي المفروض البنت، احنا بنتكلم في معظم الرواية من وجهة نظر البطل اللي هو زين، فاحنا بنشوفها من خلال عينه، فطبيعي بالنسبة له، فيبقى شايف البطلة دي، او اللي هو هنعرف في اول فصل، ده مش حرق او حاجة، انه دي البنت،
1: ده الحرق ده بيبقى في اخر فصل مش اول فصل.
2: هو بالذات بقول مش حرق او حاجة،
1: مش هنقلكم عموما من القاتل في الحلقة، علشان يعني نبقي للرواية متعتها في اكتشاف السر الاخير يعني.
2: فالفكرة ان احنا شايفينها واحدة مثالية، واحدة هو شايف ان الناس كلها بتحبها، فهي بطلة ما عاشتش معنا كتير في الاول، بس بعد كده بدأنا نشوف فلاش باكس معينة، والكورق بقى يحكم.
1: يعني هو الفكرة انه وهو بيحكي زين من وجهة نظره عن كايلا، بيحكي عن مغرم بيها، وبعد كده بنكتشف كأنها مغرمة بيه جدا، لكن كايلا من وجهة نظر اخرين مش زي ما زين شايف. الامور بتختلف وبتتغير حتى بالنسبة لي يعني كل التفاصيل الرواية. لكن هنا قصص الحب اللي موجودة في الرواية، وكل الاطراف لها علاقات مع حب. هل ده برضو نتيجة قراءتك لمجتمعك في الثانوية العامة، وانه السائد هذه العواطف المشتعلة المتأججة او المخبوءة او المخفية بين الطلبة والطالبات، ولا انت برضو لأسباب روائية ورغم انك ما بتحبش الروايات الرومانسية قررت انك تبقى رومانسي؟ يعني
2: دي من اكتر الحتت اللي ما كنتش عايز اكتبها، لانه زي ما قلت ما بقراش روايات رومانسية. بس الفكرة لا، انها حاجة واقعية، يعني حتى كذا حد ناقشني في الفكرة، بس كان دايما فكرة انا ما بكتبش الحاجة للاخلاقيات، انا ما بكتبش الحاجة عشان هي صح.
1: لو هو اللي مانع من الحب والاخلاقيات يعني.
2: في ناس كانت شايفة انه لا، مش كل حد، مش كل ابطال الرواية عندهم الفكرة دي. بس هو الواقع انه لا، المعظم كده، ودي حاجة بتحصل لو وقفنا على اي مدرسة. حتى لو مدارس ولاد بس، ومش لازم تبقى مدارس مشتركة، هنلاقي انه ده حاجة بتحصل في فترة ثانوي. فلا، هي حاجة واقعية فلازم ننقلها. وبكل الطرق، مش عمرها ما بتبقى حاجة واحدة، يعني مش فكرة تعميم، بس هي حاجة موجودة وبتحصل بطرق مختلفة.
1: هو سن بتزدهر فيه يعني العواطف وبتنشأ وبتتأجج، فطبيعي جدا ان في ناس كراش على بعضه. بس هو متقدمة هنا في الرواية باعتبار انها قصص، وكانها قصص خالدة، سأموت من اجلك، سأعيش مش عارف، يعني برضو نفس المبالغات المراهقين في الوقت ده، يعني مش بعيدة عن الواقع يعني. لكن هنا بقى احنا بنروح الى دايرة زين ودايرة كايلة، فبنشوف ملك صديقة كايلة وهي بتحكي عنها، وبعدين بنشوف زين، بنشوف ماريو وهو بيحكي عن علاقته بزين، هما اصدقاء مع بعض، وبنخش ازمة ماريو العائلية، وأزمة يعني شديدة الحساسية جدا، انه عمه بيعتدي عليه، الاب مدرك دوت وعاجز عن مواجهة اخوه، الام بتحاول كأنها يعني تنكر الموضوع، تأثير نفسي كبير جدا على ماريو، وماريو لا يعترف الا لصديقه زين. زين عنده مشكلة تانية برضو طرحنا، الاب السيكوباتي العدائي العدواني، اللي بعد شوية بنسمع اصواتهم بعد كده الاباء نفسهم بيتكلموا. لكن بنروح لكايلة بنلاقي مصيبة سودة تانية، الانفصال بين الزوج والزوجة، وبرضو في مشكلة نفسية عند الام. بنروح لملك بنلاقي نفس الحاجة. ده سؤالي بقى، هو في ايه، هو مين اللي سوي في الموضوع؟
2: بحس ان احنا ده في الاخر برضو وجهة نظري، بس بحس ان مفيش حد، مفيش حاجة اسمها حد سوي وحد مش سوي، كل واحد
1: لا، بس في درجة ما من السواء يعني.
2: احنا نزلناها لانه كل شخصية بتمثل حاجة، لو كل الشخصيات، وهي معظم الشخصيات يعني هنبص على الطلبة فنلاقي المعظم في حتة رمادية، الحاجات المتسودة قوي دي في احداث معينة هي موجودة بس هي بتحصل، هي حاجات بتحصل، حاجات واقعية وبننقلها من خلال كل شخصية.
1: وهي الفكرة هنا في جمال ان روائي عمره 20 سنة يكتب، انه نسبة الخيال الشاطح او الخبرات الكبيرة اللي يصطنع حاجات مش حقيقية ويجعلها وكأنها حقيقية، دي بتبقى لسه يعني خام، فبيكتب من الواقع فعلا فتصدقه يعني، لانه اقرب الى روح التسجيلية كده اللي ما يجري حواليه. هو عصام ولا محمود اللي كان بيوزع مخدرات للطلب؟
2: لا، محمود.
1: محمود عصام ده موجود ولا انا اخترعته؟
2: هو محمود. لا مفيش عصام،
1: مفيش عصام فعلا. ما لقيت عصام فين؟ انا هلاقي عصام، هلاقي عصام في الرواية، انا متأكد بعد الفاصل نواصل.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: إذن جريمة الثانوية العامة هي رواية الكاتب الشاب أصغر روائي مصري توماس جوزيف اللي صدر عن دار الشروق، ورواية بوليسية، لكن أهم ما فيها حقيقة الأمر تعبير عن جيل زد، وتعبير عن جيل زد بقلم جيل زد، روائي من نفس هذا الجيل يكتب عن هذا الجيل بمشاكله بأفكاره بمشاعره، حتى وتوماس كروائي بيحلل الشخصيات أو بيكلم باسم الشخصية وبيحلل والده بيحلل والدته بيحلل التصرف اللي حصل، حتى هذا التحليل تعبير عن جيل إزاي بيفكر في يعني التصرفات الآخرين. يعني أنا كنت من الأشياء اللي أفضلها في الرواية أو موضع يعني تفضيل عندي في الرواية أنك أنت ما استخدمتش لغة الأطباء النفسيين إيه ولا المراجع الإيه، وأنت استخدمت لغتك أنت في قراءة. يعني كويس أن إحنا ما فيش مراجع ليه؟ علشان نعرف أبطالنا بيفكروا إزاي بشكل تلقائي من غير ما يبقى إحنا عاملين عليهم وصايا بالمراجع والمصادر والخبراء، وده شيء مهم ولافت. يعني سألتني انت عرفت القاتل لما كنت بتقرا الروايه، قلت لك لا ما عرفش القاتل، فوجئت بالقاتل، ودي برضو من الحاجات في الروايات البوليسيه يعني فارقه جدا. لكن هل بقى القاتل هنا يعني كان عنده مبرر او كان عنده دافع مقنع؟ ده بقى بيبقى السؤال. يعني هل اتقان جريمته اتقان قوي لدرجه انك انت تقتنع؟ ده بيبقى السؤال. والنتيجة بالنسبة لي انك نجحت. يعني ما بقولش الاسئلة دي علشان اقول انه في نقطة وعلامات استفهام، لكن خليني برضو ارجع تاني لحالة الاكتئاب والكآبة الرهيبة اللي موجودة جوه الشخصيات دي. وعايز ارجع للنقطة الاكثر حساسية في الرواية، واظن اكيد الناشر كلمك فيها، فكرة الاعتداء على طفلنا او البطل اللي هو من عمره 7 سنين لغايه ما يبقى طالب في الثانويه العامه، وهذا الاعتداء من العم. وبتقول لنا رقم هنا 93% من المعتدين من شخصيات على معرفه بالاطفال او في دايره الاطفال من معرفه، واظن ان الرقم ده مستند اليه الى احصاء علمي، يعني مش رقمك انت. فالنقطه دي بقى يعني وانت بتكتبها ما كانش في مشكل بالنسبة لك انه هتثير حساسية عند البعض ليه كتابة في موضوعات حرجة من النوع ده؟ لا دي حادثة فردية بالظواهر اجتماعية ما تتكلمش عليها كده، اصل ده ممكن يساء فهمه، الافكار دي كلها ما جاتلكش؟
2: لا في الاول جاتلي. يعني هو الاول حتة الاحصائيات هي في بعض المصادر بتقول 92، في بعض المصادر بتقول حاجة 80، هو في الاخر ان هي نسبة كبيرة جدا بيبقى من ناس قريبة من الأهل، فهي في الآخر حاجة واقعية. فما ينفعش أجي يوم أنا في الأول ما كانش هدفي أن أنا يبقى دي مشكلة ماريو أن حصل له اعتداء، كان فكرة رواية تانية خالص، وساعتها قلت طب ماريو ده عايزين نحط له مشكلة هو كمان، الأبطال كلهم عندهم مشاكل، فإيه المشكلة اللي هنعملها في ماريو؟ فالموضوع بيبقى أنه ماريو عنده
1: الضغط النفسي والعصب الشديد ده
2: بالزبط.
1: هو كمان مش بس فكرة الاعتداء العام، فكرة تواطؤ الأب، فكرة إنكار الأم، فده زود الحكاية عنده وعمله مشكلة في علاقته مع البنات
2: بالزبط.
1: وبيشوف زمايله والطلبة زمايله كلهم اللي بيحب اللي بيعلو صديقة اللي مش، وهو في نفس الوقت لا ينجذب لحد لدرجة بقى بينصح من قبل زين بأنه يروح للدكتور. هنا بقى نقطة مهمة، هل الجيل ده مقدر فكرة الطبيب النفسي؟ لأنه الطبيب النفسي في الأجيال السابقة في أجيال وكأنه أنت رايح أنت مجنون ورايح لحد عندك من جنان مش عارف إيه. أنت هنا بتتكلم على جيل بيتعامل مع الطب النفسي بشكل مختلف. الأب لما بيعرف الحكاية دي مع الابن بتثور أعصابه جدا ويبقى عايز وبيضرب الابن تقريبا أو أو أو، لكن في الآخر بتود الأب مع الابن للطبيب النفسي. ورا ده ايه؟ ورا ده تجارب انسانيه وشخصيه، ولا ورا ده رغبه في انك انت تقول لنا اوعوا بقى انه يعني خليكم اكثر وعيا انه دي في ازمه عند الجيل ده ومش هتتحل الا بالطريقه دي.
2: لا هي كان في حتة الوعي أكتر، لأنه التجارب دي في حاجة كنت بتطوع عليها، إنه حاجة زي الناس بتفضفض، فبسمع قصص الناس دي، وهي مش منصة عربية، فعدد الناس العرب موجودين قليلين، فكان يعني من حظي إنه كان في ناس دخلت حكت على القصة دي، وأنا ساعتها ما كان بالنسبة لي اللي هو عادي، مشكلة زي أي مشكلة، بس لما لقيت إن كلهم بيتشاركوا في حتة الذنب، ان هم حاسين ان هم عملوا ذنب معين وهو ما عملش حاجه،
1: هو ضحية.
2: هو ضحيه، وكلهم عندهم نفس الفكره، فحاجه مشتركه بالرغم من اختلاف القصص، فايه اللي عمل الفكره دي. ومعظم بقى المشاكل انه كان لا خلاص، الاهل مثلا بينكروا، الاب بينكر، الام بتنكر، زي ما شفنا في حته معينه
1: الانكار اللي هو هنا بمعنى الرغبة في عدم التصديق، مش بينكر، يعني بيقول له انت ما عملتش او انت غلطان او انت ايه، لكن بيصدق اي كذبة علشان يرتاح هو. وفي نفس الوقت المعتدي بيبقى على قدر من العنف والصلافة اول حاجة بيعملها انه بيركب المجني عليه الذنب، وانه هو اللي طلب وهو اللي رغب وهو اللي اغوى وهو اللي ايه، فبيبقى الشخصية الطفل المعتدى عليه في حالة نفسية صعبة للغاية يعني.
2: ولأن الشخص نفسه بيبقى ضحية، فطبعا من الناحية القانونية ده غلط خالص، ما بتكلم أنا ما بنتكلمش في القانون، احنا بنتكلم انه في الآخر هيتعاقب كده كده، بس برضه هو كان
1: الجاني توصل
2: الجاني، فهو غلط وعمل حاجة، بس برضه نفهم ايه اللي ورا ده. فتاني زي ما قلنا انه كل واحد وراه قصص، فايه القصص اللي خليته يعمل كده، ايه القصص اللي زي ما شفنا ماريو من بره، لا بني ادم عادي، ما حد كان هيفكر في انه حصل له اعتداء مثلا، بس لما بدأنا ندخل نشوف القصص، لا هنلاقي ان في حاجة وفي مشاكل بتحصل، فازاي بقى طالما الواقع بيقول لا الاهل اتدخلوا، يعني ان الواقع بيقول ما بيتدخلوش،
1: بس انت بتحكي لنا صفوت هو بيدافع عن نفسه العم، يعني اصل ده حصل معايا وانا برضو صغير، ما فيش كده يعني، ما هو برضو يعني ممكن يبقى الدفاع يليق بشخصية يعني مذنبة اتضبطت من خلال الاخ اللي قاعد يضرب فيه ويقول له عملت كده في ابني وبتاع، فممكن يخطرف او يقول اي دفاع، لكن مش وسيلة للدفاع عن النفس يعني.
2: لا خالص، مش تعميم خالص، في ناس فعلا بيكون ده سبب، في ناس تانية لا بيبقى ما اسباب تانية خالص، فما فيهاش تعميم.
1: لكن ما رجعناش لأطباء نفسيين في الموضوع ده، لأنه أنت وهنا في طب نفسي موجود في الرواية بقوة، وبيحكي عن درجات للعلاج، خطوات للعلاج، فده كلام علمي يعني وازن نفسه، لا يمكن يكون مكتوب بدون مصادر أو مراجع أو عودة إلى خبراء.
2: سألت ناس دكاترة وأخصائيين وقريت حاجات، وفي نفس الوقت ده مش معناه ان ده يعني بيبقى فيه تفاصيل اكتر بكتير، هو الرواية بتبين مثلا جلستين تلاتة اربعة، بس هو الطبيعي انه مش في موضوع الاعتداء بس، في اي حاجة النجاح الجلسة بيبقى انها بتاخد وقت وبيبقى فيها استمرارية، فده مش معناه
1: نجاح العلاج.
2: نجاح العلاج،
1: وكمان بيتكلم هنا على العلاج الجماعي، وده حاجة مهمة برضو، والعلاج الكلامي، لانه هو في الاخر الاب بيقول له ادي لابني دواء وخلصنا، فبيقول له الموضوع مش موضوع دواء. طيب ده ماريو بكل التطورات، هنا احنا عندنا كايلا اتقتلت، فلابد من مبرر. المبرر اما قتلت من عاشق محب والهان مهووس، او قتلت من حاقد كاره، او قتلت من خلال انها مثلا عرفت سر مش مفروض تعرفه، او قتلت. احنا هنا قصاد كل التحقيق حاصل مع زين مثلا، انت اللي قتلتها، طب ايه مبرر انا قتلتها؟ ما فيش الدم اللي لقيناه عليها من فصيله الدم بتاعتك، اللي بعد كده بنكتشف انه نتيجه خناقته مع محمود بينكر، يعني اقصد الدوافع اللي بيعملها وكيل النيابه في الاحتجاز، وانه انت اللي قتلت، يعني مش دوافع توديه للقتل.
2: ما ده منطقي، وعشان كده بعد كده رجعنا لمحمود، ان القضيه لسه مفتوحه، هي ما خلصتش على حد واحد، وكل ما نفتكر انها بتخلص لا احنا بنروح لناس تانية، وبرضو ده ما يعتبرش حرق لان احنا عرفناه في الاول خالص.
1: صحيح، بس مسألك هنا بقى جوزيف، احنا قصاد جريمة قتل حصلت لفلان الفلاني، والمتهم فلان وعلان ووترتين. لازم يبقى عندهم دوافع قوية. في الرواية ما فيش انت كروائي مش بقدم دوافع قوية. مش فكرة النيابة عرفت ايه يعني لو انا انا مع شكل سألتني انت عرفت مين القاتل يقتلها ليه زين مات. ما فيش انت مش مقدم لي شيء يقول انه هيقتلها. يقتلها ليه ماريوم ولا له علاقة بيه. طب تقتلها ليه ملك حقد عليها اجتماعيا وبتاع جايز. طيب فاذا الدوافع المقدمة هنا ما كانش دوافع قوية الى حد اشك انا كقارئ برضو دعنا من النيابة. هل ده انت بتعتبر انه انت ما كانش هدفك اساسا رواية بوليسية يعني بالطريقة المحكمة انت كان هدفك انك انت تقدم استعراض لمشاعر وعواطف وعلاقات بشر اكتر من انه جريمة غامضة شديد الغموض تجمع يعني متهمين كثيرين؟
2: بالظبط هي الحتة النفسية فيها اكبر شوية. في نفس الوقت من الاول احنا كقراء عارفين انه زين بريء ما حصلوش حاجة. دي برضو حاجة بتبان من اول صفحة. فهي الفكرة انه النفسية الناس دي عاملة ازاي. طبعا حتة الجريمة مهمة بس تاني فكرة ايه اللي وراء الشخص ده ايه القصص اللي وراء.
1: وده برضو بيخليني ارجع تاني واسألك وسأنتظر اجابتك بعد الفاصل. ما كل هذا التفسخ الاجتماعي اللي انت بتتكلم عنه في عائلات ابطال هذه الرواية ليه؟ هنسمع توماس يوزف بيقول لنا ليه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجابتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: نهو طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
1: عشان الوقت بفلوس
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عادل.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا وصلنا الى محطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى عن هذه الروايه الجميله، روايه جريمه الثانويه العامه اللي كاتبها اصغر كاتب روائي في مصر توماس جوزيف، اللي صدرت على دار الشروق مؤخرا مع أجواء الثانوية العامة. المفروض كانت تبقى رواية العام يعني أو رواية الموسم، ورغم زي ما قلت لكم في بداية الحلقة أن الرواية لا تدور أحداثها بكثرة بقوة بتفاصيل داخل لجال امتحانات الثانوية العامة أو داخل عالم الثانوية العامة، بقدر ما الأحداث تدور بأبطال طلبة الثانوية العامة، والمشاكل العائلية لعب دور كبير. وده كان سؤالي قبل الفاصل مع الأستاذ توماس، انه ليه طول الوقت في حالة الخلل الاجتماعي الخطير الكبير اللي موجود جوه أبطال الرواية وعند كل العائلات تقريبا، لم يدع عائلة واحدة الأستاذ توماس جوزيف إلا وكانت جواها أخطاء جسيمة، مش فكرة مشاكل يومية عادية أو طبيعة العلاقات الإنسانية والعائلية وما فيش بيت بيخلو بالمشاكل والبيوت أسرار وكل كلام ده العين وراسي، إنما دول كوابيس، يعني كل عيلة كابوس ألعب من الكابوس التاني. ليه؟
3: لأنه هو في الآخر كل عيلة بتمثل مشكلة معينة. طبعا في الواقع بيبقى صعب إن احنا نلاقي المشاكل دي كلها بتحصل، يعني ما يبقاش واحد عارف الدايرة، ما بتبقاش كل واحد عنده المشاكل دي، بس في الاخر لا، في عائلات بتعاني من المشاكل دي، خاصة مثلا في الوقت اللي احنا فيه الطلاق ده من الحاجات المنتشرة جدا. فهي فكرتها ان احنا ازاي ده بيأثر على الاولاد زي ما قلنا، او
2: زين اسرة منفصلة عن بعض، وماريو اسرة منفصلة عن بعض، فيعني وملك كده برضو ولا لا ولا ناجي
3: لا ملك ما بنتش
2: ما بنتش ما عندنا فعلي. لكن روز كانت طول الوقت احنا قصاد مشاكل عائلية، والطلاق حاجة موجودة بقوة. التعامل مع الطلاق في الرواية دي على انه باب الجحيم، مع انه في طلاقات ناجحة، يعني مش معقول كل العائلات اللي حصل فيها انفصال بالطريقة دي.
3: ما هو ما كانش فكرة بس طلاق، كان كمان فكرة الانفصال، فكرة انه ازاي ممكن تبقى عائلة واحدة منفصلة او عيلة واحدة مترابطة في حتة وفي حتة بقى. فهي فكرة طلاق فعلي، وفي طلاق يعني بعتبر برضو التاني طلاق، انه في طلاق في المشاعر، فكرة انه لا ما بيتكلموش مع بعض، مثلا مشكلة زي مشكلة ماريو، فمش عايز احرق طبعا بس الاهل هيتعاملوا مع ده ازاي. فكل ده بيبان.
2: لا وزين ما الاب زي ما انت بتقول سيكوباتي وقاسي ولا يقبل اي حوار ولا نقاش وعدواني وعدائي حتى من اختيار القسم ادبي ولا علمي، فطول الوقت وعلاقته بالزوجة او المطلقة علاقة صعبة للغاية برضو. طيب هنا بقى دور الجدة، دور الجدة موجود وحاضر، يمكن الجدة هي الجانب الايجابي الوحيد، بمناسبة انه يعني توماس عمل الاهداء لجدته، الا انه الله يقدس روحها، يعني الا انه الجدة فعلا واضح انها الايجابية الوحيدة في كل الشخصيات الخلل اللي احنا شايفينها في الرواية دي. فواضح ان حبك لجدتك هو اللي كان قاسر وحاكم جدا، يعني
3: ده كده كده. وحتى تامة مش حاجة شخصية قوي قد ما هي كمان فكرة ان على طول اول ما نجيب سيرة الجدة او الجد عادة بيبقى الحنية، الاكل اللي بيتعمل من غير ما ما يبقى فيه اي حاجة، العيدية اللي بتتحط في الجيب، فكل ده حاجات.
2: انا سعيد ان لسه جيل زد بيحب جدته، يعني لانه كمان هنا في مشهد لطيف جدا عن الجدة وهي بتحببه في أم كلثوم. وهو كمان هنا بيوصف توماس الاسطوانة اللي هو أول مرة يشوفها، وبرضو مع أن الاسطوانات رجعت تاني يعني البيك اب، لكن ماشي. أمسكت حافة المقعد لتستند إليه ووقفت، تحركت ببطء نحو خزانة كبيرة، أخرجت شريطا بني اللون من الدرج الملحق في الخزانة، وضعته في مشغل كبير الحجم نادرا ما أراه في البيوت الحديثة، لم أره إلا في بيتها والأفلام القديمة. بدأ التصفيق الحار، تداخلت أنغام القانون مع العود الشرقي ممهدة لدخول الألحان، تمتزج الكمانات بتناغم مع أنغام الشيلو، ثم تصدع النايات والطبول في الخلفية ليتجلى، المفروض تصدح لكن ليتجلى البيانو بين الحين والآخر مكملا مشهد الموسيقى الشرقية ويعلو التصفيق من جديد. ايه رأيكم الأغنية دي؟ المقدمة الموسيقية دي تقدم أغنية ايه؟ يعني خبراء أم كلثوم بقى، طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. حالة أم كلثوم هنا وكانها تحية للجدة برضو في الرواية؟
3: كان أكتر في الأغنية نفسها. سيرة الحب كانت على الأشخاص اللي في الرواية، الأحداث اللي هنشوفها في الرواية، إن الحب في العلاقات العاطفية اللي بانت خاصة مع زين، برضو من غير الدخول في تفاصيل عشان الحرق، بس كان ليها علاقة بزين أكتر في الحالة دي.
2: في حالة الاستدعاء سيرة الحب وكأننا نحكي عن أبطال وسيرة أبطال الرواية. طيب احنا بس عايزين نطمئن القارئ من غير حرق، يعني انه زين نجح في الامتحان في الآخر السنة العامة وجاب حاجة و60%، وده حاجة عظيمة، وماريو نجح كمان وجاب 93%، ولا روز اللي جاب 93 وماريو اللي جاب 92.
3: مش فاكر.
2: لكن عموما يعني اذا في جزء رغم كل هذه الكابوسية التي عرضتها الرواية وحادث قتل يعني صعب ومر جدا، إلا أنه في النهاية في أمل ما فتحه وهو النجاح والاستمرار في الحياة. لكن مرة أخرى النظرة للثانوية العامة هنا في الرواية، كما النظرة العامة للثانوية العامة وانت جواها وبين الطلبة، لأي درجة نقدر نحل مشكلة الثانوية العامة أصبحت جريمة بصرف نظر الجريمة اللي هنا جريمة قتل، إنما هنا جريمة الثانوية العامة، إزاي نحل مشكلة الثانوية العامة بقت تقريبا جريمة في حياتنا؟
3: إنه من الناحية الدراسية

0: الحاجة اللي بتضحك شوية في الموضوع ده من وجهة نظري انه الاهل خاصة ممكن لو اهل صغيرين شوية عدوا بنفس ضغط ثانوية عامة، وفي ناس ممكن تقعد 20 25 سنة وتحلم بالثانوية عامة بتتكرر تاني. فطب ما انت عديت بالضغط ده، هو بيبقى المبرر وتاني ده حب، ده مش حاجة. أنا يعني أكيد الأهل بيحبوا ولادهم، بس الفكرة هل الحب ده بيوصل بطريقة صح؟ فضغط الأهل ده له دور كبير طبعا، ضغط المدرسة، ضغط المدرسين، وإنه لازم تلحق تلاقي تحجز، ولازم تلحق تعمل كذا، وتبدأ من شهر، طبعا قليلين اللي بيعملوا كده، بس تبدأ من شهر 6 أو 7 يخلص الامتحانات الأولانية ويخش على التاني على طول. فهو شغلك بس في نفسية الطالب. اللجنة نفسها، يوم اللجنة، يعني ده أنا كتبته في الرواية وشفته في الحقيقة، والناس اللي أعرفهم كلهم اتكلموا في ده، هو كأنه داخل يلعب نهائي. هو في كمية ناس، في كمية بشر حوالين اللجنة، كمية تأمين ده مطلوب طبعا، بس كمية بشر موجودين، كمية قنوات من التلفزيون، فبيبقى الموضوع ضغط جدا على الطالب. أنا داخل، حتى ما بنسمعش مثلا طلبة خرجوا يقولوا أنا الامتحان، طبعا بيحصل الامتحان كان صعب، بس إنه أنا ما ذاكرتش، بيتقال إنه الورقة اتسحبت مني، الامتحان كان صعب ما لحقتش أحل. ف معظم المشاكل بتبقى في الناحية النفسية، والناحية النفسية الاجتماعية أكتر من منها دراسة. أصعب كده كده من تانية ثانوي وأولى ثانوي، بس الجامعة أصعب، معظم الجامعات ممكن تبقى أصعب،
1: أكيد أصعب. لكن هو يعني في الرواية هنا النقطة المهمة اللي بيطرحها الجيل ده، إنه صراع ما ليست نهاية العالم ولا ده المصير، والشهادة نفسها بقت في إعادة نظر في أهميتها، فبرها علينا شوية يعني بس مش قوي كده. ويمكن من الحاجات اللي أنا يعني أتمناها إنه يبقى مدرس ثانوية عامة يكتب رواية عن الثانوية العامة يعني، أو مدرس سناتر يكتب رواية عن السنتر. الحقيقة محتاجين إنه أصحاب الخبرات المباشرة في هذا العالم تكتب عنه روائيا، لأنه في الرواية تستطيع أن تبحر في تحليل نفسي وعميق يقدر يشرح لنا أكتر كتير قوي من أي دراسة أكاديمية أو بحثية، وإن كان ما فيش دراسات برضو أكاديمية وبحثية عن التحلل اجتماعيا وثقافيا ونفسيا ظاهرة الثانوية العامة بمدرسيها بطلبتها بأهاليها وأبنائها. خليني بقى أسألك عن السؤال التقليدي بقى، يعني إيه مشاريعك القادمة؟
0: بكتب في حاجة مش جريمة نفسية، بس لسه بكتب فيها، يعني مش المعرض اللي جاي.
1: يعني انت بتكتب في رواية جديدة. طيب كان ردود الافعال ايه عن رواية جريمة الثانوية العامة بالنسبة لك؟ بتقيمها ازاي؟
0: انا كنت شايف التقييم على حاجتين، الحاجة الاولى رأي الناس دلوقتي، والحاجة التانية اللي هشوفها بعد فترة رأي الناس بعدين. بعدين نبدأ بيها انه هل بعد 10 15 سنة هنرجع نقول انه الرواية دي لو حد من، وبحس ان دي مشكلة ان في ناس بتكتب مثلا دلوقتي عن حاجات قديمة. طب دلوقتي ثانوية عامة 2023 في الرواية او الفترة دي، هل بعد 10 سنين 15 سنة هنرجع نقول هو ده اللي كان بيحصل، هل هي فعلا واقعية للدرجة دي؟ فدي حاجة هنعرفها قدام. فكرة النجاح دلوقتي لا، حاسس انه هو كان اللي بالنسبة لي الرايحة لناس معينة كان طلبة الثانوية العامة. لقيت انه لا، في ناس بتبعت لي مدرسين اهل بيقولوا الرواية فرقت معاهم. طبعا رايح قوي ناحية الطلبة وكنت في صفهم وساهم الاهل خالص، بس لا، في الاخر قالوا، يعني في مدرسين قالوا ان دي حاجة احنا بنشوفها ومش عارفين نساعد بيها ازاي. فحاسس ان كل ده كان فرق جدا. بعتبر ان
1: هو انا ادعو كل طلبة الثانوية العامة بتوع السنة دي 900,000، والسنة الجاية غالبا هيبقوا اكتر من 900,000، انهم يقروا جريمة الثانوية العامة علشان يعرفوا انهم داخلين جريمة. اشكرك جدا توماس جوزيف، اصغر مؤلف روائي مصري، شرفت بلقائك النهاردة، ومرة اخرى تحية كبيرة لدار الشروق على هذه المغامرة الجميلة الابداعية الجميلة، انها تفسح المجال لروائي شاب يقدم لنا جيل زد كيف يفكر وكيف يروي عن حياته أيضا. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله لدي أقوال أخرى.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الكرة من بعيد، حلوة، جول، جول.

وخطره، اوبا

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: حماس تحمل مجلس السلام مسؤولياته التصعيدية لعدم قيام إسرائيل بمسؤوليات بضغط الاحتلال الإسرائيلي والزام باتفاق بما تم عليه.
3: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائدين في حماس خلال عمليتين منفصلتين بقطاع غزة.
2: رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أنه يضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إذا ألزم الرئيس ترامب إسرائيل بإنهاء حربها في جنوب لبنان.
3: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي.
2: رئيس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية.
3: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف.
3: وزارة الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع.
2: الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة، والعظمى غدا بالقاهرة 34 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع. معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة محمد منير ودينا بهجت. بس النهاردة ما فيش محمد منير. اي حد يلاقي محمد منير يا جماعة يبعت صوره حالا، علشان احنا في رحلة بحث عن محمد منير. فين محمد منير؟ ما حدش شايفه، ما حدش لقيه. منير مش معايا في الاستوديو، منير هربان. تخيل انه منير هربان، منير فين؟ ما حدش عارف. لو انتوا عرفتوا بلغونا. هتبلغونا على ايه بقى؟ زي ما انتوا عارفين، على واتساب 015-595-2106 وتقولولي فين منير وانتوا فين، انتوا بتعملوا ايه وايه الاخبار. هل انتوا في الطريق رايحين الشغل، راجعين من الشغل، بتسمعونا منين، مسافرين من دلوقتي، اخدتوا لونج ويك اند من يوم الاربع، هل انتوا بالنسبة لكم الصيف خلاص خلص ولا لسه برضو مكملين؟ عشان في ناس قفلت خلاص، يعني في ناس الشاليهات بتاعتها خلاص اتقفلت وحست انه خلاص بقى الصيف بالنسبة لنا انتهى ومش موجود. بس عايز اعرف منكم برضو انتوا بتسمعونا منين، هل انتوا في الطريق الزحمة، هل انتوا في طريق سالك، الدنيا ايه اخبارها، الشغل النهاردة كان لذيذ، كان تقيل، كان حلو، كان ايه الاخبار، هتتغدوا ايه؟ ما تنسوش يا جماعة احنا الساعة 6 بيكون عندنا فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل، علشان برضو نعرف انتوا بتاكلوا ايه وهتطبخوا ايه، هتطلبوا ايه. لو انتوا لسه مش عارفين، لسه ما تغدتوش، ممكن اساعدكم عادي، ما فيش منير برضو علشان يقول الاكل دلوقتي، ولكن عادي ممكن اجوع برضو، احنا هنجوع على البحر يعني، الهواء بيجمع زي البحر. منير على البحر او في الشغل او اي، ما نعرفش منير فين. اللي يلاقي منير يا جماعه يبعت حالا على 015-595-2106 قولوا لي انتوا بتعملوا ايه. ولو حابين تسمعوا اغنيه معينه هشغلها لكم على طول، وعندنا مواضيع كتير جدا جدا جدا هنتكلم فيها. موضوع حلقه لذيذ قوي قوي قوي، وطبعا زي ما انتوا عارفين بنتكلم في مواضيع كتير قوي بره عن موضوع الحلقه، بيكون في موضوع واحد هو موضوع الحلقه، ولكن هنتكلم عن الطبخ، عن الاكل، عن انتوا بتعملوا ايه، عن اكتر حاجه نفسكم تقولوها، اكتر اغنيه اثرت فيكم الصيف ده، اكتر اغنيه حبيتوها الصيف ده. بعتوا كل اللي انتوا حابين تسمعوه، وحابه اسمعكم بقى عمرو دياب لولا البنات، وهرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، مصلحة الضرائب العقارية عملنا كلنا خدمة ما حدش واخد باله منها. رفع الحد الإعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. أنت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مش الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
3: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا، يا 300 الف اهلا وسهلا يا مراحب. طبعا زي ما انتم عارفين ان الجمله دي بنقولها دايما مع بعض انا ومنير، ولكن منير النهارده مش موجود. يعني لو حد ما سمعش اللينك اللي فات، منير مش معانا النهارده يا جماعه، واي حد يلاقيه يبعت على طول هو فين وبيعمل ايه وايه الكلام، لان هو مش معايا هنا في الاستوديو. منير فين؟ ما حدش عارف وما حدش شايفه وما حدش فاهم ايه القصه. ففهمونا كده وابعتوا لنا وطمنونا عليكم برده، وقولوا لنا ايه الاخبار، بتعملوا ايه وفينكو على 015 5952106، وطمنونا بقى هتتغدوا ايه النهاردة. ما تنسوش ان احنا فقرة طبخلنا يا ست الكل الساعة 6 دايما بتكون معانا. هنكل ايه؟ هنطبخ ايه؟ طبخين ايه؟ تبعتولنا الصور اللي انتوا دايما بتكون تحفة تحفة تحفة، الناس اللي بتعمل اكل والناس اللي بتطبخ والناس اللي بتطلب والناس اللي بتكون بتاخد ارائنا بقى في الاكل والحاجات دي كلها. يا ريت تبعتولنا بقى وتقولولنا، يعني بعتيلي انت هتطبخي ايه النهاردة، ابعتلي انت هتطلب ايه النهاردة، علشان نشوف كده مع بعض برضو الدنيا هتمشي ازاي. يا جماعة ما تاكلوش لوحدكم، احنا دايما بنقول لكم ان احنا منتظرين الطبخ والاكل، علشان الهوا بيجوع زيه زي البحر. الناس اللي على البحر، هل انتوا بتسمعونا؟ هل انتوا بتسمعونا من على البحر، ولا وانتوا راجعين من على البحر، ولا وانتوا رايحين، ولا انتوا مش على البحر اصلا وانتوا في الشغل؟ لو انتوا في الشغل فانتوا مش لوحدكم، اهو انا معاكم برضو. ولو انتوا هتسافروا من النهارده ولا من بكره، خدتوا لونج ويك اند النهارده ولا هتستنوا بكره بقى بعد الخميس كده والشغل يخلص وبعدين تطلعوا على طول بقى، هتطلعوا على الساحل ولا جونه ولا بتروحوا فين، ولا سخنه؟ عشان حاسه ان الجو دلوقتي مش جو سخنه، بس في ناس في السخنه تطمننا على الاجواء. وبما ان احنا جبنا سيره الاجواء بقى، فعايزه اقول لكم انه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره الخميس هيسود طقس مائل للحراره نهارا ورطب في الصباح الباكر، وحار رطب لشديد الحراره على اغلب الانحاء، ومائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء برضه. وحذرت الهيئة من شبورة مائية من 4 ل 8 الصبح، عشان الناس اللي هتسافر بكرة الصبح مثلا أو حاجة ياخدوا بالهم، عشان هيكون في شبورة من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهيكون في برضو ارتفاع نسبة الرطوبة، هيزيد مع الإحساس بالحرارة كده، عشان دايما الرطوبة هي اللي بتزود إن أنت حاسس إنك حران، بيكون بتتراوح ما بين درجتين لأربعة. درجات الحرارة بكرة بقى في المحافظات هتكون القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية 29-26، بورسعيد 29-26، إسماعيلية 34-23، شرم الشيخ 37-29، وأسيوط 37-24، سوهاج 38-26. تحياتنا لجميع المحافظات. لو في محافظات برضو ما قلناهاش، يا ريت تقولوا لنا انتوا ايه أخبار الأجواء عندكم، هل الطقس حر شوية ولا في سنة تراوة كده تحس ان الواحد مش حران قوي. يعني نشوف بقى المسج اللي جات لنا، ولا اقول لكم توبكس، علشان انا معايا بصراحة مواضيع كتير قوي قوي قوي النهاردة، وموضوع حلقة يعني بصوا هنشوف، مش عايز احرق لكم من دلوقتي، بس هنتكلم بقى، هنتكلم كتير. الله الله الناس اللي بدأت تتكلم في الاكل من دلوقتي، رقم اخره 588، بعمل مكرونة وبرجر. الله الله تحفة. طب الناس بتحب دايما المكرونة وبانيه، مكرونه وبرجر دي بقى بتبقى بيتي برضو، انت بتحبي البرجر بيتي ولا بتحبيه من بره؟ طمنينا كده، علشان لو انت بتعمليه بيتي هل انت بتعمليه بوصفه معينه ولا بيبقى ايه؟ علشان برضو بيبقى فيه دايما وصفات كده، اللي هو الناس بتجيب برجر جاهز بيبقى محطوط في الفريزر وكده وبعدين يسووه، ولا انت بتعمليه اللحمه نفسها البرجر بقى، علشان نفهم بس. ماشي، رقم بقى اخره 897، بنفكر نعمل سندوتشات سجق وبطاطس محمره ولا فاهيته ومكرونه. يعني بنفكر برضو إيه، انت فين؟ هل انت مسافر ولا انت في القاهرة؟ يعني طمنا كده وقول لي، او طمنيني عشان ده لسه ما قلتناش اسمك ايه. بس عامة يعني دايما بشجع الاكلة السهلة، لو انتوا هتعملوها فدايما بشجع الاكلة السهلة، يعني اعملوا سجق وبطاطس محمر، هو ده الاسهل يعني والانجز، فاهم قصدي؟ مين تاني؟ احنا في الطريق القاهرة الزراعي، الجو حلو وزحمة شوية، ربنا معاكم وتوصلوا بالسلامة يا رب. ده رقم اخره 272. ماشي، انا هاكل بقى اكل شعبي والله، علشان يوم الاربع يوم مقدس عندنا في الصعيد. اهلا اهلا لكل اللي بيسمعونا من الصعيد، لازم ناكل الاكل ده بقى، علشان احنا من اسيوط واسم منار، اسمي منار، فمش هقدر اقول لك اتفضلي معانا عشان ده اكل شعبي مش قد المقام. لا انا ممكن اتفضل، على فكره انا ممكن اتفضل في اي اكل بعد اذنك يا منار، يعني لو انت تقولي لي الاكل ايه، عشان انت برده ما قلتليش الاكل ايه، عشان انا بحب كل الاكل بصراحه. واي اكل يا جماعه ما حدش يقول لا، بستغرب جدا الناس اللي هي بتقول على اكل لا، اللي هو يعني ممكن يكون ليك ماشي يقول اوكي ان هو انت حاسس انه الاكل ده مش هتحبه مثلا او مش عايزه او ما بتحبوش, بس ان حد يرفض اكل او يقول اللي هو وانا متضايق بقى ما باكلش, وانا متضايق بحس ان انا ماليش نفس اكل بقى. بستغرب الموضوع ده, بستغرب الموضوع شويه اللي هو انتوا امال بتعملوا ايه وانتوا زعلانين بتعملوا ايه. الواحد بيبقى زعلان بياكل فنفسه بتتفتح شويه, بس اللي هو غير مثلا لو بتبقى في حالات طبعا تانية بتبقى الناس مش قادره تاكل بتبقى غصب عنهم. بس لا, الاكل يا جماعه الاكل شيء مهم جدا ارجوكوا. ماشي, في ناس بتسأل على منير بقى. منير وحشنا كلنا يا جماعه والله. هل منير جاي النهارده؟ لا منير مش جاي النهارده, منير مش معايا النهارده. ده احمد متولي بيسأل. شوف يا احمد متولي, لو لقيت منير في اي حته في الشارع على البحر في يعني بيعمل اي حاجه يا ريت تبلغنا وتقول لنا, لان هو منير مش معايا في الاستوديو. شايفين حاجه انا مش شايفاها؟ مين تاني بيبعت لنا مساء الجمال والطاقه الايجابيه؟ اجمل محمد ودينا الغاليين. هلا هلا حماده المصري, اهلا يا حماده. ماشي, تحبوا بقى اقول لكم شويه حاجات برضو علشان الناس اللي بتحب السينما والافلام والسيناريوهات بقى والحاجات دي كلها. لو انتوا مهتمين انكم تكتبوا فيلم قصير فالفرصه قدامكم, لانه فتح باب التقديم لمسابقه السيناريو والافلام التسجيليه القصيره بالمركز القومي للسينما. المركز القومي للسينما فتح الباب للتقديم واستقبال سيناريوهات الافلام التسجيليه والروائيه القصيره, وهيتم اختيار منهم عدد وكمان هيكونوا مدعومين انتاجيا, وده في اطار جهود المركز لدعم المواهب السينمائيه وتشجيع الاجيال الجديده من صناع الافلام. دايما بيكون في ناس كتير قوي قوي بصراحه مش قليلين, مهما كان تخصصهم ايه او مهما كان دراستهم ايه, بيكونوا مهتمين ان هم يكتبوا سيناريو افلام, يكتبوا افلام قصيره, يخرجوا فيلم. يعني الحاجات دي كلها بتكون من هوايات الناس, ودي الفرصه دي قدامكم, لان هو بيستقبل المركز حاليا سيناريوهات الافلام التسجيليه اللي مش بتتجاوز 15 دقيقه, والافلام الروائيه القصيره مش بتتجاوز مدتها 30 دقيقه. وفي لجنه قراءه مشكله من عدد من كبار السينمائيين من داخل المركز وخارجوا كمان بقراءه الاعمال المتقدمه والاستقرار على عدد من السيناريوهات لدعمها. فاي حد دلوقتي حابب يكون يطلع الموهبه دي من جواه, فرصتكم دلوقتي موجوده, لانه باب التقديم اتفتح لمسابقه السيناريو والافلام التسجيليه في المركز القومي للسينما. اللي حابب يسمع اغنيه معينه, يهدي حاجه معينه لحد معين, يقول اي حاجه, شاف منير يقول لنا, يبلغنا, يعمل اي حاجه, اكلته ايه, طبخته ايه, هتعملوا ايه, ابعتوا لنا على واتساب 0155951006. هنروح نسمع شفت كلام وهرجع لكم تاني معاك في السكه.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

ويجولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي. محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم أف أم على طول معاك ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. والنهاردة انتوا عارفين طبعا معاك في السكة دايما بيكون محمد منير ودينا بهجت، ولكن النهاردة دينا بهجت فقط معاكم لمدة ساعتين كاملين علشان محمد منير مش موجود في الاستوديو. اي حد يلاقي محمد منير يبعت لنا ويقول لنا بيعمل ايه وهو فين. طبعا تبعتوا لنا على واتساب 015-5952-106 واتطمنونا انتوا بتعملوا ايه وفينكوا، مسافرين ولا رايحين ولا راجعين، ولا بتاكلوا ولا هتطلبوا، ولا خارجين، ولا بتسمعونا من العربية ولا من التي في ولا من الابليكيشن، ولا منين بالظبط. علشان برضو يعني بصوا احنا مش سايبينكم بصراحة، في لايف ستريم وفي تي في نجومة في ام تي في وفي ابليكيشن وفي الراديو وفي كل حاجة. انا مش عارفة بصراحة انتوا لو ما بتسمعوناش دلوقتي بتعملوا ايه، بتعملوا ايه والله لو مش بتسمعونا دلوقتي. وبعدين بنشغلوكوا كل الاغاني الجديدة على نجومة في ام، هنعمل ايه تاني اكتر من كده يا جماعة، هنعمل ايه تاني يا جماعة. المهم بقى، المهم انه في حاجة النهاردة هتحصل كلنا منتظرينها. عارف لما يسألك كده اللي هو انت بتحب امك ولا ابوك اكتر، طب بتحب انهي من اخواتك اكتر، بيبقى في حاجة كده. فاللي بيشجعوا برشلونة وبيشجعوا الاهلي اظن ان هم في الموقف ده النهاردة. ليه بقى؟ لان هو هيكون المباراة النهاردة الساعة 9 في ملعب كامب نو، الاهلي وبرشلونه. فبصراحه حاجه اللي هو الواحد يحس كده اللي هو انه ايه، طيب نشجع مين ولا نعمل ايه. قبل مواجهه الاهلي بقى النهارده حابه احكي لكم شويه. طبعا انتوا عارفين انه ده بيتلعب علشان

كان بيحب الرياضة جدا جدا جدا، وهو مارس بقى ايه بقى رياضات كتير قوي، منهم الرجبي، التنس، الجولف، الجري، ركوب الدراجات، وكمان كرة القدم. في 1899 بقى وصل كاتالونيا، ده خلال رحلته لأفريقيا بسبب شغله، لكنه حب برشلونة قوي وقرر ان هو هيستقر فيها. ومن وقتها بقى معروف باسم خوان بدل اسمه السويسري هانز، يعني هو غير اسمه أول ما راح برشلونة. وكان وقتها تأسيس برشلونة في أكتوبر 22 1899، نشر بقى جامبر إعلان في صحيفة محلية عن رغبته في تأسيس نادي لكرة القدم. وبعد أقل من شهر وتحديدا في نوفمبر اتأسس نادي برشلونة بمشاركة رياضيين من سويسرا وبريطانيا وأسبانيا، واعتمد النادي اللونين الأزرق والأحمر، وبقوا هما جزء أساسي بعد كده من هوية برشلونة. لحد دلوقتي اللونين دول ما تغيروش. ورغم ان هو مؤسس النادي، جامبر ما كانش رئيس برشلونة في البداية، لكنه كان بيلعب في الفريق قبل بقى ما يتولي رئاسة النادي في أول مرة في السنة سنة 1908. أنقذ بقى برشلونة من الانهيار. ولما تولى جامبر بقى رئاسة برشلونة كان النادي بيعاني من أزمة رياضية كبيرة جدا ومالية كمان، لكنه نجح في إعادة بناء الفريق ودعمه كمان بلاعبين مميزين قوي قوي، واهتم ان هو يوفر ملعب ثابت للنادي. وفي عهده اتأسس ملعب كامب دي اندوستري، وده سنة 1909 قبل ما ينتقل برشلونة سنة 1922 لملعب لي كورتس الأكبر. وكان جامبر بقى تولى رئاسة برشلونة 5 مرات، وحقق النادي خلال فتراته عدد من بطولات محلية وإقليمية، من بينها 4 ألقاب لكاس ملك أسبانيا. ونهاية كمان بقى كانت مأساوية للأسف. حياة خوان جامبر انتهت بشكل مأساوي سنة 1930 عن عمر 52 سنة، بعد ما انتحر بسبب أزمات مالية وشخصية، ومن بينها كمان خسارته جزء كبير من ثروته بعد انهيار بورصة وول ستريت سنة 1929. ورغم بقى رحيله، اسمه لسه موجود معانا، وهو مرتبط بتاريخ برشلونة جدا، وأطلق كمان النادي اسمه على البطولة الودية السنوية كاس خوان جامبر، اللي هيكون في ماتش الأهلي وبرشلونة الساعة 9 النهاردة في ملعب كامب نو. بتشجعوا مين بقى؟ عايز أعرف منكم انتوا النهاردة لما تتفرجوا على الماتش، هتشجعوا برشلونة ولا الأهلي؟ وهل انتوا أصلا من مشجعين برشلونة يعني ولا لا بقى، عشان نفهم بقى. نرجع للكرة بقى، نتكلم في الكرة شوية، بما ان منير مش موجود انا بتكلم براحتي بقى، ومحدش هيقول لي حاجة ولا حد هيعرف حاجة. وافرض انا بقول مثلا معلومة غلط، مش هقول معلومة غلط ما تخافوش، بس يعني قصدي ان منير هو طبعا الكرة الكلام في الكرة بيكون هو الاساسي اكتر، ولكن هتكلم في الكرة بقى، وحد يوقفني بقى، حد منكم يوقفني بقى. ماشي، مين بقى، مين تاني معانا يا جماعة؟ بعتولنا على واتساب 0155951206. مين بعت لنا رقم اخره 580؟ عايز اسمع احساسي معاك رامي صبري، وانا النهاردة هشجع برشلونة. انت مش اهلاوي؟ انا عايز افهم، لو تقول لي هشجع برشلونة تقول لي انا اهلاوي ولا زملكاوي، عشان بس نفهم كده التفرقة هتكون فين. وحاضر، نشغل احساسي معاك رامي صبري. مين تاني بقى، مين تاني معانا؟ اوكي، حد بعت لي صور منير اي اي وهو بياكل فراخ، بياكل فراخ من غيرك ومخصمك يا ديما. لقيناه ومش عايزه تفتحي الرسائل. لا، فتحتها. بس بصوا منير وهو بياكل فراخ يا جماعه، منير مش معانا وبياكل فراخ، ده اي اي طبعا. بس اللي يلاقي منير يا جماعه يبلغنا اخيرا. طبعا طبعا يا فندم، والله يا جماعه بنقرا كل المسجز، او دلوقتي انا اللي بقرا كل المسجز، ما تقلقوش. ده رقم اخره 646، وده مش من مصر، لا ده منورنا بقى، منورنا يا جماعه. والله ما نقدرش ما نقراش المسجز يا جماعه، بنحاول والله نقرا كل المسجز على قد ما نقدر. ماشي، مين بقى، في ناس بتسال على منير، ده رقم اخره 056. منير مش معانا. نسمع لولا البنات، والله لسه اول حاجه بدانا بيها الحلقه، اول حاجه بدانا بيها الحلقه لولا البنات لعمرو دياب. اوكي، زملكاوي، ماشي ماشي، مفهوم. فمفهوم كده انت هتشجع برشلونه ليه؟ اوكي طيب، اعملي اي حاجه. ماشي، باي باي يعني، اهو ده رقم اخره 899. انا هاكل عشان انت قلتي ان انا ما قلتلكيش. بيض وجبنه وفول وبطاطس محمره وكده يعني. طب ما ده تحفه يا جماعه، طب ما ده تحفه يعني. ليه اللي بتقللوا من الاكله دي؟ انا مش فاهمه ليه الناس دايما لما تقول اللي هو انا هاكل اكله بسيطه يبقى فول وطعميه وبطاطس. بجد الاكله دي والله العظيم حلوه جدا، حلوه جدا، وكمان بقى لو معموله صح. يعني قولوا لي بقى بتاكلوا الفول ايه؟ فول اسكندراني، فول بالزيت الحار، فول عادي، فول ايه بقى، بالطحينه ولا ايه الموضوع؟ علشان بس نفهم برضو يا جماعه، انتوا لو بتاكلوا ايه؟ عشان ممكن انصحكوا على فكره تاكلوا حاجات. انا بحب الاكل جدا يعني، ممكن اكون مش شخص باكل اللي هو قوي قوي قوي، بس بحب الاكل، فطمنوني عليكم.
اوكي انا بحب كحات والله وانا

بحبك جدا اهو. باي باي باي باي. رقم اخره 899. مين تاني؟ احسان من المغرب، منورانا منورانا من المغرب. مين تاني معانا يا جماعه؟ طمنونا عليكم، انتوا فين وبتعملوا ايه، وهل انتوا في شارع الزحمه ولا ولا لا؟ علشان لو مش زحمه يا ريت نروح نسحمه عشان تسمعونا وتسمعوا معاك في السكه. في ناس بقى طالبه اغنيه منازل، ده رقم اخره 258. هنروح نسمعها وهرجع لكم على طول. دينا بهجت معاك في السكه.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: كان كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
2: وزارة التعليم العالي تولى نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الناجحين في الثانويات العامة.
3: حماس تحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد لعدم قيامه بمسؤوليته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بما تم الاتفاق عليها.
2: الجيش الإسرائيلي يزم استهداف قائدين في حماس خلال عمليتين منفصلتين بقطاع غزة.
3: رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أنه يضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إذا ألزم الرئيس ترامب إسرائيل بإنهاء حربها في جنوب لبنان.
2: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع بالساحل الشمالي الغربي.
3: رئيس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند أغلاق تعاملات اليوم.
3: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس في 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي.
2: وزارة الأوقاف وجهاز الملكية الفكرية وقام بروتوكول تعاون لنشر وعي وحماية الإبداع.
3: الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في, ورقمنا هو ما تغيرش 015-5952-1-06. وزي ما انتوا عارفين طبعا بداية الساعة التانية معناها ايه؟ معناها ايه بداية الساعة التانية لكل الناس الاوفياء اللي عارفة الساعة التانية في معاك في السكة معناها ايه؟ معناها طبقة لنا يا ست الكل, هي دي اسم الفقرة. وفقرتنا بتكون مكونة من طلباتكو, اورداراتكو, كل الحاجات اللي انتوا هتطبخوها, الحاجات اللي انتوا عايزين تطلبوها, الاكل اللي انتوا بترشحوا ان احنا ناكله. لو انتوا عايزيننا نرشح او عايزيني انا دلوقتي ارشح, عشان معيش منير النهارده, منير مش موجود النهارده, انا لوحدي. فلو حد لقى منير يا ريت يبعت لنا هو فين وبيعمل ايه. عاجبني قوي الناس على واتساب اللي عارفه انه الساعه الثانيه معناها انه احنا هناكل ايه. وفي حد بقى رقم اخر 495 بتقول ان احنا بنسمعك من الابليكيشن. شكرا منورين وموجودين في الشغل وجعانين ومش عارفين هناكل ايه. فريق تمكيني راس غارب البحر الاحمر منورين, كل اللي في البحر الاحمر منورين, واحنا بنسمعك على السماعه كلنا, انا مستنياكي, منورنا والله منورنا ومبسوطه جدا. وايه رايكم تطلبوا؟ ادوني طيب اختيارات انتوا بتحبوا تاكلوها, يعني هل ممكن تطلبوا سمك مثلا, ولا تطلبوا بيتزا, ولا تطلبوا برجر يعني شوفي الاوبشنز ايه وقولي لي الاختيارات عشان اقدر افيدكم, عشان برضو ما تكونوش انتوا بقول لكم حاجه وانتوا مش حابين تاكلوها. الساعه الثانيه فقره الاكل, تفضلوا معايا سمك حماده المصري بالهنا والشفا. يا حماده, سمك ايه بقى؟ هل سمك بوري, سمك بولتي, سمك ايه بقى, ايه الانواع؟ وهل السفره بتكون مليئه بالسمك وحاجات تانية, ولا سمك ورز سمك بس؟ عامه يا جماعه, لو حد بياكل السيفود او السمك عامه, بحس انه لازم ندخل البصل في الموضوع. ما تسالونيش ليه, بس هو بيكون دايما السلطه لو احنا في اكله سمك والسلطه ما فيهاش بصل يبقى في مشكله, بيبقى في طعم غلط. يعني السلطه بالبصل جنبها طحينه, دول حاجتين ما ينفعش يكونوا مش على السفره. يعني عايز اعرف منكم برضو لو انتوا في اكله معينه ايه الحاجه اللي ما ينفعش السفره تكون مش موجوده عليها. يعني اكله سمك ما ينفعش يكون سلطه من غير بصل, ده بالنسبه لي بصراحه, وما ينفعش يكون الطحينه مش موجوده. يعني الحاجتين دول لو مش موجودين يبقى في حاجه غلط. زي بالظبط الحواوشي ما ينفعش يكون ما فيش جنبه مخلل, يعني لو ما فيش مخلل بيبقى في طعم كده مش حلو, اللي هو في حاجه مش حلوه. عمال اتكلم معاكم على الاكل وانتوا ما حدش بيقول ان احنا هاكل ايه, بس لا في ناس اهي بتبعت هاكل شاورما تاكلي معايا, ده رقم اخره 987. اكل شاورما تاكلي ايه؟ باكلي شاورما لحمه ولا شاورما يعني مصري ولا سوري ولا ايه؟ عشان انا ما عنديش مشكله في الشاورما خالص. وبتاكليها بمخلل ولا من غير؟ وطحينه ولا توميه؟ عشان بصوا بقى, انا هقول لكم بقى, انا هفتح قلبي بقى, انتوا عارفين انا بحب بصراحه افتح قلبي معاكم جدا. بصوا, لو شاورما مصري بتبقى حلوه قوي اللحمه, الفراخ ما بحبهاش بصراحه لو شاورما مصري, بصراحه انا بقول لكم الحقيقه. ولازم يكون معاها مخلل ولازم يكون معاها طحينه, وبعدين لو تشربوا بقى ميه السلطه تحفه تحفه تحفه. انا فتحت لكم قلبي جدا. ماشي. استاذه دينا شغلي اغنيه لرامي جمال عيوني, قولي لي احب اغنيه ايه لرامي جمال ونشغلها لك على طول. ده رقم اخره 056. سوري فراخ وباكل بالتوميه, ما عنديش مشكله. يلا لو شاورما سوري تبقى فراخ عادي وبالتوميه طبعا. يلا بينا, يلا هاكل كشري وشطه. تحفه تحفة تحفة. بصوا بقى, لو كشري ما ينفعش يبقى كشري من غير الطبق بتاع العيش المقرمش. العيش المقرمش ده أساسي في الكشري يا جماعة, بصراحة ما بفهمش الناس اللي ما بتاكلش من غيره. يعني ليه بجد؟ بيكون أصلا طعمه أحلى, اللي هو أنت عمال تاكل تاكل تاكل وبعدين في النص تحفة تحفة تحفة. فاهمين قصدي إيه؟ ماشي. ليان بنتي بتسمعك دلوقتي, انصحيها تاكل لانها مغلبانه في الاكل. لا يا ليان ما ينفعش, ده رقم اخره 218 ومش من مصر, ده من الكويت. طب ليان ممكن تاكلي كويس علشان هتكبري وهتاكلي اكل حلو, واكيد اكل مامي تحفه, فالاكل لازم تستفيدي منه وتاكلي اكل حلو جدا. احنا على طول في الساعه الثانيه بنتكلم على الاكل, لو ده هيشجعها انها تاكل يا ريت. الاكل دايما بيكون تحفه, اصل هو لو الحياه من غير اكل في حاجه غلط, في حاجه غلط لو الحياه من غير اكل والله العظيم. يعني اسلوب اللي هو انا ما زعلانه مش هاكل, انا نفسي مسدوده النهارده, انا مش هقدر, يعني بتحصل اوقات اكيد. ولكن لو قدامك سفره, لو قدامك اكل حلو جدا وهتقول لا مش قادر, لا في حاجه غلط, يبقى في حاجه غلط كده. ماشي. مين تاني معانا؟ لازم تغسمي للكينج يا دينا علشان يحرم ياخد اجهزة. يعني مفيش مشكلة مفيش مشكلة يعني لو انتوا مش شبعانين مني يعني مفيش مشكلة. انا معاكم ساعتين كاملين ساعتين كاملين يا جماعة مجرد وجودي معاكم في معاك في السكة. ولكن طبعا طبعا طبعا محمد منير وحشنا جدا وعايزين نعرف هو فين وبيعمل ايه. لو حد لقاه ياريت تقول لنا هو فين وبيعمل ايه. ما تيجوا بقى اتكلم معاكم عن توبيك الحلقة. في مسجز كتيرة جدا جدا وانا هقراها كلها هحاول على قد ما اقدر ان انا اقراها كلها. ولكن عايزه اتكلم معاكوا عن حاجه مهمه قوي قوي بتحصل لكل شخص في الصيف. بتبقى حاجه يعني قريبه من الواحد بيكون مستني ومنتظر سفريه الصيف دايما. يعني انت هتروح الساحل هتروح راس سدر هتروح الجونه هتروح عين السخنه هتروح ايا كان انت واخد اجازه من الشغل واخد اجازه من المدرسه اجازه من الجامعه مظبط الحياه كلها ومظبط عيلتك وصحابك وكل الناس ان انتوا يا جماعه هنطلع الاجازه دي وبعد اذنكم لو انا في شغل ادي الهاند اوفر اهو الشغل اللي انا ممكن انت مثلا يا محمد تغطي مكاني اتفضل اهو ده الشغل اللي تعمل ايه وواحد اتنين تلاتة والكلام ده كله. بعدين تطلع بقى على السفرية قاعد على البحر مبسوط بتاكل فريسكة وبتلبس المايوه وبترغي وبتهزر وبتضحك واغاني وحركات وضحك وكلام. فجأة تلاقي موبايلك بيرن الو بقولك ايه هو انت الشغل في حاجة ناقصة ممكن تبعته لنا. طب ما انا قايل محمد ان هو هيغطي مكاني. ما هو محمد مش عارف. طب ليه محمد مش عارف يعني انا واخدت اجازه عشان محمد ما يعرف. طب ده ينفع؟ وبعدين تلاقي انه مثلا رديت على المكالمه بعدها على طول تيجي فويس نوت بعدها على طول يتبعت لك ميل بعدها تحس انه طب يا جماعه طب انا اخدت اجازه ليه؟ طب ما لو كده خلاص ارجع لكم بقى بلاها اجازه بلا قاعده على البحر ولا بتاع بقى ملهاش لازمه ما احنا مكملين مع بعض في الشغل لو كده. فدي بقى من الحاجات اللي الواحد بيحس ان هو مخنوق مخنوق ان هو طب ما انا في اجازه يا جماعه ما الواحد في اجازه ليه بقى بتخنقوني من اجازتي وتحسسوني انه في حاجه لازم ارجع لها دلوقتي. ايه بقى ده سؤال حلقتنا النهارده. ايه الحاجه اللي بتعكنن عليكم سفريه الصيف برا عن الشغل؟ طبعا ممكن تكون كيو ار كود ولازم تدخل بالكيو ار كود بس انت الكيو ار كود ما تبعتلكش او المكان بيقولك ان هو اتبعت بس هو ما وصلكش فانت واقف في المكان رحت مشوار ساعة ونص وعايز تتبسط وخارج وهتسهر وهتتبسط هتاكل ايا كان والكيو ار كود مش موجود والله يا فندم يبقى مش تعرف تدخل ارجع مكانك تاني. ده حاجات عكنين جدا على الواحد. او تبقى خارج خروجة ومظبط ولابس ونازل وكل حاجة وراح ناقص بس ان احنا نروح على العربية لقيت حد من صحابك بقى من الصحاب القمصين بقى لا مش هخرج لا مش عاجبني المكان لا مش عاجبني الناس متضايق مش حابة ان انا اكون خارجة معاكم فتلاقي الخروجة باظت فتلاقي ان كل حاجة انت كنت مخطط لها عكننت عليك. فعايز اعرف منكم برضو بيكون ايه الحاجة اللي بتعكنن عليكم سفرية الصيف لانه بيكون في اسباب كتيرة قوي. ممكن عامة سفرية الصيف اللي بتعكنن عليك هي ايه ان انت مش عارف تسافر ده ممكن يكون سبب العكنن انه هموت واسافر مش عارف اسافر ما صعب والله مش هقدر ايه قدرة المالية لا مش هعرف الشغل مش هعرف اخد اجازة الناس اللي في الشاليه مش راضين يسيبوا الايجار ايا كان في اسباب كتير الواحد بيكون مش عارف ليه بتحصل ولكن بتعكنن عليه وبيحس ان هو مخنوق. بعتولنا على واتساب 015-595-106 وقولوا لنا ايه هي الحاجة الوحيدة اللي بتحصل فبتعكنن عليكو سفرية الصيف عشان الواحد لو في سفرية كده الواحد بيكون منتظرها ومستنيها بيحصل حاجة واحدة بس هي اللي تعكنن عليه. يا رب ما تكونش حصلكوا لو انتم مسافرين دلوقتي ولكن لو حصلت او بتحصل ابعتولنا وقولولنا. لسه مكملين معاكم في السكة هنروح نسمع الاغنية اللي جاية وارجع لكم على طول الكلام ليك انت عمرو دياب.

0: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معوي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملة معاكم ودينا بهجت, ورقمنا هو 015-595-2106. تقدروا تبعتولنا الاكل اللي انتوا باخدوه, الاكل اللي انتوا هتطلبوه, اي حاجة نفسكوا تاكلوها ياريت تاخدوا رأيي, علشان خلاص انا جوعت يعني بداية من الساعة 6 ودلوقتي 6:30, فالساعة 6 بيبقى الواحد جعان, وطبعا احنا صرحنا لكم الموضوع ده كذا مره, وانا دلوقتي لوحدي فجعانه اكتر, فارجوكوا اي حد طبق حاجه, اي حد هيطلب حاجه, اي حد هيبعت حاجه مفيش مشكله, 015-595-2106. وموضوع حلقتنا اتكلمنا عنه قبل ما نطلع البريك اللي فات ده, كنا بنقول بقى انه بيكون في حاجه واحده او حاجات كتير بتعكنن على الواحد سفريه الصيف, بيكون في سفريه كلنا مستنيينها, واللي هو يعني ممكن تكون في شخص بيسافر كتير, وممكن يكون في شخص بيسافر مرة واحدة في الصيف, وشخص بيسافر كم مرة, فبيكون بيحصل حاجة الواحد بيتعكنن أو بيتضايق بسبب الشيء اللي حصل ده أو الموقف اللي حصل ده, اللي هو ممكن يكون مكالمة شغل, اللي هو ممكن يكون شخص مش لذيذ في الجروب اللي مسافر معاه, ممكن يكون حد أصلا بيشتغل أونلاين فالشبكة مش حلوة في المكان اللي هو مسافر فيه. وهل بقى الشغل أونلاين؟ عارفين طبعا احنا بنفتح مواضيع كتير قوي قوي قوي, فانتوا سايبيني لوحدي النهارده, فانا بفتح مواضيع اكتر بقى وانا لوحدي. الشغل اونلاين يا جماعه بيبقى في حاجه كده الواحد مش فاهمها برضو دلوقتي, هي مش طالعه اليومين دول, هي ترند اليومين دول اكتر, البيرن اوت ده اللي هو الاحتراق النفسي, ان انت بتكون اشتغلت قوي قوي قوي, فانت لدرجه ان انت حاسس ان انت مش قادر تكمل, ما عندكش, لو انت شخص مثلا كرييتيف, شخص مبتكر او بتفكر في اعلانات, في اغاني, في حاجات كتيره يعني بتكون مبتكر فيها, فبتحس انه لا انا مخي خلاص مش شغال, مش جاي معايا دلوقتي ان انا افكر في حاجه, او مش قادر انك تنزل الشغل, مش قادر انك تروح حته, مش قادر تتعامل مع ناس, بيجي لك فتره كده في حياتك اللي هو ما عنديش طاقه, حد هيسالك ليه, ما عنديش سبب, ما حدش يسالني ليه, ما حدش يقول لي, ما حدش يعمل اي حاجه. 015-595-2106, بلغوني وقولوا لي لو انتوا طبخين حاجه, ولو في حاجه واحده بتعكنن عليكم الصيف بتكون ايه. رقم اخره 272 بتقول منير في الساحل. خلاص ده اكيد يعني ده شيء مؤكد. ليه يا ايمان بتاكد الموضوع؟ ماشي, انا عايز اسمع البوب بهاء سلطان لسه كان شغال. شفتي بحس بيكوا, اي حد طلب حاجه يا جماعه غالبا اشتغلت, تقريبا ما فيش حد طلب حاجه وما اشتغلتش. البرنامج تحفه, شكرا من غير الطريق وحش, والله بحبكم جدا يا جماعه. عايزه ابارك لنور بنتي تفوقها في الثانويه العامه, احلى مستشاره باذن الله, الف الف الف مبروك, وشاطره جدا جدا معاها في العربيه دلوقتي. طبعا الف الف مبروك, ويا نور يا رب تكون مستقبل كده حلو قوي ان شاء الله, وتبقي اشطر مستشاره. مين تاني معانا؟ في حد معكنن ولا مش متعكنن؟ يا رب ما يجيبش عكننه ابدا. ماشي, في اختي عندها سمر كورس ومش عارفين نسافر اصلا, ده حاجة تعكنن بصراحة, ده رقم اخره 897, مع اني لسه مخلصة ثانوية عامة وهموت وسافر. طب يعني مش هقدر اقول لك حاجة بصراحة عشان اختك, بس ان شاء الله تخلص الكورس وتقدروا تسافروا, يعني لو تخطفوا ويك اند كده يا ريت, علشان انت لسه مخلصة ثانوية عامة وشطورة وكده, فان شاء الله هتسافري ما تقلقيش. انا صديقكم البيتزايولو يا دين. البيتزايولو يا جماعة دي عشان كان في حلقة من الحلقات احنا ما كناش فاهمين انا ومنير يعني ايه البيتزايولو دي, فانا دلوقتي لوحدي كان ممكن اضحك عليكم واقول لكم ان انا فاهم يعني ايه البيتزايولو لوحدي, بس انا صادقه معاكم. البيتزايولو ده يعني الشيف بتاع البيتزا في ايطاليا, ماشي, انا قلت اقول لكم علشان بس المعلومات. بتحبي بيتزا ايه بقى اعملها لك؟ بحبها مارجريتا وستافت كراست, بس انت في ايطاليا فاظن ما بيكونش فيه ستافت كراست. الجو لسه حر جدا في ايطاليا, وانتوا التكييف بتاعنا يا على الكلام الجميل. حابب اسلم على صحابي الديابه يوسف وكامل والغزالي, وبقول ليوسف مبروك الموبايل الجديد, وعايزين كتير من اغاني عمرو دياب, احنا شغلنا عمرو دياب لسه. بصوا يا جماعه ما فيش حد طلب حاجه وما عملناهاش. انا بعت لكم ما رديتش عليا خالص, ما اقدرش طبعا, انا منار, وبكره هاكل مكرونه بشاميل اللي عليها البيض من على الوش علشان تحمر, وهي بتحمر اصلا من غير بيض, يعني قصدي بتاخد لون حلو كده. هل انت بتحبيها بالبيض يا دينا ولا لا؟ بصي لو انا بعملها مش بعملها ببيض بصراحه, فبس لو في باكلها بالبيض ما بتضايقش برضو. بس بفتكر قوي فيلم اكس لارج احمد حلمي علشان بس تتاكدي انه الاكل يكون حلو، يا ريت بعد كده تعملي بيضتين مش بيضه واحده. فبجد الناس اللي هي بتبقى في الاكل دي بتتصرفوا معاها ازاي برضو يا جماعه؟ عشان اللي هو مثلا تكونوا عازمينهم والسفره حلوه جدا جدا جدا، وحد يفضل يعلق على السلطه، على الاكل، على الحاجات المتحمر، يعني حاجات ما بيكونش فيها اصلا مجهود، ويجي حد يفضل يقول بقى انه دي لو كانت هتبقى احلى قوي. ممكن تاكل، ممكن تاكل وبس بعد اذنك يعني. ممكن الشامي بليز. انا ندى. حاضر يا ندى. بقول لك ايه، انا مش بحبها بالبيض، بكرهها مش بكره. فاهمه قصدك، ماشي خلاص، انا اسفه قريتها غلط. بتكرهيها بالبيض؟ بصي هي لو معموله صح بتبقى حلوه، يعني انا لو في اي اكل بصراحه لو حسيت بطعم البيض بيبقى الموضوع مش الطف حاجه، غير لو انا هاكل بيض فانا عارفه اني باكل بيض لوحده، فيعني بيبقى تمام الموضوع مقبول. لسه واكل ده حد تاني بقى، رقم اخره 364. لسه واكلاها امبارح وبالبيض، وقلت لماما ما تحطيش بيض تاني. طب ايه يا جماعه، ننقسم فريقين بقى، فريق بيحب المكرونه بشاميل بالبيض وفريق ما بيحبهاش. البيض على الوش كده اللي هو عشان تحمر كده شويه. مين ممكن نسمع جريها قوي؟ تو ليت، ده حد بعتها كتير قوي قوي قوي، رقم اخره 110. احنا لسه سامعين تو ليت، كنا سمعنا من غير كلام، ممكن يعني لو عرفنا ممكن في اخر الحلقه اشغلها لك. حاضر. ليه ماما النهارده عامله ملوخيه وجميع انواع المحاشي وانا مش بحب الاكل ده، هطلب اكل من بره؟ لا ما تهزريش ما تهزريش، ده انا كنت لسه هقول لك تحفه وكلامه، ده رقم اخره 337. لا لا لا لا، فكري فكري في الموضوع تاني، هتلاقي انه ممكن تديله فرصة، اديله فرصة أرجوكي. ملوخية وجميع أنواع المحاشي، لا أرجوكي. شكرا على والله شكرا ليكم أنتوا يا جماعة، شكرا أنكم مبسوطين وأنكم متجاوبين معانا كده، وكل الأسئلة بتجاوبوا عليها، والأغاني اللي أنتوا اخترتوها كلها اشتغلت. أنا ما قلت حاجة بقى، ما قلت لكم حاجة من عندي، ما جبت كل الأغاني. مودتي منير فين يا دينا؟ والله أنا ما وديتش حاجة، وأنا مش موجود، أنا ما وديتوش في حتة، هو مش موجود معايا، دوروا أنتوا عليه بقى، لو لقيتوه بلغوني. انا طبخت شوربه كريمه مشروم لو فات وفراخ مشويه، وعايز اسمع رامي صبري بليز. عيوني انت تؤمري، علشان الاكل الجميل اللي انت عاملاه ده هسمعك رامي صبري دلوقتي حالا، وهرجع لكم تاني. دينا بهجت معاك في السكه.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجه. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزه منزليه، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمه التقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندريه لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجه ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا.

الإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، تابعونا على youtube.com

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف للأسف للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، ولكن أنا لسه هكمل كلام معاكم عادي جدا، هنرغي وهنتكلم وهقرا مسجز، واللي عايز يقول حاجة يقولها مفيش أي مشكلة. لسه مكملين ولسه تقدروا تبعتوا على 015-595-2106، ولكن ده اللينك الأخير. حاسة الحلقة عدت بسرعة، حاسة أن أنا ملحقتش أشبع منكم بصراحة. فلسه برضو عايزة أقول لكم اللي مش هيسافر الويك أند ده، واللي مش هيلحق، واللي مش معرفش ياخد اجازه من الشغل، لسه يقدر ياخد اجازه. ليه بقى؟ لانه موعد اجازه المولد النبوي الشريف الخميس اللي جاي، مش بكره، اللي بعده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بان يكون اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 اجازه رسميه مدفوعه الاجر بمناسبه المولد النبوي الشريف بدل يوم الثلاث 25 أغسطس. وكمان عشان الناس تخلي بالها برضو، البنك المركزي المصري قرر بالمناسبة دي انه هيكون في تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، وهيكملوا شغل يوم الحد على طول يوم 30 أغسطس. كل سنة وانتم طيبين، واللي يقدر يسافر طبعا يسافر، واللي مش هيسافر مفيش مشكلة، هتسمعونا عادي، احنا معاكم ومش هنسيبكم. وقولوا لي لو انتم مسافرين دلوقتي، لو انتم بتسمعونا من الطريق وانتم رايحين فين؟ هل انتوا بتسمعوني وانتوا مسافرين اصلا؟ يعني انتوا في المكان الديستنيشن السفر اصلا؟ هل انتوا في الساحل؟

في السخنة، في غردقة، في شرم الشيخ، في جونة، يعني بحور مصر يا جماعة تحفة. أكتر بحر بتحبوه إيه؟ أنا حاسة إني سألت حاجات كتيرة قوي دلوقتي. كل حاجة سألتها معاكم، بس حاسة إن أنا بلم قبل ما يلموا الورق. هقول كل حاجة قبل ما الحلقة تخلص. هلحق شوية أقرأ برضو مسجز علشان الناس ما تتضايقش. إيه والله انتوا برنامج جميل جدا، وبحب افضفض معاكم قوي، وبستناكم بفارغ الصبر من الحلقه للحلقه. شكرا قوي قوي. وانا اللي كنت كاتبه ان النهارده ماما عامله ملوخيه وجميع انواع المحاشي، فانا بقى النهارده عازماكم على الاكل كده. تمام، انا موافقه جدا، ملوخيه وانواع المحاشي، فانا بصراحه جايه ابعتي لوكيشن حالا. انا مش عايز البرنامج يخلص والله، وبحب اسمعه على طول. شكرا قوي قوي قوي. برضو انا بوجه شكر لاخويا جدا، لان هو جاب لي تليفون هديه، وما تتصوروش الفرحه اللي انا فيها. الف الف مبروك، وربنا يخليه لك يا رب. ومبسوطه ان انت مبسوطه وانت بتسمعين. ممكن فين؟ استنى، المسج راحت ما لحقتش. عايزه اقول لمرات اخويا مبروك على الحمل، وربنا يقومك بالف سلامه. ربنا يقومها بالف سلامه يا رب. ده رقم اخره 843. مين تاني معانا؟ مساء الخير عليكي، احلى دينا في الدنيا كلها، احلى برنامج. انا عملت اكل مكرونه وايت صوص بالفراخ، تحفه تحفه. طب بتعمليها ازاي بقى؟ هل بتبقى جوسي كده المكرونه الوايت صوص دي، ولا بتحبي انها تبقى ناشفه سنه؟ ولا اصلا انا بحب الوايت صوص اكتر، معرفش ليه دايما بيكون في التفرقه دي، انه البنات بتحب الوايت صوص والرجاله بتحب الريد صوص. مش فاهمه ليه، يعني دايما هتلاقي مثلا باباكو، يعني كل ابهاتنا يحبوا الريد صوص، مكرونه طبعا لا، الوايت ده بالنسبه له كابوس. مش فاهمه ليه، معرفش ليه، ولا ده عندنا احنا بس، ولا ده يعني انا بسمع الكلام ده كتير. يعني انا مروح من المنوفيه، ده رقم اخره 886. ترجع بالف سلامه يا رب. ماشي، مين تاني؟ بصراحه شكرا شكرا يا جماعه، كلامكم على البرنامج وعلى نجومه في ام نفسها، يعني بموت فيكم، بحبكم يا حب مش عادي. انا عامله نجريسكو، اتفضلي معانا. منى من اسكندريه، تسلم ايديكي، تسلم ايديكي يا منى. يعني لو سافرت اسكندريه هجيلك على طول، اوعدي ان انت هتعمليها لي تاني على طول. ماشي، ممكن تشغلي الاغنيه دي ارجوكي؟ ايه الاغنيه؟ ايه الاغنيه؟ قولي لي، مش لاقي المسج، قولي لي الاغنيه واشغلها لك على طول. بصوا يا جماعه، في مسجز كتيره قوي هموت واقراها كلها والله، بس للاسف شكلي كده مش هلحق، شكلي مش هلحق، ولكن هلحق بكره عادي، عشان هرجع لكم تاني بكره معاك في السكه. كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 هرجع لكم قبل دلوقتي بساعتين. دايما بنكون معاكم على نجومه في ام وين نجومه في ام تي في. انتظرونا بكره معاك في السكه. باي باي. بركي حلنا انفعش هيك يا

امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، انا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 اكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: سبع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرات القرية المنتجة لتعزيز النمو المستدام بالقرية المصرية.
2: رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات المصرية المرشحين بالخارج.
1: استثمارات تصل إلى 658 مليون دولار. وزير البترول يضع حجر أساس إنشاء مجمع أبو طرطور لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد.
2: وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للطلاب الناجحين في الثانوية العامة.
1: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: نادي الزمالك ينفي في بيان له الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.
1: طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضتين في بطولة الجامعات للخماسي الحديث بإسبانيا.
2: الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معادنا اليومي كل يوم في أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لكل مستمعي نجوم أفام والناس اللي بتحب المزيكا. بنبدأ برقم سبعة على طول وبوجه لكم تحية خاصة جدا جدا لمتابعي أجمل سبعة ساعة سبعة أجمل ناس. هنبدأ بسبعة جدع لتامر عاشور. أكيد تراجعت معنا النهاردة الأغنية دي، واضح أن أنتم مش بتشجعوها كفاية، وفي انتظار مشاركتكم أكيد على الواتساب على 0155951006. يلا بينا I don't have time. يلا بينا شاركوا وبعتوا بس الأغنية حابينها عشان تستمر معانا في السباق وتفضل مع أجمد سبع أغنيات على نجوم أفام.

دي اغنيه المركز السابع معانا النهارده جدع عليه تامر عاشور. ونشوف بقى بعت لنا ايه من بدايه الحلقه لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا ويبعت لنا مسجز على 0515951006. سامح بيقول ممكن 3-1 تامر عاشور. طب ازاي وهو معانا في السباق؟ طيب في فوت لوحدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناس بتسلم علينا، ناس بتعيد علينا علشان المولد النبوي الشريف. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وكلكم بخير وبسعاده يا رب، واللي بيسمعونا في كل مكان. شكرا على مشاعر الحب رقم اخره 951. 3-1 لرامني جمال. مروه ممكن توليت الحب جاني. وانا ياسمين بعت هداء لصاحبتي واختي حبيبتي امين، وعايزه اقول لها اني بحبك قوي، ربنا يخليكي ليا على طول العمر امين. ربنا يخليكم لبعض. لعبه الايام لسه مكمله معانا، وطول ما احنا عايشين هتفضل لعبه الايام مستمره رقم 6.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مسجز جات لنا على الواتساب على 0155551006. الايباد ده بيعمل حاجات ماشي اوكي. ما كريتوش لتامر عاشور كانت معانا بقى من زمان، بهاء سلطان 3-1. وفي مروان بابلو مشارك معانا باغنيه شفت كلام على بالي لشيرين، ممكن شيرين تشارك معانا في 3-1. تامر عاشور فوت، واول مره شارك اسمي الاء محمود ومن الاقصر، اهلا وسهلا، تحيه كبيره بجد، انا بعشق البرنامج ده، احنا البيت كله بنشوفه من 7 سنين بس ماشي تمام. وهو اجمل برنامج في نجوم اف ام. ممكن شفت كلام، شفت الاغنيه حلوه ازاي؟ حاضر يا الاء، بعدي لك الاغنيه الحلوه الجميله الجامده الفظيعه دي. في اجمل 7 بنحب البرنامج، مساء الورد والياسمين والفل وكل الحاجات الحلوه. بيقولوا لك ايه؟ لحنائي 3-1 لمحمود الليسي. طب والله دي فكره لطيفه، عايزين 3-1 لمحمود الليسي النهارده، قولوا ابعتوا بس مسج فيها او لا لا لا لا خلاص. في مساء الخير، بمسي على مالك ومازن وحبيبي وسماح من عمته سوما، اهلا يا عمته. في 3-1 شامي، انت جنان. رامي جمال 3-1 شكرا. نانسي عجرم لا، في مسجز تيجي تقول لا. اختاروا معانا مين يشارك فقره 3-1 النهارده. نسمع وحدي وحدي وحدي وحدي، شكلها بقى ده الحال. على معانا في برنامج رقم 5 النهارده.

0: عنصري.
1: كان مطلوب مننا كذا اسم وما زال مطلوب مننا كذا اسم. الفقرة ثلاثة، الواحد منهم محمود الليسي، عايزين محمود الليسي ابعتوا مسجز فيها مش عايزين ابعتوا مسجز فيها لا، عايزين تختاروا نجم آخر. أسماء مقترحة كتير. نانسي عجرم برضو ولا لا، عايزين إليسا مشاركة معنا، وتامر عاشور مشاركين، وحمائي كان موجود معنا، وعسيلي كان امبارح، فمين بقى تاني عايزين نسمعوا؟ مين بتابع نجوم اف ام؟ شكرا، وبحب البرنامج. رقم آخر 556 أنغام، في تامر حسني مشارك معنا. تامر، وشفت كلام أو بسملة بعتبوت الأغنية دي، ناس بقى كتير متفاعلة مع وحدي، وبقينا وحدي وحدي بجد. زمن غريب قوي زمن اللي احنا عايشين فيه ده بجد، بقت الوحدة شيء هو المتعارف عليه أو هو المتداول أكتر من اللم. ما كناش نعرف معنى كلمة الوحدة دي زمان، وكنا فاكرين ان هي حاجة حلوة. وبقت أغنيات كتير كانت بتنزل الفترة اللي فاتت بتنادي بمفهوم أنا مع نفسي، أنا حلو كده، أنا عايش بشوقي، مش عارفة إيه والحاجات دي كلها، اللي هو إيه أنا أفسحني وأنزل أدلعني وحدلع نفسي، والحاجات دي كلها كانت بتنادي مفهوم الوحدة والاستقلالية. أنا لم أعد أرى أن هذا شيء أو شيئا شيء ولا شيء هذا شيء شيء شيئا مش في اللغة العربية قوي، أنها دي حاجة حلوة يعني. إن فكرة الوحدة دي أكيد مش حاجة لطيفة، فيش أحلى من لمة الناس والعيلة، فيش أحلى من العيلة، فيش أحلى من الصحبة يعني. ده بيقولك اختار الطريق الرفيق قبل الطريق. فهنسمع دلوقتي يا ولا يا ولا من الأغنيات المصحصحة، ونشوف معان مين معانا فقرة ثلاثة الواحد النهاردة. بعتوا شاركوا على 015 59 55 100

اسمك كتبته على السلسله بيقول. فاكرين يا جماعه كانت طالعه موضه فكره ان كل واحد يكتب اسمه على السلسله، سواء بقى بيديها هديه لحد او اسم الشخص نفسه، زي ما انا بكتب اسمي مثلا على السلسله والبسها وكده. فمين فيكم كاتب اسمه لسه على السلسله ولابسها؟ لان دي كانت من زمان وكانت طالعه فتره انه كل الناس عامله كده، وناس كتيره يعني عامله كده، بس حاسه انها اختفت، ان ما بقاش في حد كده معتز باسمه وكاتبه على السلسله ولابسها. في حد لسه كاتب اسمه على السلسله ولابسها؟ بعتولي صوره، بعتولي صوره دلوقتي على الواتساب على 0155955100. انا متاكده ان انا مش هلاقي صور كتير، يعني ممكن ما الاقيش حاجه خالص او الاقي حاجه قليله جدا جدا. احمد سعد بيقول كاتب اسمه على السلسله، و يعني اكيد حاجه تفرح اي حد في الدنيا ان نلاقي الشخص اللي بيحبه كاتب اسمه على السلسله او كاتب اسمه في اي حاجه. دي حاجه اكيد خطيره خطيره خطيره. طيب، ومن النوادر ان يكون موجود معانا محمود الليسي فقره 3 الواحد النهارده، بس هو موجود معانا النهارده. الليسي يا جماعه، من الليسي يا جماعه، الليسي عم المجال كله، عم المجال فين كله، موجود معانا النهارده فقره 3 الواحد. وهنسمع اول اغنيه عم المجال، اختاروا معانا اغنيتين تانيين جامدين جامدين بتحبوهم الليسي، وبعتولنا على 0155955100.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حد عايز يسمع اغنيه لمحمود الليسي شاركوا معانا وابعتوا لنا فقره 3-1 النهارده على 0-15-5-9-5-5-1-0-0-6. في كذا حاجه مطلوب مننا ياني مطلوب مننا بونبونايه بسكوتايه في ايه تاني عم المجال اللي سمعناها من شويه وسوق البنات طيب الحاجات اللطيفه دي لسه قدامنا اغنيه واحده اخيره. فكروا في اكتر اغنيه هيجي عليها مسجز زي اللي هتشارك معانا في فقره 3-1 ابعته على 0-15-5-9-5-5-1-0-0-6. الاغنيه اللي جايه دي من غير ما تروحوا تعملوا سيرتش على جوجل الاغنيه اللي جايه دي فيها كام فنان كده يعني حاولوا تعرفوا فيها كام فنان ومحدش بقى بخصوص اللي حد كتب اسمه على السلسلة محدش بعت لي ولا صورة مفيش حد كتب اسمه على السلسلة خلاص واضح ان الموضة دي راحت او معزة الاشخاص ما بقتش درجة السلسلة يعني اقل من السلسلة سيكا. فقولونا بقى الاغنية اللي جاية دي فيها كام فنان كام فنان كام فنان. يلا بينا.

ام بنيه الاغنيه الثالثه والاخيره ليه عم المجال كله لمحمود الليسي فقره 3 الواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7. نكمل سريعا وبننتقل لبقيه الاغنيات المشاركه السبعه الجامدين مشاركين في السباق. فاضل معانا رقم 3 تكون 3 4 2 1. فدول الاغنيات اللي موجودين معانا النهارده. مشاركاتكم على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6. يلا بينا.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة تامر عاشور جدع. لعبة الأيام.

0: ساعة كايروكي وحدي أربعة أحمد سعد يا ولا يا ولا تامر حسني قال فاكرني
1: شوف
0: المفاجأة دي لقيتني بصيت عليك مروان كابلو ولاجاسي شفت كلام

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام.
1: بنوصل كده لنهايه الحلقه لان باقي معانا اغنيه واحده بس هي رقم واحد معانا النهارده. جيت لك لعمرو دياب وهي معانا في المركز الاول بقى لها فتره مستمره معانا لسه. بنستقبل اكيد مشاركاتكم في اي وقت ممكن تبعتوا فوت لاغنيه. انا عايزه اوجه بس تحيه للناس اللي بعتت صور فيها اسماء. بقت معظم الاسماء دلوقتي متجهه ناحيه الاولاد طبعا ومعرفش يعني بقت اكتر حاجه ام بتكتب اسماء اولادها جدا بتكتب اسماء احفادها حاجات كده. لكن ان اللي كاتبين اسماء ام هم دينا وياسمين. تحياتي ليكوا يا ياسمين وسلاسل حلوه جدا. وفي احمد وشروق بقى اتنين مخطوبين كاتبين اسماء بعض برضو. تحياتي لاحمد وشروق. لكن بدايه السلسله التانيين كان للاولاد ايناس واسر وآن مكتوبين في سلسلة حلوة ولطيفة على ما أعتقد. أنا اسمي إيناس مامتي عملتها لنا. أوكي الأم عملها للأولاد كلهم. كانت موضة لطيفة ما عادتش موضة قوي بس يعني ممكن تبقى حاجة ظريفة جدا إن حد يعملها لحد بيحبه أو حد يعملها ويستخدمها هو بنفسه لإسمه. هسيبكم مع رقم واحد أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير على خير. كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض في اجتماع بحضور عدد من الوزراء البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
2: رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية.
1: باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار، وزير البترول يضع حجر أساس إنشاء مجمع أبو طرطور لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديدة.
2: وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للطلاب الناجحين في الثانوية العامة.
1: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: نادي موناكو يعلن رسميا فسخ التعاقد بالتراضي مع النجم الفرنسي بول بوغبا.
2: نادي الزمالك ينفي في بيان له الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.
1: طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين في بطولة الجامعات للخماس الحديث بإسبانيا.
2: الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة، والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على الكل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين. ان شاء الله ساعتين خفاف زراف مليانين باحداث كتيرة هنتكلم فيها، خصوصا ان النهاردة عندنا مواضيع شائكة ومواضيع مليئة، وما يحدث في سوق السيارات والتغيرات، وما زال كل يوم عندنا عربية جديدة، وربنا يا رب يزيد عربيات الجديدة، والمصنع الصيني بينام ويصحى يعمل عربية جديدة. يعني انا بحس والله في بعض الشركات الصينية دلوقتي عندها قدرة ان هو بيعمل ايه، هو النهارده يبقوا قاعدين كده، ها يا جماعة بقالنا كام يوم ما عملناش عربية جديدة، يقول له معانا 3 ايام، يقول له يلا نعمل موديل جديد، يروح عاملين موديل جديد، نبعت على فين يا باشا، ابعت على الميدل ايست ومصر، ابعت، يروحوا باعتين. فاحنا في المرحلة دي، الزبون اللي بيشتري عربية النهاردة، زبطت الصوت او حد بيقول لي الصوت تربو زبطت والله، العميل بلاش الزبون دي عشان حاسس ان هي فاهم صح، بس هو اسمه زبون، انت لما تروح تشتري حاجه انت زبون، العميل العميل انا اسف ما دي عامل زي القريه ولا كده، المهم مش هخش في التفاصيل دي. العميل او النهارده احنا وانت راح تشتري عربيه انت مش عارف عامل ايه، كل يوم بجد الموضوع بقى محير. يعني لو عايز اتكلم بعيدا عن الهزار، لا هو فعلا الموضوع ما بقى سهل النهاردة، اختيارك للعربية بقى شيء محتاج مجهود كبير جدا، لان النهاردة التقارب بقى في حد قال لي اسمه كلاينت، انا شفت بقى شفت بقى كلاينت ده اللي هو مش الزبون، بيفرق عندك الزبون عندك الكلاينت عندك العميل، كل واحد من دول بيشتري حاجة زي بالظبط ايه هتطلعوني من اللي بص انا كنت ماشي في انا ماشي في سكه وداخل اتكلم بجد روح خدتني في المهم كلاينت وراح بس كلاينت ده وراح يشتري عربيه، في حد قال يا بص في حد قال لي لا لا قال لي دي كلاينت دي قديمه، قال لي بيشنت ما بس ده ما عديها عديها عديها ماشي ماشي يا باشا الله يكرمك عايز ايه انا تمام اهو ماشي كل سنه وانت طيب، ربي عيالك يا ابني ربي عيالك ربي عيالك، ان انا ده الراجل ده كان لسه قاعد بياكل بيتغدى كبسه، افضحك ولا الف انا يا عم خلاص مش هقول لازم تتغدى حاجات خفيفه على كده الله انت عشان كده ماشي مش هسكت او هسكت هسكت المهم كنت بقول ايه نسيتوني سيبنا الموضوع وركز ده في اسم اللي راح يشتري الزبون راح يحلق الزبون ده راح يحلق كده المهم ده مبقاش اسمه حلاق خلي بالك والله مبارك لو قلت لحد ان انت رايح للحلاق ممكن ما انت عارف ان الحلاق دلوقتي بيروح بميعاد ما ينفعش تروح للحلاق كده السلام عليكم جاي عايز احلق لو سمحت لا مفيش حاجه اسمها كده لازم الاول تبعت وتحجز ويبعت لك على الواتساب كونفيرم ان انت تيجي تحلق استنى بقى انا كنت بقول ايه نسيت نسيت والله طب رقم الواتساب شفت ضيعنا الموضوع العربات الصيني فالمصنع الصيني النهاردة في فئة من الفئات بجد خلى المنافسة مش سهلة النهاردة في فئة في العربات السيدان او العربات الاس يو في انت محتار مش عارف تعملها ازاي الفروقات كبيرة قوي بس خليني اقول لك حاجة من وجهة نظري وده اللي انا متوقعه وده اللي انا عايز اسألكوا عليه الاول النهاردة قبل ما اقولكم من وجهة نظري هل انتوا في حالة التخبط اللي موجودة هل عدد العربات الكتير شايفه مفيد ولا مضر يعني ده مفيد ليك كعميل كزبون كأي مسمى عايز تسمي بيه نفسك ولا شايف ان هو مش مناسب او عامل حاله من اللخبطه انا شايف عربيات كتير قوي ناس كتير قوي بتتكلم عن العربيات النهارده كل يوم واحد يطلع لك دي احلى عربيه في الدنيا كل يوم حد كل خلي بالك كل اي حد بيجرب عربيه النهارده يقول لك دي احلى عربيه، دي البريميوم، دي افخم واحده في الفئه، دي اسرع واحده، دي اللي بتمشي 70,000 كيلو وما بتتعمل لها صيانه مدى الحياه، ودي اللي هتطلع بيها المريخ تجيب رز بلبن وزبادي وترجع. كل العربيات بقى هي دي اسطمبه واعتماديه اقتصاديه لولبيه كله. ادي ادي في جمل كده يا جماعه بجد والله ما تزعلوش مني، انا لازم اقول الحقيقه. ادي ودي الشركة البريميوم، ودي العربية الأكثر رفاهية من المصنع الصيني، ودي العربية اللي فيها كل الأوبشن، ودي العربية اللي عليها ضمان مدى الحياة، انت هتموت والعربية هتفضل مكملة مع الورثة. جمل ثابتة بتتقال على كل العربيات. هو حقيقي ما بقاش في عربيات وحشة، بس في عربية تناسبني، في عربية ما تناسبنيش، في عربية تنفعلي، في عربية ما تنفعليش، في عربية ظروفي الاقتصادية تسمح اني اقتنيها، وفي عربية ما تسمحش، وفي عربية وحشة، في عربية موتورها ضعيف، في عربية موتورها او نظام تشغيلها مش متناسق مع العربية، في عربية خاماتها وحشة، في عربية بالنسبة لك. بس ممكن بالنسبة لك انت تيجي تفكر فيها، او بالنسبة لواحد تاني يقولك لا انت شايف ان الخامات دي وحشة بس انا شايف انها مناسبة ليه. فالعملية نسبة وتناسب بين اختيار كل واحد على احتياجاته. أنا عايز إيه من العربية؟ همشي بيها أروح بيها فين؟ وأنا شايف إيه وذوقي إيه؟ بدليل إن في واحد زي حالاتي كده لما يلبس قميص لونه مختلف زي النهاردة حاسس إن أنا مش مرتاح. ليه؟ لأن أنا متعود ألبس لون أسود، فلما بلبس ألوان ببقى مش مرتاح. فتيجي تقول لي ايه رايك في القميص الاصفر الجميل ده، اقول لك ايه ما ايه ده ما لا طبعا وحش، مع ان واحد تاني شايفه جامد جدا، بس انت عشان انا اختياراتي كده فرايح لده. نفس القصه في العربيات، مش بس الوان. انا ممكن يكون واحد ما بيحبش عربيه سيدان، فيفضل اي عربيه سيدان حلوه موجوده في السوق يقول لك لا وحشه جدا. واحد بيحبش عربيات صغيره، واحد بيحب العربيات الكبيره. فتاني يا جماعه التقييم حاليا بقى صعب شويه، ومن وجهه نظري ما بقاش سهل تطلع تقول كلام. ونفسي ان احنا نغير بقى طريقة الكلام اللي بقت ما يعني خامات سوفت تاتش، خامات بريميوم. يا عم ما كله فيه كده خلاص، انا عايز كلام منطقي من وجهة نظرك انت تقول انا شايف كذا، وانا تبدأ ترمي مع الناس. يعني لما تيجي تسأل حد، تامر حيقولك تامر ميوله دايما للمواتير الكبيرة، بيحب العربيات اللي بتجري، بيحب كذا شخصي. طب لما بيجي يجرب عربية بينقلك جواه ايه؟ انا باجي ده دوري ان انا اقولك العربية دي فيها ايه، بس ما اقولكش انا شايف ايه. ده ان انا زي ما بقولك انا راجل بحب المواتير القديمة، انا راجل احب بواعك جوه شم ريح بنزين. هتقولي انت راجل مجنون، اقول لك انا بحب العربيات القديمه يا عم، انا مخي على قدي. ده معناه ان انا لو ركبت عربيه حديثه ناعمه جدا ابقى متضايق؟ لا، بس ممكن يبقى عندي العربيه اللي انا بحبها اتحرك بيها واحس بيها. اركب عربيه سبعيناتي زي ما انا بعمل كده دلوقتي، اركب عربيه في اواخر السبعينات واتحرك بيها مثلا. ده حاجه لهوايتك، بس هل هي عمليه؟ لا. هل هي العربيه اللي ممكن تقضي بيها حياتك؟ لا. فلازم يبقى عندي الاختيار بالطريقة دي. ولازم لما تيجي تشرح للناس، وده برضو بقوله لإخواتنا وحبايبنا اللي بيقفوا يبيعوا العربيات، ما تبيعش العربية، خلي بالك في بعض بيبيع لك العربية بناء على حاجة واحدة، على العمولة بتاعته قد ايه فيها. انا بقول لك الحقيقة، انا ما اعرفش، انا نمت ساعة من شوية. خلي بالكم انا في النهاردة كان يوم طويل قوي، اللي متابع معايا على الستوريز كنا بنعمل حاجة كبيرة حلوة قوي جاية مصر، ويمكن حدث كان كبير يعني مع شركة مرسيدس، وعربية بتلف 140 مكان في العالم، هحكي لكم عنه كمان شوية. فالمهم أنا في الشمس في الهرم من الساعة 8 الصبح، خلصت قبل الهوا بساعة، فجيت قبل ما أطلع الاستوديو قلت هعمل إيه. بيسموها أصدقائنا اللي هما الكلاينت دول بيسموها باور ناب، اللي عارفة دي ده يا باشا، خد اللي هي ساعة عصرية دي، تاخد لك ساعة كده، أو اللي هي بتريح على الكنبة اللي في اللي بتبقى قدام التلفزيون دي بره، تفتح الشيش نص كده وتروح موطي الصوت واخد بالك خالص، وتسيب التلفزيون شغال والشيش فاتح نص ايام ما كان في شيش، وتروح مدد على الكنبه بالمخده اللي هي اللي بتبقى في جنب الكنبه دي، تروح نايم النومه اللي هي ايه بتقوم رقبتك مش نافعه، تروح نايم النومه اللي هي إيه؟ على استحياء، عشان لو حد في البيت دخل شافك نايم على الكنبه بتبقى في منكش، الماما او فاهم تروح مديك باي حاجه طايره في البيت ومن على الكنبه. بس بتبقى نص ساعه عقله تروح قايم بعدها نقطه ومن اول السطر ريستارت. انا عملت كده دلوقتي، رحت فارق كرسي عربيه ومدي بعد الفصل.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. استنى بقى عشان ايه، انا بتقل انا، بس حلو الاختراع اللي انت عملته لي ده بجد. بس حاسس ان انا واقف، فاهم هتاكل ايه؟ عارف دايما باللي هو ايوه حضرتك طالب، ايوه فراخ من غير اضافه عليها جبنه وعليها زيت باكم وعليها شويه شحم. المهم يا اولاد، رقم الواتساب بتاعنا 0155955106، اما رقم التليفون 3835022. كان سؤالنا قبل الفاصل عدد العربيات الصيني او عدد العربيات الجديدة مش بس الصينية في السوق المصري بدأ يزيد بقوة كبيرة جدا. لو قلت لك احصائية تقريبا من اول السنة لحد النهاردة احنا تخطينا 58 عربية جديدة، 58 عربية، ده رقم مش قليل. كان سؤالي في بداية الحلقة، هل الزيادة المستمرة من العربيات اللي بيتم الكشف عنها في الأسواق حاليا، هل ده مفيد للسوق ولا مضر؟ هل هو مفيد لينا كواحد نازل يشتري عربية ولا مشتته؟ من وجهة نظر يا تامر، والله أنا شايف إن ده بيشتت العميل بشكل كبير جدا. أنا حاليا ما بقتش عارف إيه العربية وإيه الموديل وإيه الاسم. مساء الخير يا تامر، وحشنا جدا والله، بحبك جدا لما بتنقل من المواضيع بين الهزار والجد وترجع تاني، بحييك جدا على اللباقة في الكلام ودايما يا باشا. ده ربنا اللي بيسترها، ابوس ايدك. قال لي يا باشا مش واخد بالي ولا حاجة، ده ستر ربنا علينا. والله يا تامر مفيش حاجة خالص، بالعكس انا شايف ان الناس اصلا ما بقاش فارق معاها خالص، ولا ما بقيت تسمع لأي حد للأسف. نادرا لما تلاقي حد محترم بيتكلم عن العربيات، عشان كده احنا لسه بنسمعك لحد. الله يكرمك والله، انت راجل محترم، خدني براولي جامد قوي حبيبي والله. شكرا سيف، منور الدنيا يا تيمو حبيب حبيب قلبي والله، انت اللي جميل ودايما بنبسط برسالتك في كل حلقه. بعيدا عن نقاش بتاع زبون وكلاينت، فين الموضوع الحلقه؟ هو مفيش، بس في تشتت. انا كده الواحد مش عارف عربيه او عربيه ايه كويسه، يعني التشتت خلى المشكلة انه ما بقاش عارف ان ايه العربية الكويسة. ايه ده، في حد بعت لي حاجة بتقول لي وبنتي عندها واحدة باسمها فرح. انا بعت لك مين؟ رحاب. ايه ده رحاب؟ مش فاهم رحاب بعتها حاجة، ما مش فاهم دي هدية دي يا رحاب ولا ايه؟ هدية ما ماشي. في دوائل، ايه الشاشه دي؟ شفت يا باشا ده اختراع جديد، بشوف منه رسائل. اعتقد مش عارف نجوم فاهم قصدها ايه لما تجيب لنا الحجم ده، معنى كده ان احنا كبرنا في السن فنظرنا ضعف. ماشي، او خلينا نبص بالناحيه الايجابيه ان كاداره بتحافظ على نظر المذيعين. بس انا عجبني الاختراع صح؟ عجبني والله، يعني فكره ان المقاس ده كويس ينفع في ماشي ده كده هعمل له ريفيو. والله تموره انت مالكش حل، الله يكرمك يا باشا. مساء الفل يا تامر، انا بحب اسمعك جدا، بتسليني بشكل مش عادي. الله يكرمك، ماشي متشكرين يا باشا والله. لا بس العربيه ماشيه كام كيلو؟ ايه دي اللي العربيه ماشيه كام كيلو؟ ايه ده يا باشا الرقم ده؟ خد تعالى هنا 500,000. اللهم صل على النبي، دي ايه دي سوزوكي العربيه دي؟ بص هي العربيه دي لسوزوكي اهو، ممكن صح؟ رقم اخره 440 والله اعتقد، يعني لان تقريبا خلينا نتاكد منك، يعني ما برضو انت مصور عداد بتعامله كام الف، بس ما شاء الله. يعني يا بوب اللي بوظ معايير التقييم، يعني مش عايزين نقول كده، ده مايكل والله. يعني انا معاك ان فكرة النهاردة انها للأسف يعني الناس اللي بت بت بحاول اجملها صح؟ باين باين بقى خلاص فوتها عشان مش عارف اجملها هتلوش اصلا. انا بقول لك الحقيقه فوتها. العربيات كتير قوي يا تامر والعرض كتير قوي، بس هل اللي بيبقى طالب العربيات دي فعلا عدد كبير ولا لا؟ مساء الفل يا تموره، وحشنا جدا، قول لي اخبارك ايه، بقالك كتير ما سبقتش. دي حقيقه احنا الموسم متوقف حاليا لان في فترة الصيف بيبقى مفيش سباقات سواء الصحراوية او السباق اللي احنا بنسابقه بره. بس السباق اللي احنا بنسابقه بره احنا مسافرين ان شاء الله في شهر 9 هيعود تاني اخر سباقين في السنة، عندي واحد في شهر 9 وواحد في اول 11 وكده يبقى الموسم خلص. فان شاء الله ربنا يكرمنا كده ودعينا. ايه محتاجين نرجع بقى اليومين الجايين نتمرن شوية، ناكل اكل صحي، ننام كويس، ونبدأ بقى نصحى بدري عشان نرفع مستوى التركيز والكلام ده. قصة كده بقى معقدة أنا مقصر فيها اليومين دول بسبب كربسة الشغل وبسبب إن أنا إيه نفسي أروح أصيف مش عارف. يعني كل ما أروح الساحل أبقى رايح عندي حاجات بعملها وعندي شغل فملحقش. أنا نفسي أخد أجازة اللي هي 3-4 أيام قاعد لابس مايو على بحر عادي خالص، واخد كرسية وقاعد باكل فريسكا عادية وراجع بتغدى في البيت غدوة لذيذة واقعد بعد كده اتفرج على الفيلم ابيض واسود وكل شوية فطيرة بسطرمة اضافة جبنة وشوية لقمة قاضي بالعسل، بس مش عايز اكتر من كده. عايز رأيك في العربية اللانسر كريستالة باشا، دي عربية اسطورية عدى منها اجيال مختلفة، بيطلقوا عليها الكريستالة دي اللي بدأ من موديل 98 تقريبا لحد 2002 أطلقوا على الموديل ده الاسم ده، كان من ضمنها إيفوليوشن 5 واحدة من الأساطير 4 وبعدها الفايف من أساطير العربيات الإيفوليوشن. متسوبيشي من الشركات كانت قوية جدا وما زالت، بس يمكن راح حاليا إلى عربيات أكثر اعتمادية واقتصادية في محاولة انهم يرجعوا تاني الى الموتور سبورت الى عالم الرياضيات. الرياضيات رياضة السيارات ايه ده مع الشمس بقى النهاردة. هحكي لكم قصة النهاردة دي برضو قصة لذيذة قوي. مرسيدس بتحتفل ب 140 سنة على عمرها، فعملوا ايه، خدوا عربية اس كلاس قرروا انهم يلفوا بيها 140 مكان في العالم. 140 مكان في العالم، هتقطع العربية دي الاس كلاس الجديدة هتقطع العربية دي 50,000 كيلو لمدة 7 شهور هيعملوا كده. والعربية بتسافر بالطيران طبعا، مش بتمشي بقى من نقطة لنقطة، بس بتروح تزور معالم سياحية كبيرة. فراحوا على امريكا ونزلوا من امريكا على اوروبا ولفوا من اوروبا جايين على مصر ورايحين بعد كده الهند لفة بص اسطورية. وبيروحوا يقفوا قدام المعالم الكبيرة جدا بتاعت كل مكان في الدولة اللي بيروحوها. فمن ضمن هذه المعالم المهمة اللي معمول لها نقطة كبيرة هي مصر. العربية وصلت النهاردة وكنت أنا الوحيد المصري في استقبال مع فريق طبعا الشركة المصري، بشكرهم فريق مرسيدس يعني إنهم يعني والفريق جاي من ألمانيا، إن كنت أنا موجود معاهم كتامر. إن إحنا حلوة كتامر دي خدت بالك؟ أيوة إحنا حلاوة العنتابلي بحب الفيلم ده قوي خلي بالك. وان كنت موجود معاهم وكان ليا الحظ ان انا اسوق العربيه في الجزء الخاص بينا في مصر عند الاهرامات. البانوراما يا جماعه، في مكان في الهرم اسمه البانوراما، حته مكان جميل تحفه بجد. يعني عايز تتفرج على صور حلوه خش على الانستجرام عندي كده، بص على الستوريز هتتفرج على شويه صور لبلدنا رائعة والله العظيم. الحتة اللي عند الهرم دي بتفرج على اي حاجة اسطورة، فبنبسط انا بنبسط في اي حاجة حلوة لبلدنا بصراحة. رقم الواتساب 0155951006. النهاردة في ماتش بيقولك مهم جدا، الفريقين انا اول مرة يعني لعبوا قبل كده مع بعض يا كابتن، والله كويس ان لحقتني عشان ما جوتش. الاهلي وبرشلونه، انا اسف بارشا صح بتقولها برشلونه، هي اسمها برشلونه صح ولا برشلونه؟ شو برشا دي في تونس حضرتك تبت بارسا. ماشي اخي بقى ما تتعبوناش، الاهلي وبرشلونه ده ماتش هيلعبوا فين يا كابتن؟ لعبوا في استاد القاهرة؟ هو الماتش ده في الاستاد؟ الماتش ده فين؟ طب ما تتوهنيش، في اسبانيا؟ اوبا ايه ده والله؟ لا ده لازم نتفرج، ده هيتذاع كابتن الماتش ده. طب ده ماتش في يعني ده دوري ايه ولا ايه؟ اه ده ودي في كاس مش مهمة، بس بنلعب برشلونة برضه. الله ده ماتش حلو ماشي. حد بيقول لي انا شفتك الصبح وانا رايح الشغل، الله يكرمك يا ابني انا لسه في الشغل قاعد اهو والله. صباح الفل يا طمو، صباح الفل جاي منين يا باشا؟ صباح الفل يا باشا ماشي. الساعه ده الساعه 8 ونص تصحي ايه امريكا؟ يا اخي انا ناسى يا جماعه، خلي بقى خدت بالكم الحلقه اللي فاتت؟ اللهم صل على النبي. استنوا بقى عشان بس احداث بقى. الحلقه اللي فاتت كنا بنشوف مين بيسمعنا منين، فكل واحد بيسمعنا من مكان. لو سمحت ابعتوا لنا على الواتساب كده قول لي انت بتسمعنا منين دلوقتي، رقم الواتساب 0155 955 1006. هعمل لك هديه، ليك هديه، قول لي بتسمعني منين دلوقتي، ابعت لي على الواتساب.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: x.com/nobumafm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وهنبدأ جولة البرنامج بتاعنا في المتابعين والبيسمعونا منين. كنا بنسأل انت بتسمعني منين دلوقتي، بعت لنا على الواتساب بتسمعنا منين، لو في العربية من اي مكان في العالم ابعت لنا قول لي بتسمعنا منين دلوقتي، هعملكوا هدية بس قول لي انت بتسمعنا منين. رقم الواتساب 0155-955-1006 0155-955-1006 ابعتولنا دلوقتي.

مطرية حبيب قلبي، وأحلى سلام لجمهورنا في المطرية. مسا مسا، أنا لولو ولاء هشام بسمعك من المعادي. أهلا يا لولو ولاء هشام. هلا تامر بسمعك من مكة. ده عبد الرحمن، مساء الفل عبد الرحمن حبيبنا اللي دايما بيسمعنا من كل مكان. بسمعك في الشغل من الهرم، مساء الفل عليك. اكتبوا لنا اسمائكم يا جماعه. السلام عليكم، بحب اسمعك على طول، حقيقي شخصيه محترمه وامين في توصيل رسالتك. معاك احمد من كندا. مساء الفل يا احمد، والله حبيبي واحلى جمهور بيتابعنا من كندا. مساء الفل. والياسمينة طموره، محب من نيويورك، مساء الفل يا محب، منور الدنيا. انا بسمعك في العربيه دلوقتي من تكساس. ده عزيز، مساء الفل يا استاذ عزيز، منورنا والله. يا مساء الفل يا طموره، بعت لك من الساحل الطيب، احلى ساحل طيب، وشويه ميه فيروزيه، خدت بالك من فيروزيه دي. رضوان بيسمعنا من الشيخ زايد، من شركه عربيات، من زيكر، ما نقول عادي يعني، المشكله يعني من العربيات اللي انا بحبها على فكره جدا. في مين هشجع الاهلي النهارده؟ دي شيرين تسمعنا من المهندسين، ماشي يا استاذه شيرين، ربنا في المهندسين زحمه برضو. في محمد شلبي بسمعك من مطار القاهره. راح فين يا استاذ محمد؟ راح فين وسايبنا؟ واخر صوت بتسمعه قبل ما تمشي. انا ابو معاذ بسمعك من ام الدنيا شرقيه، وانا في الشغل دلوقتي. طب تشتغل ايه يا ابو معاذ حبيبي؟ والله معاك. ملك، مساء الفل يا ملك، بتسمعينا منين؟ طيب ملك، ملك مش قايله بتتكلم، بتسمعينا منين يا ملك؟ في انا مروح من الشغل، وده كريم حماد، وبستناك كل اربع، وبسمعك في طريق الى مدينتي، توصل بالسلامه ان شاء الله. في بسمعك من على كوبري اكتوبر، مساء الفل يا طموره، ده مكه. في الاهلي هيلعب برشلونه. طب احنا عارفين يا استاذه شيرين، وانت احنا لسه بقالنا ساعه كنا في استوديو تحليلي. في حد بيقول لي بسمعك من اليكس. دي غير اسكندريه، ايه اليكس؟ اليكس ويست ولا يكون؟ اسكت بقى عشان شكلي بعك انا، صح؟ واضح اليكس ويست دي ليه؟ ده مكان استاذه مالك، معلش يعني ايه اسكندريه شرق؟ ايه ماشي خلاص، انا ما قلتش حاجه. ماشي يا ملك، ملوكه منورانا. شيماء بسمعك من العاشر من رمضان، انت حد مميز وبحب اسمعك. الله يخليك يا رب، كتر خيرك. ايوه كده يا ملك، قول لنا من اسكندريه. هو في احلى من اسكندريه؟ كومباوند. يا اخي كومباوند في اسكندريه، معلش الولد ده اصله ما انا جايبه من على سطح. مساء الفل، اصلا لسه راكب العربيه. ماشي، طب كويس ان احنا بنيجي في الوقت. في مين مساء الخير، انا دعاء صديقة. ازيك يا استاذه دعاء؟ والله صديقة البرنامج استاذه دعاء، بتسمعنا على طول، بتلاقيها رايحه الساحل طبعا يا استاذه دعاء، دايما بتبعت لنا تقول لك انا طالع طريق الساحل. انبسطت قوي بلقطه المرسيدس. ربنا يخليك يا رب، شكرا. موكا ولد ولا بنت؟ عشان بس في ساعات اسامي بتاع. ماشي، استنى يا ابني بنسلم على الناس. متابعك على الانستجرام حبيب قلبي باشا، العيله الكبيره ده، كل الدعم. انا بسمع حضرتك كل اربع، ربنا يخليك يا باشا والله. ده مين؟ استاذ دعاء منورانا. ماشي، في مين تاني؟ استنوا يا اخوانا، اهدى عليا. دعاء بعت بتغزنا، متواجد بسمعك من على البحر. والله كتر خيرك انك تبقى قاعده على البحر، الناس بتسمع مزيكا وبتسمع حاجات وتشغلي. هنحاول بقى نخلي صوتنا شويه مظبوط. موكا وحش الكون. ايه يا عم موكا، في ايه؟ بالراحه علينا يا عم، حاسب يا عم موكا، حاسب يا عم موكا، احنا غلابه ما نستحملش الدخله دي. طموره انا بحب الستوري الله يكرمك، ربنا يخليك والله. منين يا باشا؟ مساء الفل يا طموره، بسمعك من المنصوره. مساء الفل يا تامر، انا بتابعك على طول من استراليا. باشا انت بعيد قوي، انت بعيد قوي، هات لنا واحد كانجرو. استراليا دي مشهوره بالكانجرو، صح؟ معاك ريمون بسمعك من فيرجينيا. احلى تامر، ده كومباوند ولا لا؟ استنى، ده بلد اكيد. ايه عايز ايه بس؟ انت تايه معايا، ما تتوهنيش، انا مخ على قدي. كلاس 1 في امريكا. ماشي، انت ليه محسسني ان انت حضرتك؟ انا مش شغال في سفاره، انا بالراحه عليا. ما هو لسه ملك كان بتسمعنا طلع في الكومباوند وهو

0: وما طلع في اسكندرية عادي. انا اسف سعادة الباشا، الولد ده اصله قال لي في امريكا كان عايز يكتب جنبها يا جاهل. انا اسف، بعتذر لحضرتك، بعتذر. مساء الفل يا تموره، بسمعك من زهراء ايوه كده يا باشا، الحمد لله على السلامه. استاذه دعاء مع حضرتك، بس اللي كنت في البحر انا وصاحبتي، مين انا مين دعاء مين اللي مع حضرتك؟ ايه سعاده الباشا انت هتلبسني في ايه يا باشا؟ استنى، بعت لي صوره بحر. ده في حد بعت لي صوره بحر من 3 ايام. انا مالي، هي اللي على البحر، رقم اخره 4 6 3، مش انا، انا قاعد في الاستوديو. في واحد بيقول لي بسمعك من قدام سمكه القرش. اقول له ايه؟ انا مش هقول له حاجه. ماشي يا عم، خلي بالك لا تعضك، ما تلعبش مع سمك القرش. حلو كده اهو. القرشي بسمعك من المنصورة، عروس النيل. منصورة برضو من المحافظات الحلوة. ايه اشهر اكلة في المنصورة؟ في حد عمال يبعت الاستاذة دعاء باشا اكلمها. انا ما إيه مش عارف انا عملت ايه، مش بحاول افهم، ده يكون حد معاها، ما انا مش فاهم. استاذة حضرتك مع استاذة دعاء ولا حضرتك؟ انا مش فاهم، ما تلبسوناش بقى في اخواننا، اخوانا احنا. اوبا، ده في واحد بعت لي صوره من الانستا. خدت بالك من الصوره اللي بعت لي صوره؟ خدت بالك على شفت النظره؟ ايه رايك في النظره؟ بعت لي صورتي من على الانستجرام، كنت راكب رولز رويس. عارف رولز رويس يا بنت؟ انا بقى في حاجه مجننين اليومين دول يا جماعه، النحو في ذمه الله. يا باشا معلش، احنا ما ربك كريم، ما تقفش معانا، احنا غلابه والدنيا مع بعض لذيذه. اسلام عزت من جمصه ومعايا لادا. باشا انت اسطوره، بس محدش يقدر يقول لك حاجه غير ان انت راجل اسطوره، واللادة عربيه اسطوريه. احتمال ان شاء الله، يعني بنحضر لمفاجاه وممكن تلاقونا قريب في نيويورك ان شاء الله. بنلم بس من بعض كده، اصبر يا ابني، بنسلم على الناس، مش طالع فاصل، مش طالع، ثانيه واحده بس. الناس يعني الناس بتبعت لنا، مش نحييها؟ مسا مسا على تمورة العسل، الله يكرمك يا رب حبيب قلبي. استاذ دامر، بحب اسمع حضرتك جدا، كلامك بيعجبني خصوصا. استر يا رب، طالما في خصوصا دي انا بخاف، خصوصا ما بتدخل تتكلم في الاكل. بجد يا عيني بسمعك من بنها باشا، والله ربنا يخليك، منورنا، احلى ناس في الدنيا. اصبر عشان تاخد حاجه حلوه. حاضر يا باشا، خدني معاك يا سيجوني. فين يا باشا؟ انا لسه ما روحتش حته، انا قاعد، انا لسه بقول بين لم، انت فاهم احنا جايين منين؟ احلى تامر في الدنيا، بسمعك من ايطاليا. مساء الفل يا تموره، بنسمعك من جنيفا. باشا دول اسرياء دول، خلي بالك. مساء الخير يا تموره، انا احمد ميدو، بسمعك من اكتوبر. انا اصلا ما عنديش عربيه. ماشي يا باشا، ربنا يرزقك، ايه المشكله؟ مش عيب، احنا نص كلامنا على المكرونة السباكيتي. استاذ دامر، انا بسمعك من نيويورك. ايه حكاية نيويورك؟ احنا عندنا جمهور في نيويورك يا ابني، خلي بالك. انا شايف اتمنى من الادارة تسمع ان احنا جمهورنا دلوقتي كتير في امريكا، فاحنا محتاجين نروح لهم حلقة، انا والراجل الطاهر ده. انت معاك فيزا ولا هنتصرف؟ طيب قولوا لنا بتسمعونا منين، عندنا هعمل لكم حاجة لذيذة كده، بس قولوا لنا بتسمعونا منين. كمان شوية هنطلع فاصل صغير، نسمع الاخبار ونتابع الاخبار، واول ما الاخبار تخلص ابداوا بعتولي قولولي بتتابعونا وتسمعونا منين على رقم الواتساب بتاعنا. لسه مكملين حلقتنا، واحلى جمهور في الدنيا، واحلى متابعين، واحلى عيلة اللي بتتابعنا من كل مكان في العالم، ودايما ربنا يديله الصحة استاذ جلال علام. بنلف ونطوف وندور ونروح في كل مكان عشان نجيب لكم المشاهد اللي انتوا يعني عارف الدخلة دي، احنا بقينا كده دلوقتي. فاصل صغير وارجع لكم.
1: نجوم اف ام. الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الأمريكي ترامب يقول أن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في أي وقت، ويؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
2: رئيس الوزراء يستعرض في اجتماع بحضور عدد من الوزراء البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة قرية منتجة لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية.
2: باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار، وزير البترول يضع حجر أساس إنشاء مجمع أبو طرطور لإنتاج حمض الفوسفوريك بالوادي الجديد.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للطلاب الناجحين في الثانوية العامة.
2: وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات بقطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند أغلاق تعاملات اليوم.
2: نادي موناكو يعلن رسميا فسخ التعاقد بالتراضي مع النجم الفرنسي بول بوجوبا.
1: نادي الزمالك ينفي في بال له الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.
2: طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات و2 فضيتين في بطولة الجامعات للخماسي الحديث بإسبانيا.
1: طقس الغد درجة الحرارة 34 والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. خبطني في ركبتي في يا ابني، مش كده حرام عليك والله العظيم. عارفين الخبطه اللي هي في سن الترابيزه في الركبه دي؟ حصلت معايا دلوقتي حالا وانا داخل الاستوديو. بدا دلوقتي، معلش بدا المباراه، كنا بنشوف الانطلاقه بتاعت مباراه الاهلي وبرشلونه. والله صوره عجبتني قوي، بيلعبوا الماتش في برشلونه وهو واضح ان هي مباراه وديه يعني، بس انا بحب الحاجات دي، صوره حلوه كده جميله وبتتفرج على شويه كوره لذيذه. هنتابع معاكم الاخبار كده كل شويه ونقول لكم ايه اللي بيحصل في الماتش، عشان لو حد بيتابع بيسمعنا في اي مكان. مساء الفل التموره، انا يحيى بسمعك من الغردقه وبحب استرياتك جدا حبيبي يا يحيى. انا شايف ان انتوا تيجوا تاكلوا عندنا يا تامر، احنا عاملين رقاق باللحمه المفرومه. شفت الدخله؟ الخبطه اللي في رجلي مش حاسس بيها دلوقتي، خلاص راحت، خبطت خبطه من اللي هي عارف. فرحان انت فيا؟ ماشي. عايزين نقول لاستاذ فاروق على ال في انا حته قدام الكرسي، دخلت في نص الركبه زي بالظبط لما تبقى معدي ورا صدام عربيه ويركب الهوك، في بتاع كده بيركب يا جماعه لو انت بتقطر حاجه بعربيه. بس في ناس بتركب الحاجات دي قدام ورا وانت بتبقى معدي من بين العربيات، تروح لابس فيها بركبتك. على فكره بعيدا عن الهزار يعني، هي ممكن تكسر ركبه وممكن تجيب رباط صليبي، لانك عمرك ما بتدي يعني خوانا ان في حاجه، فانت معدي بحسن نيه تماما تروح لابس فيها. فخلي بالكوا يا جماعه ان لما تركب الحاجات دي لازم تفكها بعد ما تستعملها، وما تركبهاش على اساس ان لما عربيه تخبط فيك او تقرب للعربيه تتخبط في البتاع ده. فبالعكس لو حصل لا قدر الله هتكسر العربيه، لان ده انت رابطها في الشاسيه. مساء الفل يا تموره، منور الدنيا، بننبسط جدا ان احنا بنسمعك، و هنكون بنسمعك من وين يعني؟ من ودن اكيد. طب ينفع كده؟ انا بقى بقول لك لسه مخبوط في رجلي يعني. انت مسحت المسج بعد ما انا قريتها؟ راح مسحها، شايفك ده رقم اخر 215. مساء الفل تامر، عمر عثمان، بسمعك من اكتوبر، رايح العب كوره في عربيتي. راح تلعب كوره في العربيه ازاي؟ مع عربيه بيجو 307، من العربيات الحلوه العربيه دي. رجع تاني اهو نيويورك ومعايا فيزا اهو. ماشي، اتفضل يا باشا. مش انت. مساء الفل التموره، انا بسمعك دلوقتي واحنا قاعدين في البلكونه بناكل فاكهه. انا مش هرد عليك، انا سايب. عايزك تفيدني في موضوع علبة البيئة وتقولي وتبقى عملت معايا واجب كبير جدا مش هنساهولك، لو تقولي على مكان محترم اروح اكشف عليها فيها. خلي بالك علبة البيئة مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لما علبة البيئة بتبوظ، علبة البيئة دي يا جماعة بتبقى موجودة في الشكمان، الهدف منها انها تقلل العوادم او تحديدا الكربون اللي بيخرج من نظير عملية الاحتراق اللي بتتم ويخرج من شكمان العربية. فعلبة البيئة دي مصنوعة من مواد معينة بتمتص هذه الغازات السامة وتمتص هذه المادة الكربونية اللي بتخرج اللي تأثر على البيئة وتعمل تلوث، وتحاول انها تقلل خروجها مع العادم اللي خارج. فلما علبة البيئة دي بتبوظ بيحصل ايه؟ في حساس بيبقى فيه سنسر موجود فيها، السنسر ده بيقرا نسب الكربون اللي خارجه بزيادة فبيخلي العربية فيها ظبطة مش مظبوطة. فدايما بنقول علبة البيئة ما يفضلش انها تتصلح، لان حتى لو اتصلحت او جبتها استيراد، جبتها مستعملة، انت مش عارف هي مفكوكة منين. بس اغلب علب البيئة اللي جاية استيراد من اوروبا نظير استخدامات وظروف التشغيل المختلفة، فمتبقاش بايظة قوي. لكن اتخزنت قد ايه، اتعملت ايه، انت وحظك، هتقعد شغالة كتير، هتقعد شغالة قليل، لا. خصوصا ان تجار الاستيراد دلوقتي في قطع الغيار مرافعين الاسعار قوي بجد يعني تجار الاستيراد. انا لسه قريب كنت بسأل على حاجات، ما ينفعش تكون بتبيع قطعة غيار مستعملة استيراد بتمن القطعة الجديدة وبحجة ان الجديدة مش موجودة، لا. فخلي بالك، بفضل دايما ان في علبة البيئة، او حد يجي يقولك هشيل علبة البيئة واعمل لك ماسورة دايركت ويشيل العلبة ويعمل السنسور بطريقة معينة عشان تشتغل، انت هتزود استهلاك البنزين اللي خارج من عربيتك بشكل كبير جدا. فانصح ان انت علبة البيئة ملهاش حل. انا عارف انها غالية،
ملاش حل غير انك تجيبها جديدة وتركبها. اداء العربية هيبقى كويس، صوت العربية انعم، استهلاكها للبنزين افضل، ادائها ومشيها وسحبها كمان هيكون افضل. الاماكن للأسف يعني ما عنديش مكان جامد اقدر اقول لك عليه، ما بقتش يعني فاهم. كان في زمان وحوش في صناعة الشكمانات بالاسامي، يعني من غير ما نقول اسامي، كان في زمان عايز شكمان بنروح لفلان او فلان او فلان، وكانت في امانة في الشغلانة قوي، يعني في كانت امانة في الشغلانة بشكل كبير جدا. لكن حاليا مش عارف، مش عايز اقول حاجة عشان لا اقول حلو ولا اقول وحش. طب المنظفات اللي بتباع في البنزينة فعلا بتنظف؟ بخاف منها. خلي بالكوا يا جماعة، بعض المحطات حاليا وانت واقف يقول لك خدمة مجانية من المحطة، بنكشف مش عارف على ايه، او يجي يقول لك مساء الخير يا فندم، مش عايز تحط اوكتين لعربيتك؟ مش عايز تحط منظف لدورة البنزين؟ منظفات دورة البنزين ممكن تفيد وممكن ما تفيدش، لان تنظيف دورة البنزين حط في اعتبارك الرواسب اللي هتتحط. انت هتحط منظف هيتحط مع البنزين، هينزل في الترمب، هينزل في التانك، يطلع من ترمبة البنزين، يمشي في دورة البنزين في الفلتر، يعدي الفلتر، ياخد منه اللي ياخده ويعدي الرواسب، او لو الرواسب اللي جوه التانك وقفت عند الفلتر، طيب المنظف عدى مع البنزين، كمل بعد الفلتر، عدى في دورة البنزين وعمال ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل فين؟ عند الرشاشات. المشوار اللي هو ماشي ده كله عمال يلم رواسب موجودة في دورة البنزين لأنه بينظف. طيب الرشاشات دي حجمها قد إيه؟ أو حجم البنزين اللي بيخرج منها قد إيه؟ تكاد تكون بالبلد يعني أقل من، عارفين القرم بتاع الإبرة اللي بنحط فيه الإبرة وإحنا بنخيط حاجة؟ حاجة كده بالظبط مثلا، يعني تشبيه مثالي. فتخيل الرواسب دي لو ما تتجمع عند الجزء ده هيحصل إيه؟ هو ده اللي بيسد الرشاشات أو يبوظها. فدايما بخاف من دورة التنظيف دي، إنها ساعات كتير ممكن تضر ما تفتش. طب أعمل إيه؟ في منتجات بتعلي، بفضل دايما المنتجات اللي بتعلي الأوكتين، وده إلى حد ما بيكون أفضل شوية بس ما بينظفش. لكن مع مرور عملية خروج البنزين بطريقة أسرع شوية إلى حد ما ممكن أحسن، بفضل إن أنا ما نظفش، أو أستخدم بعض الشركات بتاعت العربيات عندها مواد منظفة لدورة البنزين بتاعتهم وبيعمل ده في الصيانة بتاعته، عشان لو حصل حاجة عربيته يا باشا عنده، هو اللي حط ده جوه العربية. في بعض الأحيان لما بتحصل مشكلة في الموتور بيبدأ أول حاجة ياخد حاجة اسمها عينة من الموتور، يشوف الموتور ده دخل جوه إيه. فما تفتكرش إن أنت النهاردة الشركات هيضحك عليها ان تقول له لا والله ده انا ما حطيتش اي نوع من المنظفات او كذا للبنزين. العينة اللي بياخدها من الموتور ساعة الكشف عليها جوه الشركة بتقول محطوط ايه. فبعض هذه المواد للأسف لما بتضاف ممكن لا قدر الله لو حصل حاجة للموتور العربية تخرج من الضمان، او يجي يقولك انت عملت حاجة غلط فانت للأسف العربية برة الضمان نتيجة المادة اللي انت حطتها. مثل فولة تمورة، بسمعك من نيويورك. ايه حكاية نيويورك يا باشا؟ انا حاسس ان احنا جمهورنا كتر في امريكا قوي والله، ما شاء الله. ده حاجة ما فيهاش تهريج يعني، والله بجد فرحان يعني بجد والله. يعني يا رب اكون بجد بنقل لكم يعني ساعتين لطاف انك حضراتكم بتسمعونا من كل مكان في العالم. انا على فكرة بجد بعيدا ان انا بقعد اهزر وكده، بس بجد والله العظيم انا ببقى فرحان جدا ان حضراتكم بتتابعونا من اماكن كتير مختلفه مش بس من مصر، وخصوصا العاديين بره لما بيضاع من وقته شويه ويقعد يسمعنا، دي كبيره جدا بالنسبه لي. فمتشكر جدا ليكم، ويا رب دايما نكون كده عند حسن ظن حضراتكم، ودايما نكون بنقضي الوقت اللي مع حضراتكم ده بطريقه يعني دمها خفيف. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. عايز اسلم على دينا، بعتنا تسمعنا في دينا بتقولي انت بتدور علينا في امريكا. انا والله لا بالعكس، يعني انا لما انا بحب اتابعكم ببقى مبسوط ان انتم بتسمعوني من امريكا. دينا بتسمعنا من امريكا برضو، وان شاء الله يعني لو ربنا كتب لنا كده اليومين الجايين جينا امريكا اتمنى اقابلكم كلكم والله بجد، هبقى سعيد وفرحان جدا جدا جدا. فهقول لكم برضو لو هنعمل كده قريب يعني. كندا سلفولة باشا عشان اللي بيسمعونا من كندا ما يزعلوش. ما
انتوا عارفين انا ما رحتش كندا دي غير مره واحده بس في حياتي. خلينا نطلع فاصل. طيب في حد بيقول لي دي علامه مارد عم مارك. لا ده مش مارك ده، استنى اقول لك اسمه ايه. كان معاه موكا، عم موكا اهدى علينا. عم موكا قاعد مركز معانا. انت منين يا موكا؟ قاعد بتسمعنا منين انت؟ مش هتقول لنا اللقمه ايه؟ لسه بدري يا باشا، لسه بدري. طيب رقم الواتساب 0155-9551-006. قولوا لنا بتسمعونا منين دلوقتي. هنطلع فاصل صغير ونشوف الماتش ايه الاخبار فيه وارجع تاني لحضراتكم على طول.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين، والمباراة حتى الآن النتيجة 0-0 ما بين الأهلي وبرشلونة في أسبانيا في استاد برشلونة، واحد من المباريات الجميلة اللي فيها صورة حلوة وأداء جميل للفرقتين. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. اتفرجنا من شوية، يمكن قبل ما ندخل كان في هجمة حلوة قوي، حمزة عبد الكريم بداخل يسدد هدف في شوبير، مصطفى شوبير، من فترة صغيرة يمكن بعد كاس العالم عندنا كده حالة من ال، يعني أنا مش قادر أشوف مثلا حمزة وهو بيلعب مش مع المنتخب ومع شوبير، يعني بس مباراة إن شاء الله جميلة، الأحداث لسه موجودة. عندي موضوع سريعا كده، من المواضيع اللي يمكن عليها كلام كتير قوي النهاردة، عمالين نشوف مشاكل بتظهر في بعض السيارات من عيوب الصناعة، وبدأت نشوف فيديوهات في تعامل ما بين الشركات والعملاء. طيب خلينا نمشي كده على حاجة مهمة قوي النهاردة. لو انت عندك مشكلة في عربيتك والشركة بتاعت العربية عملت معاك مشكلة، قبل ما تعمل خناقة او اي حاجة عليك وعلى حماية المستهلك اول حاجة، وحماية المستهلك عندها قدرة سريعة جدا على الاستجابة للشكاوى في الموضوع ده. الموضوع التاني، النهاردة برضو عندي مشكلة مع شركات عربيات، ودي يمكن انا قلت يا جماعة محتاجين وانتوا بتجيبوا العربيات الجديدة هات لي معاه قطع غيار. النهاردة لما لاقي واحد عنده قطعة غيار واقفة في عربية من العربيات 3 شهور عشان بقى تجيبها له، وقطعة غيار أساسية مش كمالية، يعني إيه؟ يعني عندك قطع غيار أساسية بتيجي كده تقول لا والله دي حاجة هيبقى عليها الاستخدام كتير، فوانيس، ريدراتير، كوعت، مش عارف إيه، علبة بيئة، حاجات في المحرك في الموتور، جوانو سلندر، في في في قطع غيار وارد انها في عربيات جديده لسه تكون 1000 2000 3000 كيلو، يحصل حاجه غلط تعمل مشكله، فتبقى عندك قطعه غيار. هتيجي تقولي بقى اكرد باب مش عارف ايه، موافقك. انا دايما بقول يا جماعه وانتوا بتجيبوا قطع غيار، قطعه الغيار اللي توقف العربيه لازم تكون عندك في المخزن. لكن هتقول لي كمالية، فانوس، مش حاجة مش هتوقف العربية، انا قابل ان انا استناها، بس ما استناش برضو 3-4 شهور. فلازم النهاردة رسالتي للشركات وانت بتجيب العربيات الجديدة اللي كل يوم عاملين نتفرج عليها، بعد اذنك اعمل اوردراتك لقطعة الغيار اللي ممكن توقف العربية بتاعتك دي ما تمشيش في الشارع، فلازم القطعة دي تبقى عندك عشان ما نشوفش عربات الناس عطلانة قاعدة بالشهر 2-3 وما بتتصلحش. الحاجة التانية، انا عارف انها صعبة بس لازم يبقى عندك حلول، في بعض الشركات محترمة جدا في هذه القصة. النهاردة انت لو واخد عربية عميل قاعدة عندك اكتر من شهر، وده رقم كبير جدا، حط في اعتبارك ان الراجل ده ما عندوش عربية غيرها، هيعمل ايه؟ فلازم يبقى عندك عربية بديلة ليه يقدر يتحرك بيها، او توفر له عربية تتأجر عشان الراجل ده ما يقعدش من غير عربية في الشارع. اسرة هتعمل ايه ولحد ما انت موقف العربية على قطعة غيار وهو الراجل ما قصرش، عربية عطلت في الضمان، انت ما عندكش قطعة الغيار وهو سايب العربية عندك، ايه الحل اللي في ايده تاني يعمله؟ فارجو من الشركات زي ما بنفكر نجيب العربات بسرعة الجديدة ونعمل حفلاتها، نجيب معاها قطع غيار. ولازم يا جماعة تقولولنا، وانا مهتم بده دايما، وبعدت الشركات كتير وما زلت في انتظار احصائيات قطع الغيار قد ايه عنده في المخازن. طبعا انا عارف ان ده خطر، خطر ليه؟ هيخاف يقول لك ده. انا بقول لك الحقيقه ومش هحور ولا اكذب عليك. هكذب عليك ليه؟ دي الحقيقه. هيقول لك يعني وانت هتيجي تراجع ورا؟ بس هيخاف ان انت تطلع تقول الكلام ده. النهارده لو طلعت تقول لي قطعه الغيار عنده قطع غير قد كذا من عربيه كذا والعربيه دي عندها نقص، هتخاف من العربيه اصلا. لكن يعني اتمنى انا مش عايز ابص بالنظره اللي بس لازم تاخد بالك كويس قوي من الموضوع ده. عندي بس رساله مهمه حبيبي يا تموره، اول مره نبعت لك معاك لؤي وميدو دكاتره امتياز راجعين من شفت 12 ساعه من القصر العيني لاكتوبر. ربنا يقويكم يا رب بجد، وان شاء الله نشوفكم كده اكبر دكاتره في الدنيا ومكسرين الدنيا بشغلكم. شغلانه الطب ليها جنب انساني كبير قوي. مش هنقعد بقى نخش في الحته دي، بس انا بقول لك بجد فبحترم قوي الاطباء اللي بيبقوا بيراعي ربنا قوي في شغله. يعني البنت اللي لسه في كليه الطب اللي كانت في المول اللي حصل فيه الموضوع من فتره ده وعملت كده من نفسها، ولا بقى فارق معاها كاميرا ولا، وفي ناس ثابت بقى كل بص مش بص. حته الانسانيه دي اللي بتبقى جوه الطبيب، الحته الانسانيه عامه في اي انسان في اي وظيفه مهمه قوي، بس يمكن الطبيب ملموس قوي لانه هو التدخل فيها سريع. فتحيه لكل الاطباء وكل ما يعملوا في هذا القطاع الكبير جدا المهم، وليس فقط الاطباء والممرضين. و عندنا صديق من فين؟ اعتقد من الامارات. دي عربيتي في مصر لما كنت في عجيبه. رايك يهمني. استنى ما نشوف العربيه ايه. على فكره انا متابعك كل اربع على نجوم حبيبي والله. ربنا يخليك صديقنا من المملكه العربيه السعوديه. ده انت كنت بعربيتك في هنا في مصر باشا. منورنا والله منورنا. طب اسمك ايه عشان اسلم عليك؟ من المدينه المنوره كمان، اهل المدينه حبايبنا. طب ببعت لي اسمك بس نسلم عليك. انا بس بحب لما يعني ربنا يكتبها لنا جميعا يا جماعه نروح نعمل عمره كده. بحب جدا محمد عاطف. حبيبي يا محمد والله والله، يعني ربنا يكتب لنا عمره قريبا ونيجي نزوركم في المدينه. المدينه والله ما بهرج لما بروح هناك بعد العمره. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بنام في الاوتيلات اللي في المدينه دي نوم عميق. انا بلف يعني انتوا معايا بتشوفوا احنا بنروح كل حته في الدنيا. المدينه ما اعرفش في حاله سكينه كده بتبقى هناك، تنام نوم وتنزل في فجر تصحى على ميعاد الصلاه. لا روحانيات المدينه كمان جميله جدا جدا، الهدوء فيها سكينه. اسال الناس يا تامر هيعملوا ايه النهارده؟ هيعملوا ايه النهارده في ايه؟ مش هيتفرجوا على الماتش ويتعشوا ويناموا؟ ايه هنعمل ايه؟ مش فاهم. ايه يا باشا في ايه؟ راحه نفسيه المدينه وبركه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام دعاها بالبركه. طبعا. تنورنا يا تامر في كندا في اي وقت. وحد بعت لي بقى مهرجان حاجة فنون ده قصة، استنى هقراها لما نرجع من الفاصل بقى. مساء الفل يا تمورة، انا بستنى كل اربع. انا صابر من ابو غالب بسمعك دلوقتي انا قاعد في شغلي، وعايز اسمع حاجة لجورج وصوف. خلينا نشوف لك حاجة لجورج وصوف، بس لو لسه بتسمعنا قول لي بس عشان نخلي مساء الخير يا تامر، معتز معاك. احلى غسلة لعربيتك ده كانت من إيه؟ حبيبي يا معتز والله. فين يا نهار ابيض حبيبي والله ربنا يخليك. انا اصلا انا دي بس دي من فترة. انا اصلي من الناس يا جماعة اللي بحب غسلة العربية قوي. غسلة العربية بتفرق في نفسيتي جدا. رأيك يهمني في الأمورة. طبعا ما شاء الله زي الفل، ربنا يبارك لك فيها، واحدة من العربات الحلوة جدا، ويعني ما ومراجل محافظ على العربية وعامل شغل عالي جامد قوي ما شاء الله. ده عاطف محمد عاطف اللي بيسمعنا من المدينة المنورة. ما تقول لنا هتاك والله ما عارف يا جماعه. موكا بيسمعنا من التجمع، مساء الفل يا موكا، انت عامل موكا عامل مشاكل في التجمع. يا عم تامر فين اللقمه؟ والله ما عارف يا اخوانا، طب اقترحوا علينا. يعني اقترحوا ناكل ايه؟ طيب مش عارف، عايز تاكل ايه يا ابني؟ البتاع اللي قدامي ده حاسس ان انا واقف في منيو بتاع مطعم. طيب نطلع فاصل اخير ولا مفيش فاصل؟ مش هطلع فاصل ليه؟ استاذ احمد واقف لنا بره بعصايه، مش عارف انا شايف هو ماسك شومه باين ولا ايه، بيزعق. هاتوا اقفل الحلقه، شد منه المايك. طيب الاسبوع ده كان في عربيات جديده تم الكشف عنها. اتكشف عن عربيه اسمها اي كار، واحده من العربيات الجديده اللي في فئه العربيات الصندوقيه، سياره صينيه بتنافس عربيات كتير، بتنافس البي واي دي تاي 7، بتنافس الجي تور التي 2 التي 1 انا اسف، سواء المحرك البنزين او الدي او المحرك الهايبرد، بتنافس الديبال الجي 318، بتنافس الهافال، بتنافس البايك البي جي 30. فئه العربيات الصندوقيه واحدة من العربيات اللي يمكن الناس بدأت تحبها بشكل كبير، وانا بحب العربيات اللي هي شكلها صندوقي يعني. ويمكن الشكل ده كان المتربع عليه ثلاث عربيات شهيرة في العالم، وليس التشبيه بيهم، عشان انا بكره قوي واحد يقولك ايه دي بقى الديفندر بس الصينية، دي بقى الرولز رويز بلاش عبس، محدش يقول كده يا جماعة. ولما تلاقوا حد بيقول كده عارف تروح اسكت، مش حاجة اسمها كده، دي حاجة ودي حاجة، بلاش التشبيهات اللي بتخون القدرات الذهنية لبعض الناس. يعني ما فيش حاجة اسمها كده، شكلها بس مش هي دي اللي بقى زيها بس الصين. لا ايه التشبيه اللي فاهم؟ فمنبه يا جماعة لما تلاقوا حد بيعمل كده، عشان بصراحة صعبة يعني. المهم العربيات صاحبة التصميم الصندوقي او البو

في بعض كلها. يعني ايه هتضرب في بعض؟ يعني المنافسه بينها وبين بعض عنيفه جدا. النهارده هو نزل 200، ده راح نازل بعده، راح منزل الاحدث. بس مشكلتي النهارده في المصنع الصيني انه عمال ينزل موديلات كتيره جدا في العربيات في الفئات، فبيخلي اللي اشترى الفئه اللي قبلها عامل زي اللي منزل التليفون وبعدها البرو وبعدها البرو ماكس بعدها راح منزل اللي بعده. فانا مش لاحق، لازم تديني نفس للعربيه تاخد الدوره بتاعتها الطبيعيه. كنا زمان بناخد ال4 سنين وبعدين نشوف الفيس ليفت، او 5 سنين ونشوف الفيس ليفت وبعد كده نشوف موديل جديد. مستحيل النهارده انت شايف ده. فبقى العميل اللي بيشتري عربيه النهارده بعدها بسنه يلاقي عربيه جديده او شكل جديد او موتور جديد او تقدم تكنولوجي سريع جدا. انا من وجهه نظري ده ظالم العملاء وظالم هذه الصناعه. ودي رسالتي عمال اقولها للمصنع الصيني دائما، استنى، خلي العربية اللي بيشتريها منك يبقى عنده ولاء لهذه العلامة. انت النهاردة لما يحس ان اشترى عربية وبكرة رحت منزله عربية تانية جديدة اجدد منها، فانت موت له سعر عربيته وحسسته ان عربيته قديمة هو لسه مشتريها بقى لها سنة. اتمنى اللي انا بقوله ده ممكن يبقى، بس لازم ناخد بالنا منه. عشان كده المصنع الاوروبي واخد باله قوي من الجزء ده، واخد باله قوي من الجزء ده. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده. الحلقه الجايه عندنا مفاجآت كتيره، خليكم دايما متابعينا وخليكم موجودين معايا على الانستجرام. عندي اليومين الجايين حاجات هتعجبكم قوي ان شاء الله. ودايما بنتابع اخبار السيارات وما يحدث في سوق السيارات. ما زال المباراه لسه موجوده بس مش عارف النتيجه كام، هنطلع نتابع كده واكمل معاكم بقى ايه بعد شويه في بقيه البرامج اللي موجوده. هتكمل معاكم كمان نعرف نتيجه المباراه، وانا بقى على الانستجرام اقول لكم ايه الاخبار. السلام عليكم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وخطر بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: دلوقتي جي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي مشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وحلقة جديدة من بينه وبينها. الحقيقة موضوع النهاردة موضوع كلنا بنمر بيه وكلنا بنستغرب لما طرف من الطرفين بيتعرض له أو بيتغير بسببه، وهو الفلوس بتغير الراجل أكتر ولا الست؟ يا مساء الفل يا أحمد.
2: مساء الفل، معاكم أحمد الهواري ويمنى علي. بينه وبينها كل أسبوع عندنا موضوع يهم الراجل والست، بنناقشه من وجهتين النظر، الراجل والست، الزوج والزوجة، الحبيب والحبيبة، الخطيب وخطيبته. النهاردة السؤال مع أقرب شوية، مين ممكن يتغير أكتر لو جات له فلوس في وسط العلاقة، الراجل ولا الست؟ طبعا وجهة نظري المتواضعة التي لا قيمة لها على الإطلاق إن التغير بيبقى عند الست أكتر، لأن دايما الراجل هو اللي بيبقى يعني ده المعتاد إن هو اللي بيبقى بيشتغل أو عنده فلوس، فلما بيخش أي راجل داخل يتجوز فلازم يبقى مقتدر إنه يفتح بيت أو إنه يجيب كذا أو إنه يجيب كذا، فبيبقى هو اللي عنده فلوس فبتبقى شخصيته هي هي.
1: احنا مش بنتكلم على الفلوس العادية
2: دي. ماشي، ما انا بتكلم ان هو كده كده في العلاقة ان الراجل المفروض او المعتاد او الطبيعي في حالات طبعا مش كده، ان الراجل بيبقى عنده فلوس اكتر ايا كان بقى هي اكتر قد ايه، يعني هو في الاخر الست في الغالب عايشة في بيت ابوها او ما عندهاش المقدرة المالية يعني زي الراجل، ان اللي ما عندوش مقدرة مالية مش عارف يتجوز فما بيتغيرش، لكن الست بتبقى ما مسكتش فلوسها، بتبقى عايشة في بيت أبوها، لو نتكلم في سن صغير عايشة في بيت أبوها فهي فلوس أبوها، ما عندهاش فلوس شخصية بتاعتها أو رقم كبير، فيمكن لما تمسك الفلوس أو يجي لها فلوس شخصية بتاعتها تبدأ نظرتها للحكاية تختلف، تبدأ تفكر بقى هو أنا المفروض أعمل إيه، فممكن ده يظهر تغيرات في شخصيتها. دي وجهة نظري يا أستاذ، لو ما عجبتكيش ممكن
1: أمروح عادي. طبعا أنت شايفني ساكتة فقلقت.
2: ممكن أمروح عادي.
1: أنت شايفني ساكتة فقلقت.
2: يا جماعة احنا يعني أنا في ماتش الأهلي وبرشلونة.
1: الماتش طيب أخباره إيه؟
2: ماتش الأهلي وبرشلونة شغال، هو لسه الشوط الأول خلص 2-0 لبرشلونة، فأنا عادي لو مضايقك ممكن أطلع أتفرج على الماتش
1: وكمل. لا مش مضايقني، بس احنا دايما بنسمع إن الراجل هو اللي بيتغير أكتر. ليه بقى؟
2: اتفضلي قولي.
1: ومش شرط إن تكون طبيعته كده. لا، هو الفلوس لما بتكتر في ايد الراجل بتلاقي بقى
2: بومبو وصواريخ ويروح الملاهي
1: لا لا لا بتلاقي ايه. هو على فكرة بالمناسبة يعني قبل ما نتكلم الراجل والست، هو مش بتكتر فبتعمل عيب في شخصية البني ادم، لا هو العيب بيبقى موجود اكتر اصلا، يعني هو موجود بس كترة الفلوس في ايد البني ادم بتبين العيب ده. ده وجهة نظر. يعني انا مثلا واحدة طماعة فجالي فلوس فبقيت أطمع أكتر، واحدة فيها أي سلوك بقى سيء هو موجود فيها أصلا بس كتر الفلوس في إيدي بتبين عيوبي أكتر، وما ببقاش بقى خايفة على حاجة ولا خايفة على حد، أخسر اللي أخسره، أغير دايرة صحابي، أغير مش عارف إيه، هتخانق مع جوزي أتخانق مش مشكلة، ما أنا واحدة بقى معاها فلوس. والعكس صحيح، الراجل لما بيمسك فلوس أول حاجة بيعملها بينزل بقى إيه، يروق على حاله، تغيير عربية، يلبس حلو قوي، يغير دايرة صحابه. خليني أكمل. يغير دايرة صحابه. عيب إنه يغير دايرة صحابه.
2: ما قلتش غير دايرة صحابه، أنا قلت عيب قبل يغير. لا قلت عيب قبل دايرة صحابه.
1: لا لا لا
2: قلت عيب إنه يغير عربية أو يروق
1: على حاله. من حقه يستمتع، ولكن مش من حقه يتغير على الأشخاص اللي كانوا معاه وهو بني ادم معقول الحال او ميسر الحال او
2: ما قلتش ليه ان الراجل لما ربنا بيوسع عليه اول حاجه بيعملها مراته وعياله
1: بيغيرهم ده اول حاجه اول كلمه الراجل بيقولها. لا بجد الراجل لما بتكتر في ايده الفلوس لو مراته ضايقته يا عم اجيب غيرها اتجوز عليها خلاص، واحد مقتدر. الفلوس بتقوي الست بشكل وبتقوي الراجل بشكل اخر، بتقوي الست في استقلاليتها بقى وتحس ان هي متأمنة وفي ظهرها فلوس وعيالها هيكبروا.
2: طب يعني في الاخر الستات اهو
1: لا مش بيتغيروا بس بيحسوا بالقوة والأمان.
2: طب ما هي القوة بتغيره،
1: انما الراجل تلاقيه سبحان الله بيتشقلب بني ادم تاني هوب، وتسأل بقى اللي حواليه هو ايه اللي حصل له، اه لا يا عم، ده الله يسترها عليه، ده بقى غني فما بقاش يجي يقعد معانا. المهم مش هنبدأ المشكلة يا أحمد من دلوقتي.
2: ما فتحتش بقي على فكرة.
1: لا بس بصيت لي يا جماعة اللي مش شايفيننا، بص لي وعمل إيدي يمين وشمال، عارف الاعتراضي
2: بعد ما فتحتش بقي على فكرة والله.
1: خلونا نطلع فاصل، مستنيين تليفوناتكم على 38 35 0 22 ورسائلكم على الواتساب 015 59 52 1006.
2: سؤال عايزين ناس تقول لنا اجابات او رايهم.
1: هل الفلوس انا سؤالي بقى اختلف، هل الفلوس بتكشف الشخصيه على حقيقتها؟ لا
2: بس ما تخليوش يختلف، بس عايزين السؤال الطبيعي.
1: الفلوس هل بتغير الراجل ولا الست؟
2: هل الفلوس اللي بيجي له فلوس بتغير، مين بيتغير اسرع، الراجل ولا الست؟ مستنيين تليفوناتكم.
1: والله بتكشف الحقيقه، مفيش حاجه اسمها بتغير.
2: اطلع فاصل يا عم. لو

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها، احمد الهواري ويمنى علي. وحلقه النهارده او سؤال النهارده بنتكلم فيه مين اللي ممكن شخصيته يتغير او يتغير على الطرف الثاني لو جات له فلوس او مسك فلوس كتير، الراجل ولا الست؟ وكالعاده انا شايف وجهه نظر، وكالعاده يومنا شايف وجهة نظر عكسي. بس خليني أقول لك، أسألك سؤال، سيبك من مين يتغير، خلينا نهدى. بس هو الست لو جالها فلوس كتير، خلينا نقول إن هما الاتنين مش هيتغيروا، هما الاتنين كويسين وحلوين وهيكملوا مع بعض. هو الست لو جالها فلوس كتير أو الراجل جاله فلوس كتير، حال البيت والأولاد وكل البيت هيتبسط مع مين؟ مع الراجل.
2: يعني هنقول هيتبسط مع مين؟
1: يعني الراجل لو جات له شوية فلوس حلو، مش هنقول بقى هيتغير ولا هيتجوز ولا كل الكلام الفاضي ده، البيت كله هيستفيد، هيروق على الاولاد وهيروق على المدام وهياخدوا بيت حلو وهيجيب عربيه لمراته ويجيب عربيه تودي الولاد المدرسه لكن الست لو جالها فلوس ومش هنقول انها هتتغير، يعني هتحطها في البنك تربطها وديعه ولا تروح تشتري بيها ذهب ولا تشتري بيها الماس ومحدش هيستفيد.
2: طب ما تيجي نشقلب الموضوع، لو الراجل مش معاه فلوس والست معاها فلوس كتيره قوي
1: مش هتديله؟
2: مش هتديله؟ يبقى لا، يبقى العيب
1: هتديله؟ انا اسالك انت.
2: طبعا
1: هتديله؟
2: طبعا، لو ست اصيله ومتربيه وشبعانه اول حاجه هتعملها ان هي تظبط بيتها وجوزها.
1: هتعمل ايه؟ هتديله ايه؟
2: مش هتديله مصروف؟ لا مش هتعمل كده، عشان الراجل بيستكبر الحته دي، انا راجل ما باخدش من مراتي.
1: طبعا.
2: بس هتهيئ البيت ان يبقى في ظروف لذيذه.
1: هتدي البيت وش نظافه؟
2: طبعا هتدي البيت لا احمد، هتهيئ البيت ان الولاد يبقوا عايشين مرتاحين، ان يبقى عندها حد هتهيئ كل المود انه يبقى البيت ده مستقر. مش هتروح تقول له اتفضل مصروفك بتاع النهارده عشان تنزل ولا تروح الشغل ولا كذا، ولكن هتظبط اموره، هتجيب له هدايا، هتدي له فلوس بطريقه اندايركت، هتعمل بقى كذا حاجه. الست كده بدليل لما اتكلمنا مره في حلقه قلنا ان في ستات كتير جدا بتنزل هي تشتغل وجوزها قاعده في البيت.
1: ماشي، وده غير مقبول ومش منطقي ومش صح.
2: يعني اقصد اقول لك طبعا
1: تشتغل وجوزها قاعد في البيت ده مش في ناس بتساعد.
2: دايما الست تقول لك ايه، انا عايزه بيتي يبقى مستور، انا عايزه بيتي ما يبقاش ناقصه حاجه. ده اللي احنا دايما بنسمعه، الست عايزه بيتها مستقر. وطبعا ده احنا بنتكلم هنا على الستات السويه، ولكن طبعا في ستات بتمسك فلوس بتنسى وبتعمل، واول حاجه طلقني، وبيجي لها حاله من القوه وايه بقى عدم الرضا على حياتها بشكل عام، بتتلخبط. بس احنا بنتكلم هنا انه الاساس التربيه. الاب والام كانوا بيقولوا لك ايه وانت صغيره؟ مطلعين فيكي او جواكي الرضا قد ايه، انت شبعانه قد ايه. ومش الشبع ده يا جماعه مش لازم اكون مولوده في بقي معلقه ذهب زي ما بنقول، ملهاش علاقة تماما. ياما ناس بسيطة جدا جدا جدا وبتطلع آخر شبع وما بتبصش لفلوس غيرها، ما بتبصش على حياة غيرها. كتير بنشوف النموذج ده، فده ملوش علاقة، ده علاقته التربية. ما تسألني شو أنا بتكلم أكمل كلامي. ده علاقته وأساسه التربية، عشان ما خلصتش كلامي. نرجع تاني. بص مش هحلك والله، اللي عايز أقوله هكمله. التربية ثم التربية ثم البيت اللي أنا اتولدت فيه. أنا شفت أبويا إيه؟ شفت أمي عاملة إزاي؟ هل أمي كانت ست طماعة؟ هل أبويا كان راجل اللي بيشوف الفلوس فين ويجري وراها؟ ولا الناس دي كانت شبعانة ومش شبعانة؟ هرجع أقولها إني معهم فلوس كتير ملهاش علاقة. بنشوف ناس بسيطة جدا جدا جدا ما بتبصش على فلوس غيرها، وبالعكس تقول لك يا رب زيدوا وانا من ضمنهم، يا رب زيد الناس دي وانا من ضمنهم. ناس كتير وتلاقيهم ناس بسيطة. انا شايفة ان الاساس في الحتة دي التربية والقناعة والرضا، وشكرا.
1: خلاص كده؟
2: طيب
1: عساك شوية. هو لو الست مرتبها اكتر من مرتب الراجل او بقى دخلها او مرتبها، مش هقول بقى جالها فلوس كتير وبتاع، كلام مرتب اكتر من الراجل، ما بتتغيرش؟ ما بتحسش انها الاقوى؟ او الاعلى او او اللي انا اللي انت ما لا انا اصل انا هجيب لنفسي انا ما طلبتش منك اصل انا لا انا هعمل لنفسي اصل انا هبعت اجيب على حسابي.
2: انت سالتني سؤال عشان اجاوب ولا عايز تكمل موضوع؟
1: لا اسالك سؤال عشان تجاوب.
2: ان هي تبقى ست قويه ده مش شيء مرفوض على فكره.
1: ايه قويه دي؟
2: انت بتقول الست بتحس بايه؟ انا بقول لك الست لما بتمسك فلوس ممكن تحس ان هي ست قويه، ممكن تحس بالاستقلاليه. هي في بعض السيدات بيحسوا.
1: انا مش عايز بعض، انا عايز السواد الاعظم، ماليش دعوه بالبعض.
2: لا،
1: انا مش
2: جاي اتكلم السواد الاعظم الطبيعي. لا ولا بتتغير ولا بيهزها اي حاجه، مفيش اي حاجه بتهزها خالص. الست السويه اللي شبعانه المتربيه بس، مفيش ولا فلوس ولا غير. بالعكس بتفكر بقى تبني بيتها بشكل ألطف، لو عندها مثلا عيلين بتحب تجيب يعني بتحب بقى تعمل حالة من الاستقرار زيادة. وبقى في ناس تقولك ايه، لا اول حاجة بتعملها تقول له طلقني في اول خناقة. ما حصلش، ما فيش ست سوية بتعمل كده.
1: تعني الرسائل رقم اخره 58 بدون ذكر اسماء. انا في شاب دخل بعت لي على الفيس يتعرف عليا بالصدفة، عرفت انه قدي في السن او اكبر مني بكام شهر، بس بيشتغل شغلانة محترمة وشكله لحد ما مقبول. انا عجبت بيه وارتحت له، قررنا نتعرف على بعض، بس طلب يشوف صورتي وانا رفضت، ومن بعدها خد جنبه وكل يوم بشوفه اونلاين قدامه عادي. انا برغم اني مرتاح له بس كرامتي مخلياني استحالة ابعت له واقول له ليه واخد جنبه ومتجاهلني كده، بس عايز اعرف ده معناه ايه. هو دي ضلت طريقها من الاستاذ اسامه منير. جت عندنا بس خلينا ارد عليها رد بسيط قوي. هو انت قلتي في كلامك انا شفت شكله فشكله مقبول، تمام. هو بقى مش من حقه يشوف شكلك ان شكلك مقبول؟ هو قالك ابعتي حاجه لا سمح الله مش مظبوطه؟ هو قالك ايه؟ عايز يشوف شكلك طبيعي، انت بتنزلي في الشارع، ما قالش حاجه ما برايفت. طبيعي ان حتى اللي بيجي يتكلم مع حد طبيعي بيحط صورته على الواتساب، بيحط صورته على الفيسبوك. هو انت بتكلمي الناس ليه طيب؟ لو انت ده ضد اخلاقياتك ليه اتكلمتي معاه؟ ليه فتح حوار معاكي فوصلتي لمرحله الاعجاب وكذا وكذا وكذا؟ انا مش شايف ان هو طبيعي ان انا بكلم حد ابقى شايف شكله ايه. ليه ببصيه مستغرب؟ طبيعي ان انا عايز اشوف شكلك، مش عايز اشوف حاجه وحشه. ما انت بتنزلي بتروحي السوبر ماركت بيشوفوكي، بتنزلي بتروحي الشارع بيشوفوكي، بتروحي شغلك بيشوفوكي. انا عايز اشوف العادي الطبيعي النورمال، ملامح وشك بس، مش طالب حاجه زياده. فاعتقد
2: انا ضد اصلا التعارف على السوشيال ميديا.
1: خلاص بقى، وان حصل بس بقى نتكلم بقى كلام منطقي، وان حصل خلاص يبقى بالمنطق. الرسائل راحت فين؟
2: شفت انت هنكت مش عارفه ليه
1: بصراحه. راحت فين؟ هنكت بصراحه من الفكره. في رقم اخره 63 بيقول انا مريم، حبيت امسي عليكم وعلى المشاهدين. على حسب الانسان وطبعه واحتياجه، بس من وجهه نظر اللي بيتغير بيبقى انسان مستوي نفسيا
2: بالزبط.
1: وفي حاجه غلط اكيد، لان المفروض يتغير للاحسن ويبقى انسان كويس وكريم.
2: مظبوط، ده اللي انا بقوله، ده اللي انا قلته على فكره.
1: متاكده؟
2: طبعا، انسان غير سوي وانسان مش شبعان بس.
1: ماشي. زيد من تونس، كل سنة وانتم طيبين. وعلى ذكر المال، فإنه يمكن أن يغير الرجل والمرأة معا، لكن المال. بص زيد بيديني درس لغة عربية كل مرة بجحبت. ولكن المال في حد ذاته لا يصنع شخصية جديدة بقدر ما يكشف ما كان موجودا فيها ويضخمه. إذا كان الإنسان كريما فقد يجعله المال أكثر عطاء وإحسانا، وإذا كان أنانيا فقد يجعله أكثر استعلاء وبخلا، وإذا كان ضعيف الشخصية فقد يشعر الشخص بقوة زائفة فيتسلط على من حوله، وإذا كان متزنا يصبح المال عنده وسيلة لا غاية. أما الفرق بين الرجل والمرأة فلا يصح أن نقول أن المال يغير أحدهما أكثر من الآخر على إطلاقه. الاختلاف غالبا يعود إلى التربية والشخصية والقيم وطريقة التعامل مع السلطة والاحتياج.
2: هو عمل ترانسليت لكلامي بس باللغة العربية.
1: والأهم أن المال قد يغير العلاقات الزوجية بصورة خاصة، فحين ينتقل أحد الزوجين من الحاجة إلى الاستقلال المالي أو من الفقر إلى الثراء، قد تتغير طريقة نظره إلى نفسه وإلى شريكه. والله أستاذ زيد أنت بتديني درس لغة عربية، رأي محترم، وإن كنت يوم نتهت مننا بس رأي محترم. طب خلينا نطلع فاصل، لسه عندنا رسائل كتير ومكالمات كتير وحاجات كتير قوي نقولها، بس خلينا نطلع فاصل بسرعه ونرجع تاني عايزين رأيكم مين بيتغير لو مسك فلوس اكتر،
2: ممكن
1: الراجل ولا الست؟
2: ممكن نغير السؤال.
1: خلينا نغيره الفصل الجاي.
2: ماشي
1: انا معاكي، بس خلينا نوصل للمرحلة دي وبعدين نعدل بقى في السؤال. مستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 38350022 واتساب 0155955006. مين بيتغير اكتر من الفلوس؟
2: حفظت الارقام يا هواري ولعبت معاك، الله اكبر.
1: الراجل ولا الست؟ جاب لنا تابلت جديد. نطلع فاصل.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت؟

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عايز اقول لكم ان النادي الاهلي جاب جون، زيزو جاب جون، النتيجه بقت 2-1 الاهلي وبرشلونه، كاس خوان جامبر. شيء لطيف، يعني شيء لطيف ان انا مش عارف اتفرج على الماتش بس مبسوط.
3: مش
2: إن
3: عارف تتفرج على الماتش؟
2: ان احنا في بنلعب في كامب نو ويمكن نجيب الجون الثاني كمان ونتعادل.
3: يا ابني ركز في اكل عيشك يا ابني، يا ابني يا ابني احنا جايين نشتغل يا ابني، مش جايين نتفرج على الماتش.
2: مركز معاكي تليفون؟
3: معايا خالد. خالد من القاهره، يا مساء الفل يا خالد.
4: مساء الفل عليكم،
3: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله كله تمام. انا بتعجبني مواضيعكم جدا على فكره.
3: مرسي جدا يا خالد، كلك ذوق.
4: بحب الخناقات كده.
2: والله انت تحب الخناقات عشان بتتفرج، انا اللي بتعور في الاخر بروح الشغل مورم
3: يا احمد. والله ما خناقات،
2: احنا بس في الاخر محدش بقى فاهم مع حاجه عم. انا اللي بتضرب في الاخر، انت فرحان بالخناقات.
4: ما لازم انت اللي تستحمل وتصالح برضه.
2: تمرتك فين يا خالد؟ انت متجوز؟
4: انا متجوز بقى لي 5 سنين كده، انا عندي 40 سنه.
2: طب يعني عندك نفس الاصابات، نفس السجل الطبي.
4: بس عليكها برضه، ما يعني ما ينفعش تفضل كده.
3: برافو عليك. طب ايه رايك في موضوع حلقه النهارده؟ الراجل ولا الست بيتغيروا بعد ما يمسكوا فلوس كتير؟
4: والله هو احيانا يعني انا شفت كيسز كتير قبل كده ان الست، يعني انا هقول الاثنين يعني عشان ما تزعليش. ان الست،
2: لا ما تقولش الاثنين، قول اللي شفته.
3: انا معاك،
4: لا انا محتاجه اقول كل حاجه. الست ساعات بتتغير لو هي حاسه ان هي، يعني في واحده ساعات عايشه مع واحد بالعافيه علشان هي ما عندهاش مصدر دخل.
3: صح،
4: حلو،
3: صح.
4: وهو بيبقى يعني مستغل ده كمان، ودي شفتها في حاجات، يعني مش هقول ان هي طبعا معظم غالبيه، بس
3: موجوده كتير. صح، مظبوط.
4: فدي اول ما بتبدا برضو تشتغل ده بيقويها شويه، وده حقها، مش حاجه،
3: ده مش حاجه عيب ولا حاجه. صح،
4: ده بيقويها شويه وهو بيبدا يحس ان لا ده هي كده بقى عندها، دي كده ممكن تستغنى عني ده. فيا اما بيرجع يتظبط تاني، يا اما خلاص العلاقه بتبوظ وهي بقى تستقل، ويعني ايه بغلب معاها دخل وتبدا تصرف على اولادها، هم يشتركوا بس عاده ما بيشتركوش، يعني هي اللي بتصرف ساعتها.
3: صحيح.
4: وفي كيسز ثانيه لا عادي، ساعات الست بيبقى عندها دخل اكتر من الراجل بشويه، نتيجه ميراث، نتيجه حد بيساعدهم ايا كان. ولا بصراحه بتساعد في اللي تقدر عليه، حتى كده؟ لو مثلا هتجيب لبس لاولاد، حتى لو هتاخدهم تفسحهم مصيف حلو. يعني مش لازم تقعد تدفع حاجه في الاساسيات بتاعه البيت، مثلا اكل وشرب او كده، ولو احتاجت هتعمل يعني. بس بتحاول تعمل على الاقل شويه رفاهيات زياده، تعلي المدرسه شويه، في حاجات من دي بتبقى ظريفه.
2: ده كل انت بتقوله ده مش ذاكره ولا حاجه شفتها؟
4: لا بقوله ده، لا دول شخصيات انا عارفها الحقيقه.
3: موجودين
2: يعني، هو مش وجهه نظر.
3: لا يا بابا، دي حالات يعني موجوده يا بابا.
4: اكيد دي حالات موجوده في الكوميونتي بتاعي، ممكن ما تبقاش موجوده في كوميونتي حد
2: شفتها يعني بس
4: لا دي حاجات انا شايفها حواليا. الناحيه الثانيه بقى الرجاله، في رجاله لما يبقى معاه فلوس اكتر، اكيد ممكن يحاول يعلي مدارس اولاده، يحاول يهتم بتعليمهم اكتر، يحولهم من مثلا من مدرسه لمدرسه اعلى، يحاول يسكن في مكان احسن شويه، يجيب عربيه احسن، ده برضه ما فيهاش مشكله. يعني بنفكر نوعا ما، انا لو
2: بفكر في اولاده
4: بفكر في تارجت العيله، انا عايز
2: اجيب لهم ماما احلى.
3: حلو. انت احنا النهارده بنتكلم على الطبيعي يا خالد، اللي انت بتقول عليه ده كله ده للناس الطبيعي. طب خلينا نتكلم في الحاجات السلبيه. الراجل اللي اول ما بيمسك فلوس بيتغير وبيغير دايرته، وفي كتير كده. اوكي،
4: بيفكر في الجوازه الثانيه على طول.
3: على طول اول حاجه يقول لك انا
4: في الكوميونتي بتاعي
3: على طول، اول ما يتخانق مع مراته، لا ده انا اجيب ستك والكلام اللي احنا بنسمعه ده.
4: لو بيروح ينفذ على طول
3: يا باشا مستقوي.
2: ايوه يا جماعه، هو بيابجريد، بيجيب لي ولاده عربيه حلوه، مدرسه حلوه، ماما حلوه،
3: كله حلو. الراجل ممكن اسالك سؤال يا خالد؟ من وجهه نظرك المشكله هنا بتبقى في التربيه ولا دي حاجة فيه أصلا واللي بتظهرها الفلوس؟ يعني دي مشكلة في البني آدم ولكن هو غير قادر على إظهارها لأن ما فيش الوسيلة اللي تخليه يظهر عيوبه دي، وأول ما بيمسك الفلوس بتلاقي بقى كل الحاجات المشاكل النفسية اللي فيه بتظهر. فين المشكلة هنا؟
4: أنا معاكي طبعا.

0: بيضطر يعمل الخطوه دي مره تانية؟
1: مش بيضطر، هو بيختار، هو مفيش حاجه اضطرار، هو بيختار يعني هو بيختار لا لا انا كده حياتي مش حلوه، انا عايز حياتي تبقى احسن، انا دلوقتي عندي كذا سنه ويعني انا شايف ان انا ممكن احسن حياتي بشكل معين فاحسنه حتى لو مش مع الشريك ده.
0: خلينا بقى نقف هنا يا خالد، يبقى هو هنا في الاساس عنده مشكله، ولكن قله الفلوس ما كانتش مدياله القلب انه يعمل الخطوه دي مره تانية، يبقى هنا الفلوس هي اللي شجعته يظهر المشكله دي وينفذها فورا، صح كده؟
1: هو يظهر حل المشكله او يقدر يحل المشكله،
0: يحل المشكله
1: فلا عنده حل ينفع يستخدمه فيجرب.
0: الفلوس بتغير الشخصيه يا خالد من وجهه نظرك؟
1: في حالات كتير وعلى حسب برضو الشخص نفسه، بس تغيرش الشخصيه نفسه. مش عارف، الشخصيه دي صعبه برضو،
0: صعبه
1: يعني هي ممكن تغير شويه سلوك، هيقعد مع ناس تانية غير الناس الأولانية نتيجة ان برضو الكوميونيتي بتاعه اختلف. ما دينا برضو يعني هو راح قعد كان ساكن، انا كنت ساكن سيرو زينب يعني ماشي مع كامل احترامي، لكن مثلا حي شعبي وبعد كده راح ساكن مثلا في مكان تاني عالي جدا، فهينزل لصحابه بتوع السيدة بس ممكن ينزل لهم مرة كل شهر، ما فيش مشكلة يعني برضو هو كده اصيل وما فيش اي مشكلة
0: بالزبط.
1: بس معظم حياته هتبقى مع الناس اللي
0: الجديدة
1: وده برضو طبيعي،
0: وده
1: يعني
0: طبيعي.
1: مش حاسس ان ده غلط
0: لكن ما يستعرش منهم زي ما بنقول، لا ده ما اعرفهمش، انا ما اعرفش انا كنت فين، انا
1: لا دي ناس بقى غير سوية بصراحة.
0: والله يا خالد ربنا يرزقنا جميعا.
2: انت مع يا خالد ان ممكن حد يتجوز ست تبقى اغنى منه او قدرتها الماليه اعلى منه؟
1: انا شخصيا ما احبش ده، بس ممكن طب يعني برضه مش بكتير يعني برضه يعني ايه ما ينفعش يبقى الفرق
2: لا ما كان فرق شاسع اكيد مش فرق
1: لا والدي الله يرحمه كان محامي، كان دايما بيديله قواضي اسمها عدم تكافؤ. يبقى في فروق اجتماعيه او فروق ماديه كبيره، ووافقوا يتجوزوا وبعد فتره يحسوا ان
0: لا احنا مش شبه بعض،
1: عندنا مشكله سواء في التعليم او اجتماعيا او ماديا
0: طبعا. لا دي
1: الجاب الكبير وحشه، ووحشه كمان للعائلات، ما العائلات بتبقى برضو عايزه يعني تندمج مع بعض، هنلاقي ناس بتصيف هنا وناس بتصيف هنا ودول مش شبه دول، لا الموضوع ما بيبقاش
0: دايما هنحس ان احنا مش على وفاق يعني، صح كده؟
1: يعني في فروق قليله معقوله ده بيبقى كويس عادي.
0: يلا ربنا يكرمك يا خالد، وان شاء الله دايما
1: دايما معاك، ودي هتلاقوني معاكوا على طول ان شاء الله.
0: تنورنا، ميرسي يا خالد قوي، شكرا ليك.
1: شكرا جدا ليك،
0: شكرا ليك. يبقى انا كده انا شايفه كده ان الموضوع ملوش راجل ولا ست، هو بقى تربيه وبيت اتبنى بقى فيه الاصول والعادات والتقاليد، وانك لازم تستحملي جوزك لو ما معهوش فلوس، والزوج كمان لو مراتك معاها فلوس ما تميلش عليه، هي بتبقى حاجات نفسيه كده بنتربى عليها. وزي ما قلنا ان الموضوع ده اساسه من وجهة نظري المتواضع تربية. طيب اللي ما شافش ده قوي في بيته بتبقى عنده المشكلة أصلا جواه، ولكن قلة الفلوس بتخليه مش قادر يظهرها، مش عارف يظهر المشكلة دي، فمع وجود الفلوس بقى قلبه بيجمد. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمن علي، ومستنيين تليفوناتكم على 388-35-022 ورسائلكم على الواتساب 015-5952-1006. وسؤال حلقة النهاردة، الراجل ولا الست لما بيمسكوا فلوس بيتغيروا أكتر؟ شكرا ليكم.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلصنا خناقه واتصالحنا وتمام كويسه.
2: ده كنت بتفرج على الماتش اصلا هتمثل ليه التمثيل ده كله؟
1: طيب رجعنا تاني بينه وبينها مع احمد الهواري وابن علي، وبنتكلم النهارده مين ممكن الفلوس تغيره اكتر لو جات له فلوس كتير، الراجل ولا الست؟ وقفنا في نقطه وسط ان تربية. بدانا نروح لفكره ان الموضوع عام مش راجل ولا ست.
2: ما انا بقول لك الشخص المتربي صح، متربي على أسس معينة، البيت كان فيه حياة مستقرة معينة بشكل معين، الأب كان بيدي نصايح في مكانها، والأم طبعا نفس الموضوع، شبعان، وزي ما قلنا الشبع ملوش علاقة بالمستوى المعيشي يعني أو المستوى المادي، كل ده مهم جدا جدا.
1: طب معنا متصلة نسمع رأيي.
2: ايه كلمة قديمة جدا متصلة دي؟
1: ما هي عشان متصل اي في ايه متصلة. ست معانا ياسمينة. ياسمينة من القاهرة. ياسمينة مساء الفل.
3: جميلة مش ياسمين.
1: جميلة
3: ايوه
2: ماشي. جميلة وياسمينة الاسمين جمال بصراحة.
1: جميلة
2: مساء الوردة عليك
3: قوي يا يمنى على فكرة.
2: والله كل ذوق. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليك.
3: انا نفسي على فكره انا حامل ونفسي يبقى فيها بنت عشان اسميها على اسمي.
2: يا حبيبه الله. قلبي ان شاء الله تقومي بالسلامه.
1: لو ولد يبقى احمد الهواري بقى
3: كده. مركب اسمه احمد مش هينفع.
1: ماشي
2: حبيبتي تقومي بالسلامه ان شاء الله وتجيبي احلى بنوته في الدنيا
3: ان شاء الله يا حبيبتي.
2: ايه رايك الست لما بتمسك فلوس
1: ولا الراجل
2: بتتغير ولا الراجل؟
3: لا الراجل.
2: الله ينور عليك يا جميلة ويا ياسمينة ويا فلة.
1: ليه كده؟
3: الراجل لأن الراجل أول ما بيمسك فلوس أول حاجة بيعملها عينه بتزوغها ستاته بيروح.
2: مش عارفة ليه؟ والله بجد ليه؟
1: لا مش شرط.
2: يعني أنا عايزة محلل بجد. نفسي يحللي
3: يعني
2: الحتة دي.
3: في يوم لما هتشوف نفسها هتفكر لها في عربية.
2: أيوة ما أنا بقولك الاستقلالية دي.
3: ما مش هتفكر إن هي تبص لحد تاني.
2: صعبة صحيح. ويوم ما تتجنن خالص يا ستي هتقول لك اتطلق وعيش لوحدي انا وعيالي مبسوطين مش محتاجين لراجل. هو ده اللي بيتقال عند الست في معظم.
3: هيروح يتجوز واحده واثنين وثلاثه وهيقضيها هيبقى عايز بقى اللي هو انا عايز اعيش حياتي زي ما بيقول
2: كده. ويلبس بقى واحده اسوء ويلبس في اسوء منها اصلا.
1: طب والست وانت شايفه ان الموضوع خاص بالراجل ولا خاص بالتربيه ولا خاص بالرغبات المكبوته؟ ان مين عنده رغبات مش قادر يحققها فلما الفلوس تيجي يحققها.
3: هو خاص بالتربية
2: طبعا.
3: هو لو بني ادم متربي كويس
2: صح.
3: ويعني عنده الاخلاق وعنده الاصول وعنده اللي ان هو لا انا ما فيش حاجة تغيرني مش المادة هي اللي
2: شبعين.
3: ده مش هيغيره مش هيعمل فيه حاجة. بالنسبة له معاه كتير معاه قليل هو زي ما هو.
2: هو زي ما هو صح 100% كلامك مظبوط صح. طب اتعرضتي لده قبل كده او سمعتيه من اصدقائك سمعتيه في عيلتك شفتيه في حد؟
3: كتير.
2: ايه اللي حصل بقى يعني اقرب موقف خطر في بيتك؟
3: لا انا اقرب موقف انا اختي فيه دلوقتي
2: ما شاء الله. ايه
1: بقى احكيلنا بقى الموضوع كله.
3: ان بتاع ده جوزها دلوقتي كان اول ما اتجوزت كان معاه شقه ملكه ومعاه وشغال وكويس وما فيش اي حاجه. هو مجرد ما تعب وقعد دلوقتي اخواته ومامته كله بعد عنه وسابوه لدرجة ان هم خدوا شقته كمان.
2: اخواته ومامته؟
3: صدقي دي بقى
2: دي غريبة جدا وجديدة جدا يعني غريبة وجديدة هي موجودة وأسمع عنها وأعرف إن في أهالي بيعرفوا عيالهم علشان بيصرفوا عليهم أو علشان بيضيفوا لهم شيء مادي في حياتهم. أعرف
3: لما كان معاه فلوس وبيقبض كويس وبياخد مكافآت وبياخد مش عارف إيه كانوا بصي يعني لازم في 24 ساعة. بس مجرد ما تعب دلوقتي ويعني خلاص بقى متدين والكلام ده لا خلاص كله بقى بالنسبة لهم بقى يعني عارفة اللي بيقول لك إيه مرض معدي. لا احنا مش هن خلاص بقى انت كده بقيت حاجه بالنسبه لنا مش.
2: طب واختك
3: حلوة.
2: واختك
3: لا لا انا اختي لغايه دلوقتي يعني احنا يعني لدرجه ان هو قالت لها خلاص يعني سيبيه وخلاص عيشي انت حياتك. وعلى فكره يعني هو كمان ما بيخلفش. بس هي برضو متمسكه بيه تقول لا انا
2: اصيله اصيله ست متربيه صح
3: مش مش وقت ما كان معاه وانا كنت عارفه ان هو برضو ما بيخلفش كنت اقدر ان انا اسيبه. ودلوقتي لما اعرف ان هو تعب اقول له لا خلاص مع السلامه لا ما اعملش كده.
2: برافو عليها يعني دي الاخلاق بقى وده البيت
1: هو
2: اللي
1: هو
2: احنا بنتكلم عنه.
1: البني ادم بيبان بيبان في في حالتين
3: بيبان وقت الشده
2: طبعا
1: لا وقت الشده ووقت وقت الرخاء
2: اه يعني
1: وقت الرخاء يعني بيبان في الحالتين معدن البني ادم ان هو لو في شده الناس تتعامل معاه ازاي وانه لو في رخاء الناس هتتعامل معاه ازاي.
2: صحيح
3: وبالذات معلش انا يعني بتبقى بالنسبه لي صعب قوي لما تبقى من اقرب الناس ليك
2: طبعا يعني انا بصراحه صدمتيني يعني
3: هي بتبقى من من اخواتك من امك من الناس القريبه دي بتوجع قوي.
2: ربنا ما يكتبها على حد ويشفيه ان شاء الله ربنا يشفيه ويقف على رجله تاني ويسعدهم مع بعض. واختك بجد بنت اصيله وبنت بيت زي ما بنقول.
3: خليكي
2: شكرا يا جميله ودايما هننتظرك. انتظر مكالمتي.
3: شكرا
2: ميرسي يا حبيبتي.
1: عارفه في مقوله لسيدنا علي بن ابي طالب بتقول لا تامن لرفقه احد حتى تراه في ثلاث
2: شده
1: تصيبك شدة تصيبك
2: أوكي.
1: أو نعمة تصيبه أو جفاء بينكم.
2: صحيح
1: إن البني آدم بيبان في الثلاث مواقف دول يا أنت تبقى في شدة يا هو يبقى في نعمة يا يحصل بينكم خناقة. يبان معدن الشخص الحقيقي بقى اللي بجد.
2: صح.
1: إن أنت لو في شدة هيعمل معك إيه. طب لو هو ربنا كرمه واداله هيعمل إيه. طب لو اتخانقته هيعمل إيه. ودي الكارثة اللي إحنا عايشين فيها الفترة الأخيرة بالذات في موضوع الجفاء. احنا بنشوف حاجات على السوشيال ميديا والله الله يعني يريحنا من السوشيال ميديا ان بدات تطلع اسوأ ما في البني ادم. يعني اتنين متجوزين انفصلوا شكرا فضايح وفيديوهات
2: لازم.
1: وهي تعمل وهو يعمل والطرفين نيله واطفال تخش في الوسط وفي حاجات. تعالي نشوف اتنين اصحاب اتخانقوا فضايح اتنين زملاء واحد كان شغال في مكان ساب مكانه اطلع يتكلم على المكان
2: ده لازم.
1: لا ما هو ما فيش كده. هو ده
2: هنا بقى يا احمد مش شده تصيبه وخير يصيبك والكلام ده كله. لا لا لا لا ده مش هنا. ده تربيته اساسه ومع الظروف ظهروا العيب اللي فيه.
1: بصي
2: هو اصلا كده بالمناسبه احنا اللي ما كناش شايفين ده.
1: لا هو احنا بقى عندنا سهل وبنشوفها سهولة ان احنا ننسى. احنا بقينا بننسى. يعني اللي بيتخانق مع او بينفصل عن مراته ويطلع يتكلم وحش عنها او هي تطلع تتكلم وحش عنه هم نسيوا
2: اللي
1: كان في ايام حلوة بينهم. هو اللي بيشتم في مكان كان بيشتغل فيه فنسي ان المكان ده كان بياكل فيه عيش وكان كان ربنا بعت له رزقه على المكان ده وكان المكان ده عاش فيه فترة. هو الاتنين الصحاب اللي بيقطعوا في بعض هم نسيوا ان هم كانوا صحابه قاعدين وانتين ورايحين جايين مع بعض
2: طبعا.
1: فهو ده ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو في حاجات ما ينفعش افتكر يا ستي خلاص انا مش عايز اتعامل معاكي تاني بس مش هجرحك لان هفتكر ان كان في اوقات كويسه كانت بينا
2: طبعا.
1: ما ينفعش ان انسى كل حاجه واتعامل معاكي وكانك شخص غريب اتوحش عليكي بكل الطرق واتكلم عنك وبالسيء واعمل فيديوهات واعمل بتاع. دلوقتي الناس بقت السوشيال ميديا طلعت
2: اوحش ما فينا
1: بقت تخيل. وهو ده الظاهر وهو ده اللي طالع ودي كارثه كارثه مجتمعنا مش كده. ما هو انت لما يتصدر عن مجتمعك اللي هو المجتمع المصري المحترم المتربي اللي طول عمرنا بنعلم الناس القيم والاخلاق والتربيه والدين بنعلم كل الناس مصريين علموا كل المنطقه العربيه وكل الميدل ايست. مدرسين المصريين هم اللي علموا الناس ثقافه والادب والاخلاق. شيوخ الازهر وعلماء الازهر اللي علموا الناس اصول الفقه واصول الدين. احنا طول عمرنا شعب مصر ده حكايه
2: زي ما ليه بنقول مصر ام الدنيا وفعلا
1: لا هي مش ام الدنيا عشان هي بنقول
2: لا لا
1: هي ام الدنيا في كل حاجه. صح. احنا اللي علمنا. احنا انا مش هقول لك بقى الفراعنه واللي اتعلموا البنا واللي علموا المعمار واللي اتعلموا الطب، هقول لك حتى لحد السنين الاخيره. انت النهارده اشطر ناس مدرسين في الدول اللي حوالينا هم مدرسين مصريين، اشهر دكاتره واحسن دكاتره هم الدكاتره المصريين. الناس احنا كنا بنعلم الناس الكرم اللي بيجي لنا بلدنا، معروف ان مصر دي ام الكرم وام الدنيا. ما ينفعش اللي يتصدر عننا ويبقى المتصدر الترندات والفيديوهات. الفيديوهات دي
2: والقتل
1: لا، الفيديوهات دي ماليش دعوه بالحوادث، ما يخصنيش، دي حادثه دي خلاص ايا كان ليها ظروفها واللي عملها يتعاقب. لكن بتكلم على سوء التعامل وحاشة الأسلوب وحاشة الطبع والمنطق. إحنا مش ده، إحنا مش ده، إحنا مش الشكل ده، إحنا ولا شكلنا ده ولا تربيتنا ولا أخلاقنا ولا ديننا. مسلمين ومسيحيين مع طول عمرنا بلد بنعلم الرقي. إحنا بلد الشياكة، بلد الجدعنة، بلد ولاد البلد اللي يعرفوا الأصول، اللي يعرفوا الصح من الغلط. فاللي بنسمعه دلوقتي ده مش احنا والله، بس خلاص ان السوشيال ميديا بتصدر السيء وليس بتصدر الطبيعي او الحقيقي. خلينا نطلع فاصل، مستنيين لسه تليفوناتكم ومكالماتكم على 3835022 وعلى الواتساب 015-595-1006. والنهاردة بنتكلم عن مين الفلوس بتغيره اكتر، الراجل ولا الست.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما اعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعلم

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، هل الفلوس بتغير الراجل اكتر من الست ولا الست اكتر؟ ها
3: تعالى نقرا رسائل، عندنا رسائل كتير قوي.
2: اوكي،
3: مساء الخير عليكم جميعا، احلى احمد واحلى يمنى، منورين الشاشه. انا دكتور علي من اليمن عدن، اهلا بيكم. أهلا بكل اهلنا في اليمن، اتابعكم بشكل مستمر، وبحسب رايي المتواضع اعتقد ان الفلوس تغير الراجل اكثر من المراه، لان المراه غالبا اذا صار معها فلوس ترتاح وتستقل.
2: صحيح.
3: وتعيش بالطريقه اللي كانت تتمناها. اما الراجل اول ما تزيد فلوسه يبدا يحسبها، كم سياره، كم بيت، كم سهره، كم زوجه. فالفلوس بالنسبه للمراه وسيله للراحه، أما عند الراجل ممكن تكون اختبار للأخلاق. ملاحظة، أنا دايما منحاز للمرأة في تحليلاتي، دمتم بخير. ليه يا دكتور علي؟ ليه يا دكتور منحاز للمرأة؟
2: هي بتكشف الراجل أكتر.
3: ليه يا دكتور في إيه؟
2: بتكشف الراجل والأخلاق أكتر.
3: ليه يا دكتور؟ عندنا مين تاني؟ أنا شايفة رقم آخر 81، أنا شايفة الفلوس بتغير الاتنين، اللي بيفصل التربية ومعدن الشخص. يعني أنت شخص بتحب الخير وبتوسع اللي حواليك، وشايف الفلوس في ايدك مش في قلبك، مش هتتغير للأوحش، هتتغير للأحسن. صح. هتوسع اللي حواليك أكتر. إنما أنت لو شخص الفلوس في قلبك هتمسك القرش وهتستمتع بيه لوحدك. يعني لو راجل هتلاقيه أول حاجة عملها هتجوز تاني. ما مستمتعش لوحده الراجل، لو بتجوز بتجوز تاني هتستمتع من حد تاني. لو ست ومعدنها مش خير هتلاقيها طهقت زوجها في عيشته، ما هي معاها أكتر منه. في الأول وفي الآخر الشيء الثابت الوحيد في الوجود هو التغيير، بس بيعتمد حلو أو وحش على المعدن بتاع الإنسان. وبتقولك هو أنت كنت مدرسة يومنا ولا إيه؟
2: ليه؟ لا أنا بقول الكلام اللي أنا شايفة صح. يعني شايفة إن هو الصح في شخصية البني آدم قبل الفلوس بس.
3: رقم آخره 87 بيقول يومنا كلامها صح جداً، اتكلموا الست بتعمل ايه مع الزوج اللي مش بيشتغل خالص ومتكل على مراته. وكل ما تقول له ينزل يشتغل يرفض. الموضوع ده منتشر جدا.
2: جداً.
3: انا
2: جداً.
3: كوكي. لا بص يا كوكي، هو ده غير مقبول.
2: يعني بس منتشر، هو يعني غير مقبول عند حضرتك.
3: ما لا ما خلاص، ما فيش منتشر ما علشان انه غير مقبول. اللي يقبله يستحمل
2: طبعا،
3: خلاص اللي يقبله يستحمل.
2: هو لما طب هيجوعوا يعني هيقعدوا في البيت يجوعوا؟
3: ممكن سمحتي يجوعوا ويقعدوا في البيت والكلام ده لما يبقى بيشتغل وبيتعب بيعمل عليه، بس رزقه كده خلاص، ده ارزاق بالله. بيتعب بجوارحه، بينزل يشتغل ويتعب، فلوسه قليله هي تساعد، مقبول. نايم في البيت اتفرج على التلفزيون وقاعد وهي تنزل تشتغل، غير مقبول ما دام هو قادر جسديا، ليس عاجز وليس مريض وليس عنده مشكله.
2: هو مين قال مقبول؟
3: طب خلاص يبقى لا ما تقبلش.
2: بنقول منتشر،
3: لا ما ينتشرش.
2: لكن غير مقبول خلاص. طبعا
3: لا ما ينتشرش، ما ينتشرش. ما تكملش ست في حياة بهذا المنظر، لأن ما فيش حسمة كده. ما تعلق ولا دين ولا أخلاق ولا تربية ولا قواعد ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده. أنا آية ربيع، خريجة كلية الأداب قسم مسرح شعبة الدراما والنقد، كتبت بعض المسرحيات. طب أهلا بيك، وأحب أسمع نجومة في أم جدا. أهلا بيك يا آية، بس كنا عايزين رأيك في الموضوع.
2: الحلقة.
3: مساء الخير احلى يمنى، مفيش احمد خالص. كلامك صح عن بنات الاصول، بنت الاصول هي دايما بنت اصول، اما قليل اما قليله الاصل فطول عمرها تاخد ما تديش.
2: صح.
3: فعلا باين عليكي واعيه وبنت اصول، عشان كده عملت المداخله. او ولو في حد عنده مشكله صعبه مش عارف يحلها، الحل موجود، لكن اللي معاه ربنا عمره ما بيفرق معاه. الشخص اللي تعدس ممكن نسبة متعدد. مش قادر افهم
2: ليه، عشان اشكره ولا مشكور
3: يعني. الناس بتشتغل اليوزر نيم، ويوزر نيم غريب قوي. انا رأيي في البداية يكون في تكافؤ مادي وتعليمي عشان الدنيا تمشي، الاختلاف بعد الفلوس بيرجع للتربية.
2: طبعا، بس انا اول ما اتكلمت قلت التربية رقم واحد، في تربيه.
3: هاني فاروق بيقول مساء الفل عليكم، موضوع التغيير اساسه الاصل والاخلاق، ولو الراجل فقير دقه بس لو عينه مليانه وربنا اداله هيتغير للاحسن. وحب وحبه هيزيد للي حواليه، لكن لو شبع، لو شبع من شبع بعد جوع ما كانش بيحمد ربنا على القليل وربنا اداله، فهو هيدوس على اقرب الناس ليه. اما بالنسبه للست فهي تتغير 180 درجه، لان الست هدفها الاول هو الفلوس، زوج غني، شبكه غاليه، شقه تمليك، لو ما عندوش عربيه يبقى يجيبها بعد الجواز. ما تزعليش من رأي أستاذة يمنى، الراجل عارف. بصي
2: لا هو فهم لا هو الست لما بتمسك فلوس هتروح تدور على راجل معاه فلوس؟ يعني ما فهمتش. لا تصدق ما فهمتش المسج دي. يعني ايه ست يبقى معاها فلوس كتير فتروح تسيب جوزها عشان تدور على راجل معاه فلوس كتير؟ يعني ايه؟ ما هي اوريدي خلاص معاها فلوس، هتدور على الراجل اصلا ليه؟ يعني هتدور على الراجل اللي معاه فلوس ليه؟
3: تحياتي ليك يا استاذ احمد، انا اول مره اعرف انك ما بتعمل برنامج على نجوم اف ام، انا بتابعك خارج الراديو. تحياتي لزميلة حضرتك، وتسمح لي اعزم نفسي يوم فرحك عشان انا بحبك جدا.
2: فرحك
3: عبد الرحمن زبادي.
2: لا بص عبد الرحمن ان شاء الله
3: يا هي مش زميلتي، هي المدام. يعني هي المدام ومفيش افراح وحتى لو جات لي فلوس مفيش افراح، ومهما حصل مفيش افراح. هو مدام هي واحده. خلينا نروح، انتوا بتيجوا في اخر البرنامج وتعملوا حاجات غريبه.
2: لكن عارف ليه مفيش افراح حتى لو جات لك فلوس؟ عشان انت راجل متربي.
3: ربنا يخليك.
2: بس
3: كده. طبعا الست، طبعا يا استاذ احمد الستات طماعه بزياده قوي، ربنا يهديهم.
2: انت شكلك واقع في حظك وحش يا استاذ.
3: بصوا يا جماعه انتوا بتيجوا في اخر البرنامج وتبداوا تبعتوا رسائل كده، انا مش هكمل رسائل اصلا، انا عايز اروح. جماعه قولوا ده من بدري ممكن تنسى، لكن بتيجوا في اخر البرنامج وتبداوا تبعتوا لي حاجات وانا اللي بحاسب بعد ما بنمشي.
2: والله ولا بنحاسب الراجل ده بيكبر المواضيع اي كلام. والله ولا بتكلم اصلا، وبطلع من الحلقه تعبانه وعايزه انام وعايزه اكل وحاجات تانية خالص، يعني بيبقى مشغوله بحاجات تانية الراجل ده. بس ايه بيكبر المواضيع
3: عشان ما تعملش بقاش فيه اثباتات. بس هي بتحاول ما يبقاش فيه اثبات على اللي بتعمله. عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تقولي حاجه قولي، اتفضلي قولي. عايزه قولي اللي انت عايزاه.
2: الراجل اللي قبل الجواز ما كانش معاه فلوس ومره واحده بقى معاه فلوس، هو قبل الفلوس كان بيحسب كل خطوه بيعملها، بعد الفلوس يلا نعمل اي حاجه تيجي في بالي. مراتي مضايقاني، شكرا يا استاذه نورتينا وشرفتينا الكام سنه دول ولا الكام شهر دول على حسب يعني، بس ده يبقى ده مل بسرعه قوي لو كام شهر كام سنه. ويغير، هيغير عربيته، هيبقى كل شيء في حياته مستباح وسهل، مش هيبقى عنده عقد ازاي هعملها وازاي هجيبها، هيبقى لود عليا في المصاريف. هيبقى راجل اسهل حاجة عنده تغيير الاشياء وبسهولة. وطبعا برضو بنتكلم على الشخص الغير سوي، ولكن ان شاء الله ربنا يجعلنا كلنا اسوياء ويجعلنا كلنا قنوعين وراضين. ومبسوطة جدا جدا جدا بالرسائل بتاعتكو والمداخلات بتاعت النهاردة، ونشوفكم
3: لسه. نطلع فاصل، فاصل اخير
2: وانا اهو كنت ونرجع فاصل.
3: وانت مبسوطة مبسوطة
2: بالرسائل دي؟ ايوه.
3: ونشوفكم ايه؟
2: لا مش هنشوفكم، هنشوفكم بعد الفاصل.
3: طب يلا طلعينا فاصل. طيب صح،
2: 3-8-3-5-6 مستنيين مكالماتكم على 3-8-3-5-6-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
6: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: للي ما بيتفرجش، انتهت مباراة الاهلي وبرشلونه وفوز برشلونه 2-1. تمام، يعني كنا نتمنى نتيجه احسن من كده، بس في الاخر برشلونه ومباراه وديه وكاس خوان جامبر، وانتهى الماتش 2-1. نرجع للبرنامج بينه وبينها، لسه مكملين معاكم وبنسأل السؤال بتاع الحلقة دي: الفلوس بتغير مين أكتر، الراجل ولا الست؟ معاكي تليفون؟
3: معايا تليفون. وليد؟
4: أيوة.
3: يا مساء الفل يا وليد.
4: ازيكم؟ عاملين ايه؟
3: أخبارك ايه؟
4: أنا متابعكم وبخش معاكم كتير الصراحة،
3: دايما
4: شريقة جدا جدا جدا، والاختلاف صحي ما بينكم.
2: طب قول لنا رأيك بقى في السؤال النهاردة.
4: بص، الفلوس بتغير، يعني بتغير لما ترباش كويس.
3: الله.
4: او بمعنى صح، التربيه بتفرق كتير قوي قوي قوي في قصه الفلوس. في ناس كتير، يعني على سبيل المثال الحصر، يعني لما تسمع آل ساويرس بيتكلموا، ناس متواضعه جدا رغم ان معاهم فلوس، ربنا يبارك لهم،
3: فاتحين
4: بيوت كتير، بس في الاخر هم متربيين بشكل محترم قوي. ولكن الرأي الشخصي ان في بعض الاحيان الناس المحترمه قوي لما بتخش في تجربه بسيطه ممكن تتغير. ده بيبقى تغير مبني على نوع من الديفنس، اللي هو انا هعاملك بالطريقه دي عشان انت وصلت للمرحله دي. بمعنى، عشان برضو اوفر الوقت بتاع البرنامج، لو حضرتك واستاذ احمد انتم متجوزين، ربنا يديكم الصحه وطولة العمر مع بعض، يعني نعمه في حياه بعض. لو استاذ احمد راجل على قده شويه وحضرتك بتشاركي في البيت بجزء بسيط،
3: تمام،
4: بس كل مره تشاركي تقولي له ايه؟ خد بالك
3: انا عملت، انا جبت.
4: خد بالك انا اوتوماتيك. الراجل ده لو متربي ومحترم قوي مش هيعذبك لما يمسك فلوس، بس الاتيتيود هيتغير.
3: هيشم نفسه عليا يعني يا وليد، تقصد تقول كده؟ او هيشوف حاله اكتر؟
4: مش يعني، بصي، عشان انا قريب قوي الحاله كده، هو مش هيشم نفسه.
2: طب ما تحكي لي الحاله اسهل.
4: احكي لك الحاله.
2: ما تحكي لي الحاله اسهل، على الاقل حاجه واقعيه.
4: بس كان شكوك انه الحد الطرف الست، يعني انها مش يعني ما عندهاش that behavior.
2: ترجم عربي عشان الناس اللي بتسمع.
3: ما عندهاش سلوكي.
4: يعني هي مش هو شاكك انها ممكن تبقى يعني
3: سلوكها.
2: ايه علاقته سلوك. ايه علاقه ده بالفلوس؟ مين جاله فلوس
4: مش
2: اكتر؟
4: مش سلوك، لكن هو شاكك انها مش سويه بقدر الكافي.
2: مين جاله فلوس يا وليد؟
4: إيه؟ انا هقول لك، بس فابتدى يعمل ايه؟ خدي الفلوس كلها بتاعت البيت، تمام؟ فجأة الفلوس خلصت. طب ما تسلفيني من معاكي، ما انت بتشتغلي. تقول له ماله؟ وبتكتب. ولو بينزل مرتبه يرد التلفة، ما عندناش مشكلة في ده خالص.
3: حلو.
4: لغاية لما اختلفوا في يوم من الأيام في شيء ما بعيدا كل البعد عن الفلوس، فراحت قالت له كده باللفظ: هات كذا. طب هعدي تحت البيت تنزلي؟ قالت له: لا، انت فلوسك خلصت، انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ عرفت ان انا شغلي كان ساند وشايل البيت.
2: عشان كده ما ينفعش فكره ان الراجل يعتمد على ده.
4: بص، طب لا، هو مش اعتماد، هو بس كان بيعمل ده تيستنج، بيختبر بس هو رايح لغايه فين. بعدها داخلين في 8 سنين هي ما تعرفش هو بيقبض كام اصلا. البيت فجأة بيبقى فيه كل حاجة، وهو اللي بيشيك على كل حاجة وبيجيب كل حاجة.
3: حلو.
4: وهي عايزة حاجة ليكي انتي عينيا، فاهم؟ لا، مكفي أدوية، مكفي لو في فيتامين، لو كوافير، لو لا، هو سادد،
2: هو ده الطبيعي.
4: لكن هنقعد؟ لا، هو بص،
3: ملهاش مصروف شخصي ليها في ايديها؟ يعني ما خدي في ده ولا ما فيش؟
4: في
3: حلو،
4: يعني بيعمل ده وبيعمل ده.
3: برافو.
4: فكرة كلها اللي بيتغير بيتغير لانه ما ترباش انه اتربى ان الفلوس دي حاجة مهمة جدا وهي اللي بتحدد كل حاجة في الدنيا.
3: صح.
4: فبالنسبة له هو تارجته انه يبقى معاه فلوس. ده البني ادم لما بيمسك فلوس بيتغير، بيتغير توتالي 360 درجة.
3: ربنا يجعلنا شبعانين يا وليد، ومرسي جدا على مهمتك دي، وشكرا.
4: يعني انتوا اختلافكم رائع، ولكن مفيش كفة زيادة عن كفة.
2: ربنا يخليك وليد، مرسي على مداخلتك.
3: مرسي يا وليد،
2: مرسي على رأيك. عايزة تعلقي على حاجة؟
3: والله يا أحمد
2: لا، أنا بس أعلق بس على إن الناس بقت، كل الناس بقت بترمي كل أفكارها على

0: بعد كده يوم القيامة ما يجي يتحاسب يتحاسب على نفسه. أصل أنت حتى لو هتقولي تربية، طب هنقول إن أنت سيئة، أنا يا ستي سيء بسبب تربيتي، يعني أنا بعد كده ربنا هيحاسبني على حاجة مش في إيدي؟ ما أنا مش أنا اللي ربتني أبويا وأمي. لأ لأ، التربية هي جزء، أنا شايف من وجهة نظري هي 20-25% من شخصية البني آدم،
1: أهم 25% من حياة البني آدم.
0: بص طيب بالراحة، تربيتك لك دخل فيها، أنت تدخلتي فيها ليكي فيها قرار،
1: لا
0: ما ينفعش تحاسب عليها، أحاسبك على نفسك.
1: هما ليه دايما بنقول البنت دي مش متربية؟
0: يقولوا بقى يا فكرة، ما هو احنا دايما بنقول زي ما بنقول دلوقتي، يقولك بتغير 360 درجة، 360 درجة دي يعني رجع مكانه تاني، ما تغيرش 360 درجة يعني انا لفيت لفة كاملة ورجعت زي ما انا، لكن انا عايز اقول 180 180 دي فدت لفيت اديتك ظهري
1: تمام،
0: لكن 360 ده انا لفيت رجعت مكاني، احنا بنقفر على الأفورة. ففكرة احنا بنقول لا، نقول انا بالنسبة لي كل ما ليس لي يد فيه لا احاسب عليه. انت لم لا تحاسبي على تربيتك، انت ما اخترتيش تربيتك، انت كنت طفل لا حول ولا قوه، بيربوكي بقى ايا كان شكل التربيه اللي ربوها لك.
1: اخترت اكمل كويسه ولا اخترت
0: بس شكرا بس يبقى شكرا شكرا يبقى ما تقوليش تربيه. لما بتبقى عندي 15 20 انا بتبداي من 15 ل 20 سنه، وما بعد هو قراراتك في حياتك. هو انت ممكن تربيتك ابوك وامك ناس بلسم وتطلعي شخص سيء، او الاب والام مش احسن حاجه وتلاقي شخص محترم.
1: لو دورت مش برضو هدور، هتلاقي ان في عيب معين في البيت
0: يمنى.
1: الشخص ده شايفه قاسى منه قاسى منه او شايفه عانى فيه وطلع عنده عقده من المشكله دي فتحول لشخص سيء. ولكن التربيه من البدايه من الاب والام، مفيش اب وام في الحياه عايزين ولادهم وحشين. طيب. ما تقنعنيش.
0: طب يبقى كل الناس متربيه. طب ثاني بس، يعني معنى كلامك ان كل الناس متربيه؟
1: لا لا يا حبيبي، بيبقى في مشاكل في البيت الطفل ده او الشخص ده ما بيقدرش ينساها، بتكبر معاه وبتكبر بشكل كبير في شخصيته، فبتبني شخص مش سوي.
0: اقولك بس على حاجه، اقولك بس على حاجه، كل الكلام ده
1: عشان دايما يقولك ايه، ما تظهرش مشاكلك قدام الاطفال. ليه ما تظهرش مشاكلك قدام الاطفال؟ عشان ده بتتسجل عندهم.
0: كل الكلام ده بلح
1: بلح،
0: صدقيني بلح. في ناس ما بتلعوا من ما لقوش اب وام وعاشوا طفوله صعبه، هم عظماء، وناس طلعت من وسط فقر مدقع
1: اختيارهم، عظماء عايزين يبقوا عظماء
0: بس
1: اختيار.
0: واللي بيطلع وحش بيطلع هو اختياره، ما فيش حاجه اسمها اتحاسبك على حاجه مش في ايدك، ربنا ما بيعملش كده. انا حاسبك على اللي في ايدك، فانت انك سيئه ده قرارك، انك كويسه ده قرارك، ما تقوليليش تربيه، انت قرارك انت ايه. التربيه دي يبقى انا بنسب اللي انت فيه لاشخاص اخرى، هي مش موجوده، هو كل واحد هو مربي نفسه. لانك في الاخر انا ما انت دايما بتلاقي العكس، مش يقول لك العالم مش عارف يجيب فاسد وفاسد يلاقي عالم، انت ما هي مش منطق، مش ان انت الاب والام ناس كويسين فتلاقي الابن كويس، او الاب والام ناس سيئين فتلاقي الابن سيء، هي ليست قاعده، فهي مش الموضوع. هو انت اختيارك ايه، انت بتلاقي الناس اللي انت بتتعاملي معاها، لو هتتكلمي في شاف حاجه في طفولته، في ناس شافت مآسي في طفولتها، اتربت في بدون
1: لا تتحول عندهم خليني اقول لك، يا تتحول عندهم لا انا هبقى اقوى وهبقى اجمد وهبقى احسن، يا تضعفه وتخليه اسوأ شخص.
0: حلو كلامك، حلو جدا. انت قلتي اللي انا قلته، اللي هو ايه، اللي هو قراره. شدي خط، مفيش تربيه، مليش دعوه بالتربيه، هي قرارك انت، قرارك عايز تبقى ايه. عايز
1: انت شايف الراجل بيتحول اكتر بعد ما يمسك الفلوس ولا الست؟ من وجهه نظرك عشان ابقى فاهمه دماغك، يعني ياخد بالي منك.
0: طيب وجهه نظري في الفكره دي بالاخص هي فكره ان البني ادم ما بيتغيرش. البني ادم بيبقى عنده رغبات بتوسع مع شويه
1: بس كده، هو ده اللي انا
0: مفيش. انا مش شايف ان في حد ولاش علاقه بالتربيه ولا بتعليم ولا بتنجان. انا دلوقتي نفسي حالا، انا راجل عايز اعمل خير، نفسي اكل كل الناس الغلابه، بس مش معايا فلوس، فلو ربنا اداني فلوس هقدر اعمل ده واكله. تعالي العكس، انا راجل عايز اعيش في الارض فسادا، عايز اعمل اي حاجات من الصح بس معيش فلوس، لو جات لي فلوس هعيش في الارض فسادا.
1: انا ما قلتش كده في بدايه الحلقه،
0: مش مالهاش دعوه بالتربيه،
1: حاجات جواك لا، وقلت كده. طيب. قلت ده بيبقى عيب في البني ادم اللي بتظهره الفلوس.
0: صح كلامك صح، هو على فكره انا مش مختلف معاك في ده. بس هي الفكره في الاخر اللي مين بيتغير، هو اللي من جواه مش هيتغير، هو بس رغبات مكبوتة. انا عايز اعملها، انا عايز اتجوز اربعه
1: صح، بس مش معايا فلوس. صح
0: بقى معايا فلوس هتجوز اربعه، لكن انا النهارده لو مش عايز اتجوز اربعه وبقى معايا فلوس هعيش مراتي في هنا وسعادة.

0: لان انا مش رغبات، هي رغبات بتتكشف في حاله القدره، اي قدره
1: هو ده
0: بالمناسبه.
1: اللي انا قلته.
0: هي طيب، طب برافو عليك، انت قلتي كده؟
1: والله
0: خلاص نقفل
1: بس انت
0: البرنامج،
1: واضح انك مش
0: نقفل
1: معانا
0: البرنامج. لا
1: يعني.
0: انا نقفل البرنامج،
1: ماشي، الف الف مبروك.
0: خلاص.
1: الف مبروك.
0: كنا معاكم على مدار ساعتين في بينه وبينها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنشكركم جدا على حسن متابعتكم وعلى رسائلكم وتليفوناتكم الكتير اللي حاولنا نقرا على قد ما نقدر، وخدنا التليفونات اللي قدرنا ناخدها. نكون معاكم كل اسبوع بينه وبينها، احمد العواري يمنى علي، مواضيع تخص الرجاله والستات. استنونا الاربع من 10 ل 12 بالليل. اشوفكم الاسبوع الجاي انا والمدام.

0: خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشرة ولمدة ساعتين في برنامج مش عادي. رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-35-022. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، حلقة جديدة، اتمنى ان شاء الله تكون حلقة خفيفة على قلوبكم جميعا، وان شاء الله نقضي كده الوقت مع بعض بلزازة، يبقى فيه انبساط كده. حلقة النهاردة بتريليت جدا بيوم 19/8، ألا وهو اليوم العالمي للتصوير عموما. فخلينا نقول ان النهاردة اتجاه الحلقة كله هيبقى اتجاه دلوقتي نقدر نسميه إبداعي شويتين. ليه؟ لأن دلوقتي الصور بتدخل في كل حاجة في حياتنا. دلوقتي نقدر نقول إن شغلانة كانت زمان بمعدات، بشخص بيشتغلها بتفتح له بيته وشخص هو المصور، وبنكتشف ده في أعمال كتيرة في السينما، وبنكتشف إن طول الوقت كان في حد عنده كاميرا معينة وكان ممكن يكون بيشتغلها، ولو هو مش بيشتغل بالكاميرا دي فبنكتشف إن هذا الشخص في العائلة بيكون هو الشخص اللي إيه اللي جاب الكاميرا، اللي بيحط الفيلم كده جواها وعارفين فاكرين الفيلم بتاع زمان ده اللي كنا بنركبه في الكاميرا والحركات دي. فبنكتشف ان مع الوقت الكاميرا دي ما بقتش بنفس الانبهار اللي كنا بنبقى عليه واحنا صغيرين. لو كان في حد في العيلة معاه كاميرا فكان دايما لو حد بقى من العيلة طالع مصيف ولا في فرح ولا في مش عارف ايه بتلاقي دايما الشخص ده بيطلب منه الكاميرا، سلفها لنا مش عارف ايه، هتخليها معانا. كان في ميزة كمان في الصور زمان الا وهي كانت زي ما هي، من غير كم فلاتر كتيره، من غير AI، ما كانش فيه AI، من غير كم تعديلات، كانت الصور دايما بتبقى طبيعيه، وكانت دايما الصور بتكون طبيعتها باينه جدا في شكل الشخص وفي اللحظه اللي هو عايشها. فكنت تقدر تبص على نفسك وتلاقي من كتر ما الموضوع كان جامد جدا واخد حيز من تفكيرنا ومن حياتنا. عندنا كلنا تقريبا بنسبه 99% من الشعوب العربيه هتلاقي عندنا الالبوم ده، ألبوم الصور اللي دايما موجود في كل ذكرياتنا واحنا أطفال. أول عيد ميلاد، أول مرة مش عارف تدخل المدرسة ففي صورة كده ليك بالمدرسة. أنا كل ده بستعرض الحاجات اللي أنا عندي في الألبوم فهتلاقيني بفتكرها معاكم. صورة طبعا الصور اللي كانت بتتصور في جنينة الحيوانات زمان، وتلاقي صور المصيف وانت راكب بقى مش عارف الطفطف، ولما كنا بنصيف في اسكندرية فتلاقي دايما في الصور بتاعة المصيف دي، في دايما صور بتبقى الصبح وباين عليها الشمس بطريقة معينة، وبعدين هتلاقي صور بالليل ففي فلاش ضارب كده في الصورة، الدنيا حواليها ضلمة ولكن باين بس الأشخاص اللي في قلب الصورة. فكنا طول الوقت أو زي ما نقول كده طول الوقت في ذاكرتنا وفي حياتنا في تصوير، وطول الوقت بيبقى فيه النظرة الإبداعية بتاعة حد شاف لقطة فقال لا أما ترجمها في صورة. نعدي الوقت وتعدي السنين ونكتشف ان التليفونات وكل الناس دلوقتي ما بقاش الموضوع بكم الارهاق وكم المعدات وكم الفلوس الكتيرة. اي تليفون دلوقتي فيه كاميرا تقدر تصور بيه وتوثق لحظة، لو هنقول ان الهدف هو توثيق اللحظة زي زمان. التوثيق دلوقتي ما بقاش عشان بس نعيش باللحظة دي بعد سنين، وكان في دايما الهدف الجميل بتاع العائلة الكريمة فتلاقي دايما ايه لما يكبروا يشوفوا صورهم لما مش عارف ايه. دلوقتي ممكن يكون في نفس الهدف شويتين بس بقى اكتر تحس يغلب على هذا الموضوع اللقطة. انا لازم اعرف الكون واعرف الناس اللي عايشين ان انا سافرت يا جماعة السنة دي، مش عشان لو هتيجي تبصلها بالمناسبة لو على التوثيق فهتلاقي ان انت كانت نفس صور السنة اللي فاتت عادي يعني، وهتلاقي ان انت ما اختلفتش كتير، ولكن لا انا السنة دي انا من ضمن كم البشر اللي مش قاعد في البيت، لا انا صيفت يا جماعة، لا انا سافرت السنة دي. بتتمرن التمرينة الجميلة فكل يوم هتنزل توثيق للحظتك، يا جماعة انا مش قاعد في البيت خدوا بالكم انا نزلت اتمرنت. بتاكل اكله جميله جدا فتلاقي نفسك في بعض البنات، يعني مش قصدي طبعا يعني اخلي الموضوع شخصي، ولكن بنشوف ده دايما في يعني اي جروب بتاع الصحاب اي تجمع بتلاقي دايما في البنات اللي هم بيبقوا ايه قبل ما حد يمد ايده في الاكل، استنى في كرسي ليه؟ عشان هتصور الاكل قبل ما ناكل. فطول الوقت فعندنا الهيسس بتاع انا لازم اصور ولازم اوثق اللحظه. بما ان يوم 19/8 هو اليوم العالمي للتصوير، وهجيبكم بقى في الحلقة خلال الحلقة عن طريق الفقرات يعني اللي موجودة معانا، هنبدأ نستعرض مع بعض حاجات من العالم كله ونشوف الصور وأهمية ان انت تبقى بتاخد لقطة عشان تعمل بيها لقطة قدام الناس عملت ايه، وهيبقى معانا قصص وهتلاقوا على الشاشة بتاعت التي في ان شاء الله هتلاقوا في صور كده هستعرضها لكم لما نوصل للفقرة دي. عندنا كمان فقره العلم نور، هنشوف ايه علم النفس بيشوف فكره التصوير دي عامله ازاي، وهنتخيل مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. وعندنا الفقره الاولى الا وهي المقارنه مش في مصلحتك، واظن انت مجمع دلوقتي لو احنا هنقول ان احنا بندخل على الفقره الاولى فهتبقى مجمع معايا شويتين، ان احنا دلوقتي في المقارنه بين زمان ونظرتنا للصور كانت عاملة ازاي، وهدف ان احنا نطلع كاميرا ونصور كان عامل ازاي، وهدف دلوقتي لو انا هطلع التليفون وهصور حاجة فبقى الهدف عامل ازاي والنية بقت عاملة ازاي. مش هطول عليكم اكتر من كده، مقدمة طويلة ولكن اتمنى تكونوا جمعتوا. دي حلقة النهاردة، لسه هنستعرض مع بعض حاجات كتيرة. هستنى منكم حاجة بقى خاص ليه بقى لكل جمهور مش عادي الكريم. احب ان انتوا تبعتولي على الواتساب على 0-15-595-1006 صور ليكو انتوا بتحبوا تصوروها، مش صور ليكو شخصية، صور انتوا بتحبوا تصوروها. بنلاقي ان في ناس كتير، يعني مثلا احب اصور السحابة كل فين وفين، لقيت القمر شكله ملفت جدا فشكله جميل فقلت اما صوره. صور الحياة دي عموما وانت بتبقى بتعتز كده ومبسوط ان انت مصور الصور دي، ابعتها لي على الواتساب النهاردة واحنا في الحلقة كده، وهستعرضها بالليل على السوشيال ميديا عندي. فخلينا ندخل مع بعض في هذا العالم بتاع الصور وهذا العالم الإبداعي، المفروض يكون كده وبس كده. رقم الواتساب تاني هو 0-15-595-1006. أما رقم التليفون لو هتكلمني بقى تدردش معايا في قصة الصور دي شويتين بناء على اللي هقوله فهو 388-35-022. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتبدأ حلقة مش عادي وبتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام، وانا نجوم اف ام في بي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. ولو انت لسه بادئ وجاي يعني الحلقة متأخر يا بيه، فحب اقولك ان النهاردة هنتكلم عن التصوير عموما وعمل فينا ايه فكرة ان احنا لازم نصور دايما اي حاجة ونصور مظهر طبيعي، نصور الاكل قبل ما ناكل. التصوير عموما تحول ازاي في حياتنا، دي اول حاجة. وكمان بقى هستعرض معاكم خلال الحلقة، عايزكم برضو تبعتولي على الواتساب صور انتوا بتصوروها عموما للمناظر الطبيعية في حياتكم. يعني عايزكم بهاشتاج مش عادي على الواتساب كده تبعتولي اي صور انتوا بتحبوها، بتحسوا ان انتوا صورتوا صورة شكلها حلو جدا بس بكاميرات موبايلكم. هنستعرض كل الصور دي في الاخر على السوشيال ميديا عندي في اخر اليوم، ولكن عايزكم تعملوا معايا اللعبة. يلا بينا نشوف الصور مع بعضينا. ولكن خليني بقى في البداية هقول لك ليه تم اختيار يوم 19 اغسطس ده، عشان بس نكمل الحلقة على نور عشان تبقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين. اختيار يوم 19 اغسطس باعتبار اليوم العالمي للتصوير كان بسبب ان ده هو اليوم اللي تم فيه تسجيل براءة اختراع الكاميرا الفوتوغرافية لاول مرة من المخترع الفرنسي اسمه لويس داجر، كان سنة 1839. طبعا اكتر حاجة متوقعة منك في اليوم العالمي للتصوير هو انك تصور حاجة جديدة ما صورتهاش قبل كده. فلو انت في صور حاسس انها مختلفة جامدة جدا حركات كده، يعني يا ريت ايه تبعت هيل. طيب نقرا بقى على الواتساب، هنسلم على الناس اللي بعتت لنا على الواتساب. الرسائل بتقول ايه؟ طيب الاسم ايه؟ ملك. ملك صح، انا قريت صح. تصوير الاكل ده اهم من الاكل نفسه. يعني يا ملك يعني في ابتسامة كده عارمة في الرسالة، حاسسها والله مؤذية لما بتبقى الواحد قدامه طبق الاكل فجأة ومحتاجين نصبر ثانيتين. مش كفاية كنا صبرانين كل ده فعايزين نصور كمان؟ لا ليه، ما ناكل واحنا ساكتين يا ملك. ازيك يا شو، عامل ايه؟ معاك احمد حامد من اسوان، كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وانت طيب يا كبير. انا متابع جديد للبرنامج، اهلا وسهلا، يا رب دايما تبقى منورنا. طيب من السعودية تحية طيبة واحلى اذاعة، استمتع بسماعها وانا بتمشى. وتوثيق للحظة بعتت صورة مكان بتمشي فيه. استنوا لو نعرف بقى استاذ اسلام ايه، معلش هتعبك معايا شويتين. هي تقريبا ماشيه في بارك او حاجه وبتتمشى دلوقتي. فصباح الفل عليكي، اسمك ايه بقى انت؟ مش قايله اسمها بس هو رقم اخره 368. صباح الفل عليكي انت وكل مستمعينا في الوطن العربي اجمعين، عاملين ايه يا جون؟ انت لازم تشوف لك حل، 3 ايام في الاسبوع ده مش كفايه والله، بتظبط يومنا جدا فلازم تصبر. شكرا جدا منا والله، يعني ده كلام كتير عليا والله. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا فاكره ان بابا كان عنده كاميرا كبيره ماركه من الماركات، تقريبا هي جزئين، واحده عادي وواحده فيديو، وليهم اجزاء كتيره للزوايا بقى بالنسبه للتصوير. انا بالنسبه لها هي بقى بتكره تتصور بالفلتر او استخدام الاي اي، هي بتحب تتصور عادي منا بورتري وريجولر فوتو عاديه. وبحب مناظر الشروق والغروب. ومنا بعتت لنا صوره للبحر. يا استاذ اسلام، اخي اسلام هيتعب معانا النهارده، بس يعني لو هتعرفوا يا جماعه تظبطوها وتشوفوها، انا بوريها لكم على الواتساب او على سوري على الشاشه. ده صوره للبحر جميله جدا. وفي صوره تانية مش شاطره قوي في التصوير، لا بقى في مش عايز اتفلسف والله منا، بس بحس دايما ان لو انت بتعرضي صورك من بغرض تجاري او بغرض ان انت توريها لكلاينت او حاجه، فتمام دي نقدر نقول بقى فيها شاطره ولا مش شاطره، عينك حلوه ولا مش حلوه. لكن لما بنصور احنا صورنا العاديه، كوبايه القهوه الصبح، الاكل ده زي ما استاذ ملك كده بتحب تصور الاكل، الصور اللي هي اللي احنا الشخصيه دي اللي هي بتاعت لحظاتنا احنا الشخصيه، ما فيهاش حلو ووحش، فيها ان انت لما تشوفي الصوره رغم بشاعتها مثلا، لو هنتكلم تكنيكاليتي مثلا، فهنلاقي ان الصوره دي بشعه جدا مثلا، بس انت لما بتشوفيها رغم بشاعتها اللي من وجهه نظر البروفيشنال دي هتبقى فكرتك بالمومنت، فمش مهم يعني احنا بنصور عادي. فصباح الفل، احلى مساء على ابني الغالي، تسلم يا مها والله منور. انت جيت على الجرح، انا تليفوني باظ امبارح، جاب شاشه وجبت تليفون جديد، زعلان على كل الصور والفيديوهات اللي على التليفون القديم، بس هصلحها عشان انا بحب اتصور قوي وبحتفظ بكل ذكرياتي الحلوه بالصور. مها من الرياض، صباح الفل يا مها. طب يا مها انت ليه مش عامله اللي هو الكونكت بتاع اللي هو الاكونت، في اكونت كده سواء جوجل او اب او اللي هو سواء اندرويد او اي او اس، يعني بيبقى في بقى انك تعملي لينك كده فيبقى عندك كل صورك. حاولي تشوفي الحوار ده، لو فاكره الباسورد تبقى الدنيا رايقه معاكي. مين تاني بقى؟ مهيبه صح كده ده اسمك. صباح الخير يا جودي، اكتر حاجه بحب اصورها البحر وشجره البونسيانا اللي عند جيراني. ايه البونسيانا دي؟ هي تقريبا صورتها مش عارف. عند جيراني في الصيف والسحاب في الشتاء لما بقى الجو هادي. وبعتت صور جامده استاذ اسلام، هرهقك معايا انا اسف، بس الناس بعتت صور حلوه قوي يعني، فاحنا نعمل كده.
طبعا مش بس دي سحابه تقريبا انتم مجمعين ان دي سحابه يعني. ولو عملنا كده ولا كده كده ولا كده ولا اهي ماشي حلو ده ودي صوره لنخل كده وحركات ماشي كده رجعنا كده ماشي دي بقى شجره البونسيانا تقريبا ولا ده باراشوت عادي ولا ايه مش عارف بس هي حاجه لونها اخضر كبيره كده بس هو صور للبحر يعني شكلها حلو والله مهيب انت بتغيري في اسمك دي ماجي عرفتك من الصوره يا ماجي كفايه والنبي كفايه تغيري اسمك صباح الجمال عليك يا يوسف اثبات حضور من اول حلقه صباح الفل عم حماده طيب مساء الخير يا يوسف انا بشوف ان الفرق بين زمان ودلوقتي في الصور ان زمان كانوا بيتصوروا عشان يعملوا ذكريات حلوه يفتكروها بعدين يوروها لاحفادهم اما دلوقتي بقى كل حاجه بتتصور بطريقه اوفر لدرجه ان متعه الخروجه مثلا او الاكل بتروح بسبب كتر التصوير عشان ينزلوا على السوشيال ميديا كل لحظه في حياتهم بس كده ده انت عظيمه منار اللي انت قلتيه ده كله صح جدا انا غفران من تونس بقدم ليك تحياتي شكرا جدا يا غفران منور الدنيا انت وكل اهل تونس احب صور الغروب وبعت صورة عظيمة بس صورة بس طبعا مش باينة بس ماشي بس هي صورة حلوة قوي صورة حلوة قوي يعني هي صورة الغروب جميلة حلوة قوي يا غفران تعالوا نشوف مين تاني طيب صباح الفل يا جو عامل ايه يا رب تكون بخير ويا هلا باحلى يومين ورا بعض معاك عملت لك صوره كده على جيميناي مش عارفه عادي ابعتها ولا لا بمناسبه موضوع الحلقه يعني اتفضلي يا استاذه مريم وربنا يستر يعني عقبال بقى ما مريم تبعت لنا الصوره اللي عملتها لي على الجيميناي نحب نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لسه بنتكلم عن الصور عندنا حاجات كتير قوي نقولها ابعت لي على الواتساب على 0155955006 ايه اللحظات الحلوه بعينك اللي انت صورتها وشايف ان دي حاجه جميله جدا بيبقى كل واحد عندنا كده في الجاليري عنده على التليفون في سنه كده في سنه ابداعيه مخفيه يعني ابعتوها لنا بس كده يلا بينا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني ما تروحوش في اي حته

طيب نكمل ونقرا الرسائل اللي بتبعت على 0-15-59-55-1006. مساء الخير، انا محمد، كنت عايز اقدم لحبيبتي اغنيه في بينا في اللي هي بتاعت ايه، في حاجه مستخبيه دي اللي محمد حماي، واقول لها بحبك. طيب محمد بيقول لحبيبته ان هو بيحبها، يعني اتمنى تكون الرساله وصلت. طيب تعالوا نكمل. استاذ اسلام، يلا الحركه الشقيه اللي احنا اتفقنا عليها. الصورة دي صورتها لما كنت طالع رحلة مدرسة. استنى استاذ اسلام عشان ماشي نعمل زوم يعني. طيب خلاص عشان الرقم ما يظهرش، اتفضل يا استاذ اسلام. اتمنى الصورة هتظهر دلوقتي يا جماعة بحركة شقية جدا. شايفين يا جماعة على الـ على الـ على التلفزيون، حركة جامدة جدا، عجباني قوي بصراحة، فرحان. مش عارفين انتوا لما يبقى فيه حاجة بتفرح. فدي الصورة اللي اتصورت من مين انت بقى، ولا انت مين؟ ماشي، هو رقم اخره 715 يعني ده الرقم. ماشي، كان في رساله قبل كده هغش منها بتقول انا منه، فدي صوره من منه، صوره للقلعه. الصوره دي صورتها لما كنت طالع رحله مدرسيه، انا بحب بلدي مصر قوي ونفسي الفها كلها. لما رحت المتحف الكبير لا يوسف، لا يوسف جمال، بعد كده ما فيش. عندك حق، انا لحد دلوقتي لسه ما رحتش ونفسي اروح بصراحه. مستني الجو يبقى اهدى شويه من في الحر عشان ايه لو في زحمه ولا حاجه. طب ما صورتيش حاجه منا من المتحف المصري الكبير وقول لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامل ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير يا صديقي العزيز. بصور القهوه بس، اي حاجه تانية لا بصراحه. بتفهم عم طه، والله بتفهم عم طه. دي صوره القهوه جميله جدا جدا جدا. هو يا يوسف عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. عايز ابعت لك قصه انا عملتها وتقولها ايه رايك فيها. اسمي غاده. قول لي رأيك وسلي وقت الحلقة شوية في فكرة الأغاني. يعني في ناس تقول إن هي حلوة، بس في نفس الوقت عايز أخد رأي الناس اللي بتتابعك طبعا. طب حاضر، هحاول أعمل كده يا غادة. لو لقيت وقت إيه نخرج. إيه اللي أنت عاملة ده يا غادة؟ عاملة لي فلتر. بقول لك الناس بتتطور والناس بتصور بفلاتر وبتاع، وحاطة لي الفلتر بتاع سناب شات ده ينفع؟ صح، في الهجوم التصوير حرفيا بقى مهم قوي، تقدر تقول ذكريات بقى مع أشخاص بتحبهم، فبقى أساسي إن إحنا نصور كل حاجة حرفيا مش بس الأكل. دي مريم تانية. قولوا لي يا جماعه اسميكوا الثنائيه عشان نبقى مجمعين الفرق. والله يا جو انا ممكن ابعت لك دلوقتي داخل 100 صوره مثلا للاكل، بس مساحه تليفوني بتبكي في الزاويه. في كده طبعا يا ملك. طيب منى بعتت لي صوره تانية. هي بقى دي الصور اللي تقولي لي مثلا ايه استاذنك واستاذ اسلام. حركه شقيه تاني. لو هنيجي نبص للصوره ديت يا جماعه، يعني هتلاقوها دلوقتي خلال لحظات قدامكم على الشاشه. هتلاقوا ان الصوره ديت قاعده، شايفين الترابيزه اللي تحت دي اهي، دي الترابيزة دي وقاعدة هادية في الغروب، الدنيا رايقة خالص. ده معناه ايه؟ تمام يا استاذ اسلام، بشكرك جدا. هتلاقوا ده معناه يا جماعة، ده معناه ان لحظة شاعرية جميلة، حتى لو مع نفسها، قاعدة مع نفسها كده، واكيد في مشروب بقى قهوة ولا في حاجة. فهتلاقوا ايه؟ ان دي بتوثق مومنت يعني. فشكرا يا منى، الصورة جميلة. طبعا يا مريم بقى الاولانية عارفة نفسها اللي بعتت لي الصورة اللي عملتها لي بجيميناي. يعني طبعا مش هنتكلم ومش هنعرض الحاجات دي على ايه؟ على التلفزيون. بس هي صورة تقريبا كان نفسها تشوفني بشعر. فايه فراحت عملت لي وقلك فوري تقريبا او حاجة كده، من الناس اللي هي ايه شعرها مسبسب يعني. صباح الفل يا جو، انا بحب اصور الطبيعة جدا. دي اسماء جدعاء اسماء. طب ابعتلنا اي حاجة. ما عنديش هوس التصوير يا جو بالموبايل، ان اصور الاكل وكنت فين وجاي منين. ما بحبش اخلي حياتي على المشاع ولا احب اتصور سيلفي. خد بالك برضه انا هنا بناشد يا استاذ حماده الناس اللي بتصور ومش وما عندهاش الهس بتاع انها تعرض على السوشيال ميديا، يعني عادي مش فارق لهم، فاهم؟ فانت لو كده ابعت يا باشا الصور اللي انت بتصورها مع نفسك لو انت مبسوط. طيب جيجي بتقولي بنحب نخرج دايما انا وابني بالليل في مكان عام، احنا لسه موجودين دلوقتي ودي صوره ابني. استاذنك استاذ اسلام، صوره هذا الابن الجميل اسمه ايه؟ طيب ما تقولي لي اسمه يعني ليه كده استاذ اسلام؟ معلش هفرهدك معايا، استاذنك صوره هذا الابن الجميل بالظبط كده. بشكرك يا استاذ اسلام، تعبتك معايا. صوره جميله اهو، شايفينه يا جماعه ما شاء الله، والله زي القمر يعني. صوره في خروجه هاديه جميله. مش لازم نبقى بنعرض على السوشيال ميديا يا جماعه يعني الحاجات دي، ولكن هي بتبقى ذكريات بيننا وبين بعضينا وفي تليفوناتنا يعني. طب ده كلام جميل جدا. تقريبا اسمها جيجي اللي بعتت لي كده، اول رقم الاخر 718. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. كان محمد لو تفتكروا اللي كان بيقول ايه، عايز ابعت لحبيبتي اقول لها بحبك وبتاع. محمد حماقي في جوه قلبي ايه حاجه مستخبيه. نسمع هذه الاغنيه ونرجع تاني. لسه تسمعي صوت بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-350-22. هتستخدم الارقام دي في ايه؟ استخدمها في ان انت تبعت لي او تبدأ تشارك معنا في هذه الحلقة اللي احنا بنتكلم عن التصوير. ويوم 19 أغسطس هو اليوم العالمي للتصوير. فعموما ابعت لي، يعني خلينا نعمل حركات كده حلوة، وابعت لي الصور اللي انت دايما بتصورها بتليفونك كده للطبيعة، للأكل، اللي مش عارف ايه، وحركات كده. طيب نكمل ونقرأ بقى الرسالة اللي على الواتساب، ألا وهي: معلش يا جو هنتعبك، عايزين أغنية بياع كلام لنبيل ولا أي حاجة أبو حميد اللي انت عايزه. حاضر هعمل كده. ده بقى نقطة ضعف الصور دي، هقول لكم ليه. بصوا يا جدعان، نوران بعتت صورة للوقت، بتقولي ده اسمه داسك أو تويلايت، بتقول حاسة الكاميرا مش موضحة. استاذ انا كاستاذ اسلام معلش هرهقك تاني، لو تصور او يعني تجيب لي الكاميرا على استاذ اسلام. سمعت استاذ اسلام؟ ارجوك يا استاذ اسلام. ايوه استاذ اسلام معانا اهو، ماشي. بصوا يا استاذ اسلام، شايفين دي صورة؟ المفروض ده غروب الشمس. بصوا بقى برضو دي، ده شروق الشمس، يعني فاهمين؟ ولا ده الغروب برضو؟ ده الغروب تقريبا برضو، بس هي شكلها حلو جدا، فحلوه قوي الصوره دي يا نوران. صباح الفل يا جو. بابا هو اللي كان عنده كاميرا زمان وموثق كل لحظات طفولتنا انا واخواتي والعيلتين بتاعته وعيله ماما، وكل الاطفال ليهم ذكريات بسبب الكاميرا دي، وكل البيوت مليانه البومات، وانا ورثت منه الموضوع ده. وبقيت انا اللي بصور واخواتي بيسيبوني انا اللي اوثق اللحظات دي، بما اننا عايشين بعيد عن بعض فبنعيش على الصور واللحظات دي من السنه للسنه. صباح الفل مبدئيا سماء، والكلام اللي انت بتقوليه ده تقريبا والله اعلم يعني 3 ارباع الاسر المصريه عايشاه، اللي هو دايما كان بابا برضو عندي في البيت هو اللي كان عنده برضو الكاميرا دي ويحط الفيلم وبتاع بتاع كده. كنا صغيرين مش فاهمين ده بتاع ايه، وكنا دايما نبوظه. لما كبرت فهمت اهميته، اللي هو الفيلم اللي بيتحط جوه الكاميرا ده. ولكن في صور كتير، وعندنا بقى الالبوم اللي بيتفتح، اللي طبعا في بعض الصور اللي ما ينفعش اصلا، المفروض تتعدم الصور دي، نعدمها كده.

يليهم آلاء وبعدين يوسف عمر ومحمد. طيب يعني ده اهداء اتمنى ده من محمد كده ليهم كلهم، اتمنى تكون دايما الاسره والعائله الكريمه دي بخير ودايما كده ان شاء الله تبقوا كويسين وفي صحه وشايفين بعض دايما كده ومبسوطين ببعض وفرحانين دايما بوجود بعض يعني. طيب ونظرا لهذه العائله الكريمه يعني وهذا الاهداء، فهنشغل اغنيه تقريبا هي رساله لمحمد في هذه العائله، فنسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

طيب لو هندخل على فقرة العلم نور، فهنلاقي عندنا دراسة بتقول الأزواج اللي بينشروا صورهم كتير على الإنترنت أكتر تعاسة في الحقيقة. مش كل حاجة بنشوفها على الإنترنت 100% هي دي أو تلخص الحياة اللي في بيوت كل الناس. 100% في جانب مش متشاف خالص، سواء بقى كان مظلم أو كان جميل أن كان، بس في دايما جنب واحد بس أنت تبص منه، فما ينفعش تقيس أي حاجة على البيت ده من اللي أنت بتشوفه على السوشيال ميديا. ناجي طبعا عن فكرة ان انت مينفعش اصلا تبقى بتشوف البيوت، بس خلينا نقول ان دي فكرة المجتمع، او المجتمع كله بقى فيه، المجتمعات كلها بقى فيها هذه العادات. فخلينا نقول الكلام ده اكدته دراسة نفسية قالت ان الازواج اللي بيشاركوا بقى ايه 3 صور او اكتر في الاسبوع لحياتهم الشخصية هم اكثر تعاسة بنسبة كبيرة من اللي بيحافظوا على خصوصية علاقتهم. يعني المقارنة هنا في اللي شوية قافل على بيته وخصوصيات علاقتهم عن اللي بيصور وبيبوست طول الوقت، راحوا فين وجم منين وبيعملوا ايه وصحوا امتى وعملوا، عارفين الجو ده. طيب الدراسة نشرتها مجلة اسمها شترن لان هي المانية فلازم يبقى فيه غشامة كده، وقالت ان اغلب الازواج اللي بينشروا صورهم سوا باستمرار على السوشيال ميديا عشان يعبروا عن سعادتهم.

شريك حياتهم بيكونوا أقل سعادة في الحقيقة، والتعاسة دي هي اللي بتخليهم ينشروا صور كتير عشان ينفوا عن نفسهم الحقيقة المرة اللي في هذه العلاقة يعني. بينما الأزواج السعداء مش بيحتاجوا طول الوقت ينشروا تفاصيل حياتهم، ومكتفين أنهم يعيشوا بس من غير أي حاجة تانية. يعيشوا يعني السعادة اللي بيظهرها الناس على السوشيال ميديا هي عادة سعادة، عادة سعادة مزيفة. وما خفيها كان أعظم كده كده يعني. الدراسة عملت إحصائية قالت إن في الأزواج اللي بينشروا صورهم طول الوقت في حياتهم باستمرار على السوشيال ميديا احتمالية استمرار العلاقة في أو يعني استمرار بقى الجوازة دي عموما 10%. بس نقولها تاني، قالت إن في الأزواج اللي بينشروا صورهم باستمرار طول الوقت على السوشيال ميديا احتمالية استمرار علاقة زواجهم دي أو العلاقة اللي بينهم دي لا تتعدى 10%. بينما الأزواج اللي نادرة ما بيشيروا يعني صورهم وبينزلوا صورهم على السوشيال ميديا احتمالية استمرار العلاقات كانت 64%. دي إحصائية في فقرة إيه العلم نور. نطلع فاصل نرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM، ونجوم FM TV لسه رقم الواتساب 015-5955-1006. وتعالوا بقى لما نرجع من الفاصل أوريكو كوارث حصلت بسبب ان احنا لازم ناخد لقطة، لازم نتصور طول الوقت التفكير بقى في الصورة. نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. معاكم كده سكة 30 ثانية ولا حاجة تبدأوا تفتحوا الويب سايت لو انتوا في الشارع يعني بلاش سايقين دي, ولكن لو انت في الشارع او مش شايف البرنامج افتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت, هتلاقي اللايف ستريم تقدر تتفرج على البرنامج. ليه بقى؟ لان دلوقتي هستعرض معاكم خلال الوقت المتبقي يعني سكة 3-4 اخبار كده بصورهم, وهي حاجات كلها بتريليت او ليها علاقة بالصور واهمية الصور او اهمية ان الناس تبقى دايما موجودة على النت. وصلتنا لإيه؟ فلو هنيجي نبص أو هندخل دلوقتي على فقرة شيفت ديليت, هنلاقي غرائب أفكار الصور حول العالم. ففقرة شيفت ديليت النهاردة هعرض عليكم شوية أفكار, وبالمناسبة بس خليني أقول لكم كده مقدمة سريعة. فقرة شيفت ديليت دي المفروض هدفها إيه؟ هدفها إن دايما بيبقى فيه تخيل دايما كان بيجي في دماغي كده, اللي هو إيه؟ لو حياتنا مثلا من غير نت كنا هنبقى عايشين ازاي, لو حياتنا كانت من غير تليفون كنا هنبقى عايشين ازاي. فطول الوقت في فكره شيفت ديليت بحاول اتخيل ان احنا هنشيل حاجه من حياتنا ونعيش من غيرها, فيا ترى حياتنا هتبقى وحشه ولا حلوه, ولا هيبقى شكل الحياه عامل ازاي. ففكره شيفت ديليت النهارده مش عارف, حاسس ان هي من غير ما نسال هنبقى عايزين نشيل التصرفات اللي لكم دي. الا وهي اول حاجه, في مواطن امريكي اسمه سام سميث هيظهر دلوقتي صورته على الشاشه على نجوم اف ام تي في. كان راجع الراجل ده من شغله ولقى بيته بيتحرق, فقرر يعمل ايه؟ قرر يعمل حاجه غريبه جدا ما فيش حد عاقل بيته بيتحرق هيعملها, الا وهي ان هو طلع الموبايل وصور لايف للحريقه. الغرابه بس مش ان سام سميث نقل حريقه بيته لايف, لكنه كمان اثناء اللايف كان مبسوط وبيضحك وكانه سعيد بالمشاهدات اللي هتجيله من ورا اللايف اللي هو فتحه دلوقتي. بعدها قال سام سميث للوسائل الإعلام إن عيلته فقدت كل ممتلكاتها في الحريق ولكنه مش حزين, والحمد لله إحنا لسه عايشين وهم لسه عايشين وبتاع, شركة التأمين إيه هتغطي المصاريف كلها. فهسألك سؤال دلوقتي بما إن هذا الرجل اللي موجود على يميني, لو هنعمل زوم أيوة كده أوت, لو هنيجي نبص على هذا الرجل السعيد يعني خلينا نقول إيه, بلاش يعني بلاش نقول حاجة غلط, بس هذا الرجل السعيد لو أنت مكان, هل هتبقى شايف, او لو انت مثلا سمعت هذا الخبر هل هتبقى شايف ان هل الراجل ده مهووس جدا بانه يبقى موجود على السوشيال ميديا وبيفتح لايف والحاجات دي, ولا انت شايف ان هو بني ادم حكيم وراضي بقدره وخلاص بقى نعمل ايه فتعالى نتبسط ما هو كده كده ولع. يعني قول لي اول حاجه او اول انطباع جه في دماغك ايه عن هذا الرجل الغريب جدا. تمام, نسمع اغنيه ونرجع تاني, لسه بتسمع يوسف بركات, ونرجع بصوره تانية وخبر تاني ليه علاقه بالسوشيال ميديا او ليه علاقه بهوس ان احنا لازم نتصور او ناخد اللقطه. يعني

لو هننتقل للخبر الثاني او للصوره الثانيه فهنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ان البنات بقى اللي هم الايه الدلعات بقى اللي هم بنات بقى اليومين دول بقى اللي هو ايه انت لازم بقى الفيرست لوك اسمها كده ولازم بقى فوتو سيشن الفرح اللي هو ايه يعني الراجل بيتنقع في الشمس من الساعه 2 الظهر عشان يفضل يتصور كتير كتير كتير وبعدين الفرح يبدا 8 بالليل حاجه كده وبعدين لازم نغير شكل فستانين وكوتشيهين وبدلتين وقميصين ففي قصه كده. فمن ضمن غرائب الفوتو سيشن اللي هو بتاع الافراح وبمزيج مع اللقطه وان احنا لازم نعمل حاجه مختلفه على النت لان بقى فيه هوس, عروسه بتتصاب بجزع في انكل رجليها. ليه بقى؟ بنلاقي ان فوتو سيشن بتاع جوائز العرايس والعرسان بيحاولوا دايما يبدعوا في افكار الفوتو سيشن. العروسين بليك وماري قرروا يعملوا فوتو سيشن بيدعم قدرة المرأة على تحمل الصعاب عن طريق ان العروسة تظهر في الصور وهي شايلة العريس على ظهرها. لكن للأسف هنلاقي بقى هنلاقي ان انا مش فرحان فيها مش قصدي بس اللي هو ليه يعني خصوصا ان في فرق كبير جدا في الوزن حوالي 30 كيلو بينهم الاثنين وفي فرق بالطول تقريبا حوالي 25 سنتي فرق فيعني العملية صعبة جدا. فبنبص بقى بنلاقي ايه ان البنت ماري دي او اللي بليك معرفش بقى اسميهم هناك بتبقى متقلبة ازاي بس المهم يعني ان هي العروسة قالت انا ما تخيلتش خالص ان بعد زفافي بساعة واحدة هكون في المستشفى بتعالج وان المعازيم هيجروا للمستشفى عشان يطمنوا عليا لكني مش ندمانة على المحاولة ولا ندمانة على الفوتو سيشن اللي تحول لعروسة بقت في المستشفى. ليه؟ لان هذه الاخت يعني جالها جزع في الانكل وما قدرتش على وزن جوزها. فبنكتشف ايه؟ بنكتشف ان كفاية يعني بلاش نشغل دماغنا زيادة عن اللزوم يا جماعة, يعني مش مستهلة إطلاقا إن احنا نشغل دماغنا ونخرج برا الإطار. وبعدين يعني بالعقل يعني باين قوي إن انت مش تعرفي تشيلي هذا الكم الرجل الضخم جدا ده. نسمع أغنية ونرجع تاني ونشوف الخبر الثالث.

0: الخبر الثالث اللي معانا ألا وهو طاقم طائرة بوينج اللي هي 37 دي بيرقصون على جناح الطائرة في احتفالية مميزة أو يعني بيحاولوا يعملوا حاجة جديدة، بس احنا لازم نتصور برضه. بس المدير عكنن عليهم ليه بقى؟ مثال تاني، عملوا أفراد طاقم طائرة بوينج اللي هي 37 دي اللي هي أكبر طائرة في العالم تابع للخطوط الجوية السويسرية، قرروا يرقصوا على جناح الطيارة ويتصوروا سيلفي. الصور انتشرت على السوشيال ميديا للمضيفة وهي بترقص لوحدها على الجناح، وبعدين انضم لها الطيار على الجناح التاني. فاهمين؟ المديرين طبعا ركبوا وش الغلاسة وأعلنوا أو أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية إن السلوك ده مش متوافق عليه، لأن هو مش متوافق مع متطلبات السلامة، لأن الطاقم بالطريقة دي عرضوا نفسهم للخطر واحتمال يتخصم لهم للسبب ده. يعني هو المفروض مش يعني هسألكم انتوا بقى، بلاش أنا أقول وجهة نظر، يعني هل تفتكروا الناس دي يتخصم لها بس، ولا صباح الفل انتوا ليه رخمين، ولا لا يا عم يتخصم ايه؟ المفروض الناس دي ترفضت اصلا واحنا بنقول الخبر، انتوا لسه بتفكروا؟ يعني قول لي برضو وجهة نظرك وبعت لي على الواتساب على 0155955006. ده كان بعض من الصور وتغيير كده، ولكن نطلع فاصل ونرجع تاني لسه هنكمل ونشوف في حاجة غريبة جدا احكيها لكم، بس لما نرجع من الفاصل، عن راجل هندي غريب كده قرر بسبب هوسه بالسوشيال ميديا، برضو هوسه بانه ماسك التليفون وبتصور، وهوسه حبه للتليفون اصلا. تعالوا نشوف عمل ايه هذا الرجل الغريب جدا بعد الفاصل. ما تروحوش في اي حته.
1: انا بعتذر لك عن سكوتي

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-595-5006. اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. ولسه مكملين مع بعض وبنتكلم عن قصه الصور دي. ونظر ان انا ما قريتش رسائل بقالي حبه, فتعالوا بقى ايه نبدا نقرا الرسائل اللي اتبعتت على الواتساب. عايز اغنيه الجو جميل لعمرو دياب. اخوك احمد سيد حبيب ابو حميد, بس انا شغلت عمرو دياب, يعني حاول تقول لي مغني تاني من باب التنوع يعني. فاهم؟ مريم حسين ماشي, قالت اسمها, كنت بقول لها قولي اسمك ثنائي, قالت لي اسمي مريم حسين. ويا ريت بقى اغنيه لاحمد بتشان. حاضر يا مريم, هعمل كده خلال الحلقه ان شاء الله. طيب بتشارك نونا رقم اخره 863, صور للبحر وللشروق والغروب ومن اسكندريه. الله, صور جميله. طيب مين تاني؟ صور كتيره كتيره كتيره. ماشي, مساء الخير على حضراتكم على كل اللي بتفرجوا. الجاليري كله هنا اهو. هبه, بحب اصور الطبيعه واي فيو حلو عموما. شكل الصور حلوه فعلا يا هبه. انا مريم عادل, بحب اصور المناظر الطبيعيه وخاصه الاشجار, واديني رايك في الصوره. حلوه وفينتج كده وجميله جدا يا مريم, فكملي. طيب اظن هي ان الصور هي اللي بتوثق اللحظات اللي بنعيشها. الصور ما كناش نعرف كيف كنا ان احنا ماشي. الصور مهمه يعني. دي غفران من تونس. الصور مهمه عموما ان هي توثق لحظاتنا واحنا صغيرين يعني. ولو سمحت اغنيه رامي صبري. هو انا مشغلتش رامي صبري كل ده؟ انا شغلت رامي جمال. طيب حاضر يا غفران, هحاول اعمل كده. مين تاني؟ عماره الايموبيليا سكن فيها العملاق. انا اتمنى اكون قلت الاسم صح يعني. سكن فيها العملاق نجيب الريحاني والرائعه ليلى مراد, حيث جمعهما فيلم غزل او غزل البنات. وبمناسبه التصوير هناك اغنيه صورة عبد الحليم. طبعا طبعا طبعا, حلو قوي. شكرا قوي على الاضافه دي يا اشرف. مين تاني؟ مساء الجمال والسعاده يا جو, رب تكون كل امورك بخير. ممكن اسمع رامي جمال؟ ماشي, انا شغلت رامي جمال يا ايهاب. ده باشمهندس ايهاب ثروت من اونتاريو كندا, منور الدنيا كبير. بيقول لي كان بيهدي يعني الاغنيه بتاعت رامي جمال دي لزوجته الغاليه ميراندا او ميراندا وبنتي مارينا. حاول طب تقول لي اغنيه تانية او مغني تاني عشان احاول ايه يبقى الاهداء تمام. طيب منزل الكينج محمد منير, اسوان, نجع المحطه, طريق ابو سمبل, معبد الفيله. الله, انا محمد كنت عايز اقدم. ماشي محمد, قلنا له خلاص وعملنا التقديمه. فحلو قوي الصور ده محمد, جدع, صور جميله. السلام عليكم, حابب اشارك معاك الصور دي. حلوه جدا دي سلمى. والله العظيم عينيكم حلوه يا جماعه. الحمد لله ما عنديش ولا صوره ليا وانا صغير, اهلي كانوا ناسين ان انا ابن. ايه مالك ده؟ يعني اكيد دوري. طيب في اي حته هتلاقي في صوره وانت صغيرة في اي حته هتلاقي اكيد. فيه عزمه ايه ده لاختي حنان الكبيره, والله اني بحبها قوي قوي. دي اسماء, ربنا يخليها لك اسماء, واتمنى تكون سمعتنا. محمد بيقول لي صباح الخير يا جو, اول مره اشارك في البرنامج. من وجهه نظري في التصوير الفوتوغرافي انا بحبه جدا, وانا بحب اصور كل حاجه. ماشي, ده الاسم اللي على الواتساب. طبعا كالعاده ما قلتش الاسم صح, ولكن اسمها موده في الاخر. وعايز اغنيه لعاصي الحلاني. حاضر يا موده. انتوا ليه اساميكم مختلفه عن الاسامي اللي انتوا بتبقوا كاتبينها على الواتساب؟ يعني ليه بتعملوا كده؟ احب اشكرك جدا انت طلعت صوره ابني على التلفزيون, هو انبسط جدا. هو اسمه محمد احمد اسماعيل, ودي صوره على البحر قال لي ابعتيها. هل البرنامج ليه اعاده وامتى؟ لا البرنامج للاسف ملوش اعاده, ولكن نقدر نسمع البرنامج بس على سبوتيفاي. الحلقات بتنزل كده مسجله صوت بس, يعني هتلاقوها صوت, مفيش اعاده على التلفزيون. عايزين اغنيه يلا حبيبي الراغب علامه, او ده طلب جماهيري خاص. طب استنى بقى, ده صباح الخير, عايز اهداء مهم جدا لعبد وتوتا وهم قاعدين بيسمعوك مخصوص, وهحاول ايه اشغل اغنيه حبيبي لراغب علامه. حاضر. طيب ارجوكوا بدون تريقه عليا, دي اول مره بعد, اعذرني انا بتكسف حبه صغيرين, بس انا حبيت اسلم عليك. لا يعني براحتك خالص, والله مش اي كسوف في الموضوع, احنا الدنيا رايقه خالص معانا هنا بنهزر يعني. ده رقم اخره 810. هبه بقى ايه قررت تبعت لي الجاليري كله. صباحه جميل, اخبارك ايه يا جو؟ عايز اقول لك ان في الشباك كده في المطبخ, انا مستغليه حق استغلال. بابا كان عنده الكاميرا بتصور, ولازم احنا نلعب في اي حاجه من غير ما نعرف اهميتها, بس بابا حافظ عليها مني الحمد لله. وبعت الصور بقى اكل وحاجات كده جدعه, شكلها حلو قوي. ازيك يا يوسف, انا بحب برنامجك قوي, دي صوره انا مصوراها. بعد اذنك يا استاذ اسلام, انا اسف استاذ اسلام, اتمنى ما تكسفنيش. ايوه بحبك يا استاذ اسلام والله. بصوا يا جماعه الصوره دي صوره للكحك, شكلها جامد جدا، كحك كده صح ولا انا بقول غلط؟ بس ده كحك تقريبا وده سكر اهو اللي تحت ده. فجميله، بشكرك يا استاذ اسلام، شكرا جدا. شكرا يا استاذ اسلام. صوره جامده جدا. انا نورهان، حلوه قوي يا نورهان الصوره الكحك دي. مسا مسا يا جوبا، مسا عليك. لولو ولا هشام، بالنسبه للتصوير بابا كان عنده كاميرا وبيصور كل اللحظات السعيده، مسيد على اختي منى ايمان هشام وعايز اسمع حلق معي هشام خرمه. حاضر يا لولو، هحاول اعمل كده. هو باني بصور الاكل اكتر حاجه، بس اصلا دول الصورتين اللي عندي على التليفون، وزعلانه منك عشان ما سالتش عليا الثلاث حلقات اللي فاتوا. طب مين؟ طب ما هو مين؟ ما انا مش فاهم، انتوا ليه بتيجوا تتخانقوا معايا وتمشوا يا جماعه؟ ماشي. مهم، انا بحب اصور قوي حتى لو صور عشوائيه، اهم حاجه الذكرى للصوره بتفكرني بيها. وانا مثلا بذاكر بروقان احب اصور الفايبس. ايه الفايبس في المذاكره؟ بس ماشي، مش هبوظ ذاكرتك يعني. انت مبسوطه خلاص. اسمك ايه طيب؟ حبيبه هاني. ماشي. مهم، هي وهي بتعمل اي حاجه يعني حبيبه بتحب تصور الفايبس عموما. طيب، انا عملتها بصراحه جميله قوي، انت حلو في حالاتك كلها. تسلمي لي والله، شكرا جدا. مين بقى كاتبه اسمك بالصيني؟ طب ده كلام محترم. ما قلتيش غاده، قالت اسمها غاده تقريبا. تقريبا بص، انت تقدر تسمعها مش شرط تعرضها على الهواء، بس في ناس تقول ان صوتي وحش فعايزك تقول لي رايك في صوت. انت بتغني كمان؟ ده كلام محترم جدا. دي بعتت لي القصه، كانت قايله ان هي عامله قصه. طب حاضر والله غاده، هبقى اقراها كده واظبط الدنيا. السلام عليكم، رقيه فريد كاتبه روائيه من مصر، متابع جديد للبرنامج. بصراحه حلقه جميله وموضوعها شيق، عندي صور كتير لكن برفض اشارك على العامه كل التفاصيل، لكن بحب اصور اللحظات النادره والسماء بكل احوالها حتى لو الغيوم. الصوره دي حلوه قوي يعني. اهلا وسهلا يا رقيه، منوره الدنيا. الصوره دي حلوه جدا، هي مصوره برضو سما كده ومباني وحركات. طيب، ما تيجوا نسمع اغنيه، بقالنا كتير قوي بنتكلم. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. انا احمد فارس بحب اسمعك جدا. شكرا جدا ابو حميد، يعني يا رب الواحد يكون خفيف على قلوبكم والله. صباح الجمال، ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ متابعه من اول البرنامج بس موبايلي كان في الشاحن. عن موضوع الحلقه وتعليق على سام سميث، هو مهووس تصوير، ساب البيت اتحرق وبيصور. عجبني فيه انه بيحمد ربنا على النوم كلهم بخير، بس ضيع كلامه العاقل بتصرفه اللي مش عاقل من وجهه نظري. جدع عمروه، هو فعلا في حاجه غلط. السلام عليكم ورحمه الله. اول مره اشارك واسمي زهره. والصراحه الراجل اللي اسمه سام سميث ده اللي صور بيته وهو بيتحرق ده شخص مهووس فعلا. وبالنسبه للخبر الثاني بتاع العروسه ده، كان تهور منها جدا، مش عشان تعمل شو الكلام ده تعمل كده هي والراجل الامريكي ده. كان اسمهم ايه، بليك وحاجه تانية كده. ماشي، في الاخر بقى الفقره دي جامده جدا، تخلي اللي مش عايز يشارك تلقائي من غرابه المواقف اللي فيها. وفي الاخر حابب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، وشكرا لاسره البرنامج. مش يعني شكرا جدا يا زهره والله، يعني ده كلام كبير عليا وبشكرك جدا جدا جدا. طيب كويس ان انت اتبسطتي والله. طيب دي من قلب المتحف المصري الكبير. منظر الاهرامات من قلب المتحف خيال، اللي ما راحش المتحف المصري ده فايته كتير قوي. بمناسبه الصوره، انا نفسي اشوفك في مكان واخد صوره معاك، يعني ده شرف ليا والله. انت اسمك ايه؟ انت مين؟ انت ما قلتيش اسمك ولا قلتي ولا ايه؟ منا، اسمك منا. ده شرف ليا منا والله، يعني اتمنى ده يحصل. السلام عليكم، انا اسمي ملك، اول مره بعد بس بتفرج على البرنامج بتاعك على طول. من رايي ده فعلا متهور، المفروض يتم رفضهم ويتحولوا لتحقيق. ده للناس اللي هم ايه، اللي قرروا يقفوا على جناح الطياره دول. ممكن اغنيه وين للشامي على التلفزيون؟ حاضر هعمل كده، بس انا عشان طالع فاصل دلوقتي فالاغنيه مش تبقى على التلفزيون، فلما نرجع بقى هشغلها لك على التلفزيون. نطلع فاصل، استني بس. اسمك ايه؟ طيب انا ما قلتش اسمك. اسمك ملك، انا قلت ملك، انا قلت اسم. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ما تروحوش في اي حته، لسه قاعدين مع بعضينا شويتين كده.

وخطره واو.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 38. انا مريح التليفون شويه النهارده بصراحه، ولكن عشان احاول على قد ما اقدر اقرا كل الرسائل، بس هو برضو 38-35-022. وكان في بقى حاجة في الآخر خالص، قصة كده بتاعت مسؤول هندي. أنا آسف هقول كده بصراحة، يعني ما افتكرش هيحصل حاجة. هو راجل تافه بصراحة. ليه بقى؟ الراجل ده قرر يؤمر الموظفين بتوعه بتفريغ السد من المية. ليه بقى؟ عشان يدور على الموبايل بتاعه. السد كان بيحجز 2 مليون لتر من المية، وتفريغهم احتاج 3 ايام شغل متواصل. وبعدها وصل المسؤول لموبايله فعلا. الراجل ده عمل ايه؟ كان بياخد صورة سيلفي فوق السد عملاق في الهند كده، لكن لسوء حظه الموبايل بتاعه وقع منه في المية. فعشان هو المدير راح قال لكل العمال دول فضولي السد ده عشان اجيب تليفون. والله يعني حاجة غريبة جدا. اكتشف ان الموبايل مهم بالمناسبة، فضوا السد ده وتفريغ المايه دي احتاج 3 ايام شغل متواصل. بعدها وصل المسؤول لموبايله فعلا، ولكن كان باظ، يعني التليفون بقى له 3 ايام في المايه فباظ. السلطات الهنديه امرت بايقاف المسؤول الحكومي والتحقيق معاه بتهمه اساءه استعمال منصبه. وكل ده عشان ايه؟ عشان متصور صوره وعايز ياخد ايه؟ وعايز ياخد التليفون تاني. يعني حاجه غريبه جدا. طبعا مش محتاج اسالك لو انت مكانه هتعمل ايه، لان المفروض كل الناس اللي تسمعني اسواق، يعني ما افتكرش انت هتفضي السد ده كله وتستغل منصبك في هذه الحركة يعني. طيب انا ياسمين يا يوسف من اسكندرية، وعامل ايه؟ انا كويس جدا ومصور صور جامدة جدا. استاذ اسلام سمعني؟ استاذ اسلام عايزين نظهر هذه الصورة. ايوه اخويا والله العظيم. بصوا يا جماعة، الصورة دي عاملة زي صورة البحر اللي كان في ذا اوديسي، لما كان بتيجي كده المية والمركب كده بيتحرك وبتاع، شكلها حلو قوي. في صورة تانية، استنى يا استاذ اسلام، استنى الرقم يا رهوي. بس خلاص ماشي، المهم خلاص تمام يا استاذ اسلام، تمام تمام. ودي صورة تانية للشروق. الشروق اهو جميلة جدا، ولا ده الغروب؟ ده الغروب تقريبا. كان في تقريبا مشهد لكريم عبد العزيز مش عارف، كان بيقول لها حلو قوي مش عارف ايه، قالت له ده كذا، قال لها حلو قوي مش عارف. المهم يعني طيب، ابو لايف احمد سمير، ذكريات من 10 سنين، دي بنتي حياه ما شاء الله والله. مها من الرياض، مها بعتت لي صور كتيره جدا. ايه رايك في تصوير بنتي؟ دي صور بنتها عايده، دي صور من دهب، هي مهندسه وغاويه تصوير جدا، ربنا يخليها لك والله. الصور حلوه جدا جدا جدا جدا. لا ثانيه، استاذ اسلام انا حاسس ان انا بعمل يعني انتوا فاهمين قصدي. استاذ اسلام استاذنك، الصوره دي جميله قوي بصراحه، فكده كده كل الصور حلوه بصراحه. بس بصوا يا جماعه، دي صور، الصور تصوير عاليه عايده. وكان في الصوره دي برضو، الصوره دي حلوه قوي. وكان في دي، ودي صور بقى دهب. انتوا فاهمين بقى احنا كده قاعدين في الصاله. خلاص يا استاذ اسلام بشكرك جدا، بحبك جدا والله العظيم. الصور حلوه قوي يا استاذه مها يعني، وتحيه لبنت حضرتك. انا ورد وانت نسيتني كمان، ده انت الوحيد، البرنامج الوحيد اللي ببعت له في حياتي. لا ما اقدرش والله، بس يعني ايه، منور الدنيا منور الدنيا. وفعلا انت بقالك كتير مش موجوده، فحمد لله على السلامه. الصور جامده قوي يا جماعه بصراحه، يعني انتوا بعتين كتير قوي. انتوا بعتين صور جامده جدا، بس كلها عظيمه يعني، حلوه قوي الصور دي. ده يوسف صح ولا ده مش يوسف؟ ده مين ده؟ اسمك ايه؟ محمد. حلوه قوي الصور دي يا محمد. ازيك يا جولس؟ داخل حالا، نسيت والله ميعاد الحلقه. وبالنسبه للتصوير، انا كنت بصور حلو قوي فقدت الشغف حاليا. دي حنان؟ لا حنان يعني مش عارف، هتحس ان اللقطه هي اللي هتندهك يعني. مش محتاجه ايه، مش محتاجه ان انت تبقي بتجبري نفسك على التصوير. طيب قبل ما نمشي، كان الطلب مننا اغنيه وين للشامي، فتعالوا نسمعها وبعدين نختم على طول. نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

طيب نكمل ونقرا كم رساله كده وبعدين ايه نختم. ثانيه واحده. ماشي. طيب انا حنين. اهلا وسهلا يا حنين. وقالت لي ممكن اغنيه تامر عاشور, وكانت بعت برضه صوره حلوه قوي, سما كده مع في تقريبا زي ترعه, شكلها حلو جدا. وحاضر اشغل لك تامر عاشور في النهايه, وده طلب ايه ما اقدرش طبعا ما لبيهوش. طيب شكرا يا استاذ يوسف. انا منى اللي بعت من شويه صوره القلعه دي, وكان كمان صوره صورتها برضو وانا في الرحله. الصور حلوه قوي يا منى, صح كده منى, انا بنسى انا بقى يعني حاجه غريبه جدا. طيب حماده كان بيرد على بقى الخبر اللي هو كان بتاع العروسه اللي شالت جوزها دي وهي في الفوتو سيشن, بيقول لي زمانها بتقضي شهر العسل في المستشفى, اما الطيار لازم يكون في عقاب رادع عشان يحرم يعمل كده تاني, بيعرض حياته للخطر, وكمان بعض الناس ممكن تقلده. الله عليك يا حماده وعلى الحكم. اخبارك يا شروق, ازيك وعيشنا والله. اهلا وسهلا يا شروق, عامله ايه, منور الدنيا. طيب مساء الجمال والسعاده يا جو, ممكن اسمع رامي جمال؟ اه ماشي, احنا كنا قرينا الرساله دي يا باشمهندس. وقلت لك لو تبعت لي حد تاني. نهله بتقول لي يا جو عامل ايه, انا نهله انت معاك بس اول مره ابعت لك, اتمنى تشغلنا اغنيه رومانسيه على ذوقك لان انا مخطوبه وعايزه اغنيه حلوه وهاديه وبالمره نرقص عليها سوا. ممكن تحيي لاخواتي مريم وملك تحيه كبيره. بص يا نهله, يعني احب اقول لك ايه, مفيش احلى من الاغنيه اللي انا هشغلها في الختام دي, فاسمعيها على الراديو او على الابلكيشن نجوم اف ام على الاب ستور او جوجل بلاي. وخلينا في الختام نتاكد ان احنا عرفنا ان الصور دي مش مجرد كادر كده وخلاص, وهي عباره عن, استنى نسيت حاجه مهمه صح, الا وهي مزجت الختام بالظبط كده. اتمنى طول الوقت يبقى ناس لسه عندها الحته الابداعيه وبيحبوا يصوروا دايما, ودايما تاكد ان انت مش لازم تبقى بتصور عشان توري لحد حاجه, حاول على قد ما تقدر ادي لنفسك في حته كده فلسفه في السن هقولها, الا وهي مش لازم دايما يبقى في معيار من خارجي ان دايما لازم الناس تشاور عليك وتقول الجامد اهو او صور وهي او انا لازم انزل ستوريز عشان ابقى موجود. حاول على قد ما تقدر يا صديقي ان انت تكون معيار لنفسك, انت بتقيم نفسك من قبل ما الناس تقيمك, ومش لازم طول الوقت وكل لحظه في حياتك تكون بتعيشها مفضوحه كده على السوشيال ميديا. يعني ختاما حبيت اقول الكلمتين دول. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم, اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله اشوفكم بكره قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجه بسيطه. بكره قصه مش عاديه وفضفضه, ففكر في كل اللي انت عايز تقوله بكره, هندردش مع بعضينا في كل اللي انتوا عايزينه. تصبحوا على الف خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي،

تابعونا على facebook.com/نجومفقال. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فقال.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.